صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 اف ام ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأحد 20 أيلول 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 لقاء الأحد مع بسام أبو زيد، وضيف الحلقة عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل. 10:30 إلى 5 سبوت أون مع رالف معتوق، و5:15 بعد الظهر راديو راما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأحد 20 أيلول 2026.

0: زهرة حمراء وبس.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. شهد ويشهد الجنوب جولة جديدة من التصعيد الميداني منذ ساعات الفجر، حيث هناك قصف مدفعي وأيضا غارات على عدد من بلدان الجنوب منذ منتصف الليل. في المقابل، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا. إلى ذلك، أعلن القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقيم جسورا فوق نهر الليطاني ويشق طرقا عسكرية، وذلك ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. وأوضح الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تجربة لبنان أثبتت بالنسبة إلى الحزب أن خيار المقاومة قادر على تحرير الإنسان، وشدد على تمسك الحزب بما يعتبره حقا للبنانيين، وقال إن طول أمد الوضع في لبنان سواء لأيام أو أشهر لا يعني الهزيمة، معتبرا أن الصمود ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها يمثلان عاملين أساسيين في المعركة. بالتوازي، أعلن رئيس بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أنه من الضروري ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجيش اللبناني على تولي المهام التي تنفذها القوة قبل أن تبدأ انسحابها نهاية العام الجاري. توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يصل لنيويورك أولا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان في 24 من الجاري. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل ثم إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد أيضا سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 من الجاري، إضافة إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. أوضح وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني تأتي لبحث العلاقات الثنائية ولا علم لإيران برسالة أمريكية، لافتا إلى ألا معلومات عن خطة محددة تعتزم باكستان طرحها خلال زيارة وزير الداخلية الباكستانية إلى طهران. في المقابل، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي عبر إكس، تم إبلاغ الحكومة الأمريكية بالشروط السبعة لإيران لبدء أي مفاوضات. وفي النبأ الأخير، أفادت وكالة الأف بي بأن المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن أسفرت عن مقضي 63 شخصا على الأقل خلال الساعات 24 الماضية. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
4: صباح الخير صاحبة الجلالة، من صوت كل لبنان ليوم الأحد 20 أيلول 2026. الصحف الصادرة اليوم عبر مواقعها الإلكترونية هي النهار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط العربي الجديد، وموقع المستقبل الإلكتروني. النهار عنونت اشتداد السباق بين التصعيد الميداني والدبلوماسية المحمومة، اليونيفيل تدعو إلى انتقال سلس أو التمهيد لبعثة جديدة.

وأقرأ من النهار: من المفترض أن يشكل أسبوع افتتاح الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل فرصة بارزة لإعادة إنعاش الخيارات والمسارات الدبلوماسية المتعلقة بحروب الشرق الأوسط وأزماته، ومن بينها وفي صلبها لبنان، خصوصا في ظل اللقاءات التي سيعقدها وفد لبنان إلى الأمم المتحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على هامش أعمال الدورة. ولكن بدا واضحا أن تطورات الواقع الميداني في الجنوب ظلت طاغية على المشهد اللبناني في ظل تواصل التصعيد والمؤشرات المقلقة حيال عدم إمكان لجم الجولات التصعيدية المتعاقبة. يضاف إلى ذلك أنه فيما تتعاظم المخاوف من تفاقم التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، لا يمكن إسقاط احتمالات تورط حزب الله أيضا في التسبب بذرائع إضافية للاعتداءات الإسرائيلية، على غرار ما أعلنته إسرائيل أمس من تفجير الحزب عبوة أدت إلى جرح جنديين إسرائيليين وأعقبته موجة غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب. جاء ذلك غداة التوتر الذي حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في دير ميماس يوم الجمعة، فيما لفت الموقف الإسرائيلي بالإعلان عن أن إسرائيل تتحضر للبقاء طويلا في لبنان إلى أن يحزم جيشه أمره في وجه حزب الله. فبعدما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هذا الموقف قبل أيام قليلة، صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا. من جهته قال المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يقيم جسورا فوق نهر الليطاني وشق طرقا عسكرية، وهذا ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. واتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أمس لتصل الغارات مجددا إلى النبطي الفوق، بعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات هدم وتفجير في عدد من القرى الجنوبية. وجاء التصعيد بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية تابعة له داخل ما يسميه المنطقة الأمنية، واتهام حزب الله بزرعها قبل أن يعلن شن سلسلة غارات على مواقع قال إنها تابعة للحزب.

موقع نداء الوطن عنون سلام إلى نيويورك وواشنطن، تمسك بالمفاوضات وحصر السلاح. وأقرأ من موقع نداء الوطن: ستكون نيويورك الأسبوع المقبل على موعد مع التظاهرة الدولية السنوية التي تجمع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات تحت سقف الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد دورتها 81 في ظل توترات إقليمية متفاقمة. لا شك أنها ستطبع أعمال القمة هذا العام. وإلى نيويورك غادر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام للمشاركة في أعمال الجمعية العامة وإلقاء كلمة لبنان أمامها يوم الجمعة المقبل، على أن يعقد على هامشها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية، وينتقل بعدها إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي. وبحسب معلومات نداء الوطن، سينقل سلام خلال كلمته ولقاءاته الثنائية موقف لبنان الرسمي المتمسك بمسار التفاوض مع إسرائيل لكونه الخيار الوحيد لضمان الاستقرار على جبهة الجنوب، على أن يجدد إصرار الدولة اللبنانية على المضي في خطة حصر السلاح بيد الشرعية واستعادة قرار الحرب والسلم. كما سيناشد سلام دول العالم المساهمة في استعادة الأمن والأمان للبنان عموما والجنوب وأهله خصوصا، ودعم البلاد في جهود إعادة الأعمار، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية بهدف مساعدتها على أداء مهامها وواجباتها على أكمل وجه. وفيما تسلك شرعية مسار السلام، لا تزال الميليشيا تتجاهل الدولة وتضرب قراراتها عرض الحائط. هذا ما عبر عنه أمين عام حزب الله نعيم قاسم أمس حين قال إن المقاومة لا تزال الخيار الوحيد لتحرير الأرض، وكل الخيارات الأخرى مضيعة للوقت في هجوم جديد وغير مباشر على خيار المفاوضات الذي اتخذته الدولة اللبنانية رغما عن الحزب ورعيه النظام الإيراني.

0: أيضا من موقع نداء الوطن، إقليميا تواصل المملكة العربية السعودية التصدي لاعتداءات المتمردين الحوثيين. وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض صاروخ باليستي وتدميره فجر السبت بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وأضاف إن الحوثيين حاولوا استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى أنه تم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين قد دانت بأشد العبارات الهجوم الجوي الذي استهدف الرياض، واعتبرت أن التعرض لأمن المملكة العربية السعودية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وإذ أعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، أكدت وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لأي استهداف للمدن والمنشآت المدنية أو تعريض حياة المدنيين للخطر. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. كوبر أكد عبور مليار برميل نفط خلال شهرين، وباكستان تحث إيران على انسيابية الحركة. سانت كوم هرمز يشهد انتعاشا في الملاحة. نسف حوثي في جبهات غرب تعز وشرق باب المندب. الحكومة العراقية تستعد لتجريد السلاح غير الرسمي. إسرائيل ترهن الانسحاب بتقوية الجيش اللبناني. ترامب يجيز عقوبات على روسيا، وميدفيديف يتوعد. تدهور الجنيه وشح السيولة يشلان أسواق السودان. الدنمارك ترحب بالاتفاق مع واشنطن حول جرينلاند. حبوب مخدرة تسقط متخابرا مع إسرائيل. بعد حل قصد اندماج حزبين كرديين سوريين. تصعيد أمني جديد يؤجج توترات في غرب ليبيا. صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي. وأقرأ من الشرق الأوسط، تواصل إسرائيل ربط انسحابها من جنوب لبنان بتحقق شروط أمنية متعاقبة، كان أخيرها التأكيد على ضرورة امتلاك الجيش اللبناني القدرة على تولي الأمن. وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أمس إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح الجيش اللبناني قويا. ويرى لواء ركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي أن ذلك يأتي في سياق الضغوط الإسرائيلية على الدولة اللبنانية التي تهدف لفرض ترتيبات أمنية وسياسية تمهد لعلاقة مباشرة مع إسرائيل. وفي العرقوب تتخذ التحركات الإسرائيلية طابعا مختلفا، إذ تعتمد القوات الإسرائيلية على التوغل وتنفيذ عمليات ثم الانسحاب من دون احتلال مباشر للقرى. ويصف العميد الركن المتقاعد حسن جوني هذا الأسلوب بأنه حرية عمل من دون احتلال مباشر، مشيرا إلى خصوصية التعامل الأمني الإسرائيلي مع المنطقة. أيضا من الشرق الأوسط، تواصل واشنطن تحركاتها لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بينما يستمر الجمود في مفاوضاتها مع طهران. وقال قائد القيادة المركزية سانت كوم براد كوبر إن القوات الأمريكية تواصل العمل على إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا أمام حركة الملاحة التجارية، مشيرا إلى تسهيل عبور أكثر من مليار برميل من النفط الخام عبر المضيق خلال الشهرين الماضيين. وأضاف كوبر إن القوات الأمريكية ساعدت في عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية، مؤكدا أن ممرات العبور الرئيسية أضحت خالية من الألغام، وأن آلاف السفن تواصل استخدام الممر المائي الحيوي. وأوضح أن حجم نقل النفط والبضائع خلال الأسبوعين الماضيين بلغ أعلى مستوياته مقارنة بالأشهر الستة السابقة. وفي المقابل أكد كوبر أن الولايات المتحدة تفرض حصارا صارما على صادرات النفط الإيرانية، لافتا إلى أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط في ظل الإجراءات الأمريكية. وفي موازاة الضغوط العسكرية والاقتصادية، تكثف باكستان اتصالاتها مع طهران، إذ بحث وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي أهمية استمرار إمدادات الطاقة من دون انقطاع وضمان انسيابية حركة الملاحة في المضائق. وشدد دار على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الفعال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

أيضا من الشرق الأوسط، رحب كل من الدنمارك وغرينلاند أمس بالاتفاق الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع كوبنهاجن، وأكدتا أنه لن يمس بسيادة الجزيرة القطبية. وأشاد الرئيس الأمريكي بالاتفاق الذي يمنح بلاده سيطرة دائمة على أمن غرينلاند، وقال إنه لن يسمح لأي طرف معاد بإقامة قاعدة أو وجود عسكري على أراضيها أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها من دون موافقة كتابية صريحة من واشنطن. وأكدت الدنمارك أنه سيتم توقيع الاتفاق الذي لا تزال بنوده غامضة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك. وقال وزير الخارجية الدنماركي لاريس راسموسن إن الاتفاق يحترم الخطوط الحمراء لبلاده، معتبرا أنه مهم في ضوء تغير الوضع الأمني في المنطقة، كما عبر عن أمله في أن تنتهي حقبة عدم الاستقرار المستمرة منذ فترة طويلة ويحل مكانها اتفاق ملزم يسهم في تعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وبالتالي الأمن المشترك في حلف شمال الأطلسي وأوروبا.

0: إلى عناوين العربي الجديد. تصعيد حوثي يصل إلى مطار الرياض، دوي انفجارات في الرياض بعيد تحذير من هجوم جوي معاد هو الأول الذي يستهدفها. فرانس بريس، حريق في خزان وقود لشركة أرامكو واضطراب في الحركة بمطار الرياض. احتدام المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات عدة. معارك في مأرب والجوف، والقوات اليمنية تعلن تقدمها في الحدود بين لحج وتعز. جرينلاند في قبضة ترامب. بدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية الاستيلاء على جرينلاند بالقوة، لكنه جعلها عمليا في قبضته بعد اتفاق مع كوبنهاجن لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة ذاتية الحكم. محاولة باكستانية لإحياء المسار الدبلوماسي الإيراني الأمريكي. وإلى عناوين موقع المستقبل الإلكتروني، الخارجية تدين استهداف الرياض، قائد اليونيفيل يحذر من فراغ جنوبا. وأقرأ من موقع المستقبل الإلكتروني، أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام في لبنان اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا أن ضمان انتقال سلس للمهام التي تقوم بها القوة إلى جهات أممية أخرى والجيش اللبناني يعد أمرا أساسيا قبل بدء انسحاب اليونيفيل في نهاية العام الجاري. وفي حديث إلى وكالة رويترز من جنوب لبنان، أوضح أبانيارا أن اليونيفيل التي تراقب الأعمال العدائية في جنوب لبنان منذ نحو 50 عاما تعمل حاليا على التحضير للمرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومنذ اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في آذار، تولت القوة أيضا توفير مواكب أمنية لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى سكان مجموعة صغيرة من البلدات ذات الغالبية المسيحية في جنوب لبنان، والتي باتت محاطة بقوات إسرائيلية، فيما نزح سكان مناطق واسعة أخرى من الجنوب قسرا نتيجة الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء. وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر أن تبدأ اليونيفيل انسحابها في نهاية عام 2026، ما أثار مخاوف بشأن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك بشأن آلية تسليم مواقع القوة إلى الجيش اللبناني. وقال أبانيارا، هناك جهات أخرى تابعة للأمم المتحدة هنا في الجنوب، وبالتالي فإن المهم جدا بالنسبة إلينا هو تنفيذ انتقال سلس جدا إلى جهات مختلفة أو إلى أي مهمة جديدة مستقبلا. وأضاف إن اليونيفيل تعمل بالفعل مع فريق الأمم المتحدة في لبنان لضمان استمرار المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، كما تعمل مع الجيش اللبناني على تبادل المعلومات بشأن المناطق الحساسة وكيفية إدارة الوضع فيها. وأقر أبانيارا بأن تسليم بعض مواقع اليونيفيل إلى الجيش اللبناني قد يكون صعبا جدا، نظرا إلى أن أكثر من نصف هذه المواقع تقع ضمن مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية حاليا. وفي موازاة ذلك، أعرب دبلوماسيون عن خشيتهم من أن يؤدي انسحاب اليونيفيل إلى فقدان الأمم المتحدة عيونها وأذانها في جنوب لبنان. وتحدث أبانيارا إلى رويترز من موقع يطل على بلدة المنصوري، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات دهم منذ أن أمرت السكان بالمغادرة في حزيران رغم وقف إطلاق النار. وأفاد مراسلو رويترز بأنهم شاهدوا حفارات داخل البلدة تقتلع الأشجار وتهدم منازل متعددة الطبقات. ووصف أبانيارا عمليات الهدم بأنها انتهاك آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بلبنان، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله في مختلف أنحاء جنوب لبنان. وفي وقت تعثر فيه تنفيذ خطة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتمكين الجيش اللبناني من السيطرة على جنوب لبنان، تتكثف التحركات الدبلوماسية لمعالجة الفراغ الذي سيخلفه انسحاب اليونيفيل. ويريد لبنان تمديد مهمة القوة، في حين ناقشت دول أخرى احتمال إنشاء مهمة متعددة الجنسيات جديدة من دون أن تتضح حتى الآن طبيعة التفويض الذي يمكن أن يمنح لها. وقال أبانيارا إن تمديد مهمة اليونيفيل سيكون شرفا كبيرا، لكنه شدد على أنه في حال عدم صدور قرار جديد عن مجلس الأمن فإن القوة ستضطر إلى وقف عملياتها في نهاية العام. وختم بالقول: الوقت ليس طويلا، وجود الأمم المتحدة في الجنوب أساسي جدا جدا، وبرأيي هو أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل محمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تميزع،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
6: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
7: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تعبولد
2: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تعبولد.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد
2: تعبولد. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بورد تع بورد تع.
2: البنوكي مثل الدكان، ما في سحب وما في دان. مصريات العالم وين مسكرة معنا عالميلان، وما قلنا إلا extra. وين الشبيب الطيبة؟
3: عم نشرب extra تفاحتين.
2: تفاحتين؟
3: أخضر وأحمر.
2: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
3: ترامب بيشرب تفاحتين.
2: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

0: عناوين اليومية.
1: لبنان يترنح بين المفاوضات المتعثرة والميدان الملتهب، وإسرائيل تستعد لبقاء طويل الأمد جنوبا. الأمين العام لحزب الله يؤكد مواصلة المقاومة والصمود هو نصر. سلام إلى نيويورك حيث يلتقي روبيو ويلقي كلمة لبنان في الأمم المتحدة. الأزمة المعيشية من البنزين إلى الرغيف، واجتماع الاتحاد العمالي غدا. اعتصام واسع في طرابلس اليوم احتجاجا على وقف العفو العام. وزير داخلية باكستان في طهران، واشتداد المواجهة مع الحوثيين في السعودية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد هرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تبرد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تبرد
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بين مفاوضات تراوح مكانها وميدان لا يهدأ، يقف لبنان مجددا أمام مشهد مفتوح على الاحتمالات، فيما تستعد إسرائيل وفق ما تعلنه لبقاء طويل الأمد في الجنوب وسط تصعيد يثقل المشهد الأمني والسياسي. وفي الداخل، يؤكد الأمين العام لحزب الله مواصلة خيار المقاومة، معتبرا أن الصمود في مواجهة الضغوط والتحديات بحد ذاته نصر، في وقت تتواصل الاتصالات والمساعي السياسية بحثا عن مخارج للأزمة. ومن بيروت إلى نيويورك، رئيس الحكومة نواف سلام في الأمم المتحدة، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو نهاية الشهر ويلقي كلمة لبنان، حاملا ملفات الداخل والتطورات الإقليمية إلى المحافل الدولية. أما على خط الأزمة المعيشية، فالأزمات تتوالى من أسعار البنزين إلى كلفة الرغيف، فيما ينعقد غدا اجتماع الاتحاد العمالي العام لبحث الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتحركات المقبلة. وفي طرابلس، اعتصام واسع اليوم احتجاجا على وقف العفو العام. إقليميا، وزير الداخلية الباكستاني في طهران في إطار حراك سياسي وأمني بالتزامن مع تصاعد المواجهة مع الحوثيين وتداعياتها على أمن المنطقة. البداية تبقى من ملفاتنا.
1: إذن تتوالى المؤشرات على استمرار بقاء إسرائيل في الجنوب لمدة طويلة، وسط غياب أي مؤشرات لإعادة انطلاق مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب التي لا موعد محددا لها بعد. وفي هذا الإطار، وبعد أن أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هذا الموقف منذ أيام قليلة، صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا.
0: إلى ذلك، أعلن قناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقيم جسورا فوق نهر الليطاني ويشق طرقا عسكرية، وذلك ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله زرع عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية في الجنوب، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة وتم نقلهما لتلقي العلاج. الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن الانفجار استهدف آلية هندسية تابعة لقواته، أشار إلى أنه رد على ذلك من خلال شن هجمات على عدد من المواقع جنوب لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل انتشارها فيما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وفقا للاتفاق.
1: اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه حتى لو طال الأمر في لبنان لأيام وأشهر، فنحن منصورون لأننا صمدنا ومنعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها. وقال: لا تكافؤ عسكريا مع إسرائيل، لكننا سنواصل المقاومة مهما كانت التضحيات.
0: بالتوازي، أكد قائد قوات اليونيفيل في لبنان أنه يتم العمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني على انتقال سلس للمهام قبل انسحاب هذه القوات من لبنان، مضيفة أن هناك صعوبة محتملة في تسليم مواقع للجيش اللبناني داخل مناطق سيطرة إسرائيل.
1: ميدانيا، قصف مدفعي كثيف صباحا على عدد من قرى الجنوب وغارات إسرائيلية ليلا، بالتوازي مع استمرار التفجيرات، حيث هز انفجار ضخم اليوم كفر تبنيت في النبطي. حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح هذه، مستهدفا بشكل عنيف وادي سلوكي وحرج عيت الجبل، كما استهدف فجرا وادي الحجير وكفر تبنيت والنبطي الفوقة ومحيط زوطر الشرقية ميفدون، في وقت واصلت قوات الاحتلال تفجير المنازل خلال ساعات الفجر في زوطر الشرقية وكفر تبنيت، وأكثر من 4 تفجيرات في بلدة المنصوري التي تعرضت أمس لأكثر من 25 تفجيرا مع هدم وإحراق للمنازل داخل البلدة. كذلك طالت التفجيرات منازل في بلدات كونين ودير سريان والقصير وطلوسة وميس الجبل والطيري ووادي سلوكي. وفي العدوان الجوي، شن الطيران الحربي أكثر من 22 غارة لا سيما خلال ساعات الليل، واستهدف النبطي الفوق بعشر غارات وحاريس وكفر تبنيت والقنطرة والمنصوري وسربين ووادي سلوكي ووادي الحجير. أما في القصف المدفعي الذي تكثف أمس، فاستهدف يحمر شكيف والخيام وحداثة وأطراف مجدل سلم ووادي زبقين وميس الجبل وأطراف شقرة وحارس وميفدون وزوطر الشرقية ووادي أسلوك. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المواقف النيابية اعتبر النائب حسين جشي أن الدولة تنتهج سلوكا معيبا مع الجنوبيين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة منذ 3 سنوات، مؤكدا أن أبناء الكرة الحدودية لن يكونوا على الهامش.
3: نحن أبناء الجنوب عموما وبلدات الحافة العمامية خصوصا دخلنا السنة الرابعة مشردين في أصقاع الوطن، لن نعيش على الانتظار ولن نكون على الهامش. ألا تكفي هذه السنوات السلطة لتفيق من غيبوبتها؟
1: اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر اكس ان ثمة مخرجا محتملا من الوضع الحالي في لبنان يتمثل في الكف عن تعميم الحرب من خلال فرض اتفاق اسلام اباد مع ضرورة تطبيق هدنة مع الحوثيين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة والمتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد الرئيس سلام على هامش أعمال الجمعية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على أن ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
1: ماليا، اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو زيارتها بيروت التي استمرت 4 أيام، ناقشت في خلالها آفاق الاقتصاد الكلي وتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية. وفي ختام الزيارة قال رئيس البعثة في بيان إن النزاع بين حزب الله وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد اللبناني وبالأوضاع المعيشية، ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في العام 2026. ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في إدارة الموازنة منذ الزيارة السابقة للخبراء، والذي يمثل خطوة مهمة نحو وضع مالي أكثر استدامة. وركزت المناقشات مع السلطات على التعديلات المطلوبة لمواءمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية. وحذر الصندوق من إجراء أي زيادات في الرواتب أو المعاشات التقاعدية بصورة استنسابية ومن دون تدابير مقابلة لزيادة الإيرادات.
0: معيشيا، كشف نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عن تراجع في مبيعات البنزين على المحطات بنسبة تتراوح بين 30-35%، وذلك بسبب الغلاء. واحتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، قطع سائقو الباصات أمس الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس.
1: حذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر السرور من أن الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات والقمح والطحين وسائر المواد الداخلة في صناعة الرغيف سيؤدي حكما إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز، لأن منصة تسعير الرغيف المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد تحتسب كلفة الخبز وفق ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.
0: وسط هذه الأجواء يعقد غدا الاثنين في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع للبحث في التفلت في الأسعار وخاصة المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى موضوع الرواتب في القطاعين العام والخاص. ويأتي ذلك فيما كانت لجنة المؤشر قد بدأت اجتماعات لها لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع بدلات النقل في القطاعين العام والخاص.
1: في سياق

0: وتترافق مع التكبيرات والأناشيد وسط دعوات واسعة من ناشطين وفعاليات سياسية ودينية للمشاركة والمطالبة برفع المعاناة عن السجناء الإسلاميين وعائلاتهم. وفي السياق عبر النائب فيصل كرامي عن دعمه المطلق للاعتصام دعما للسجناء وتنديدا بالطعن بقانون العفو، داعيا مناصريه للمشاركة بكثافة في التحرك عصر اليوم.
1: تربويا، أوضحت الجامعة اللبنانية ردا على ما جرى تداوله من معلومات بشأن مباراة الدخول إلى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة أنه تبين وجود نقص في بعض البيانات لدى ترجمة جزء محدود من أحد الأقسام الثلاثة لأسئلة مادة الكيمياء وتحديدا في الكيمياء التحليلية من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية. وأشارت الجامعة في بيان إلى أن اللجنة المختصة عالجت المسألة وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة، وحرصا على حقوق جميع المتبارين جرى احتساب العلامة الكاملة للأسئلة المعتمدة لجميع المتمرنين من دون استثناء أو تمييز. ولفتت الجامعة إلى أن النتائج خضعت لمراحل المراجعة والتدقيق المعتمدة قبل إعلانها، ولم يتبين وجود أي خلل من شأنه التأثير في سلامة النتائج، مؤكدة أن ما حصل لا يتعلق بخطأ في المضمون العلمي أو في الكفاءة العلمية للجنة المختصة، وإنما بنقص طرأ خلال عملية الترجمة. وأعلنت أنها في الوقت نفسه ستتخذ التدابير اللازمة لتعزيز آليات التدقيق والمراجعة بما يحد من إمكان تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.
0: دوليا، ملف إيران من المفترض أن يحضر في واشنطن، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في 24 من الجاري. ويزور نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين لشؤون التجارية الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن المسؤول الصيني الذي يقود وفدا تجاريا سيجري مشاورات اقتصادية وتجارية مع الجانب الأمريكي خلال الفترة الممتدة إلى 23 من أيلول.
1: وعلى ضوء زيارة وزير الداخلية الباكستانية إلى إيران اليوم، أوضح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني تأتي لبحث العلاقات الثنائية ولا علم لإيران برسالة أمريكية، لافتا إلى ألا معلومات عن خطة محددة تعتزم باكستان طرحها خلال زيارة وزير الداخلية الباكستانية إلى طهران.
0: في المقابل، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي عبر إكس، تم إبلاغ الحكومة الأمريكية بشروط السبعة لإيران لبدء أي مفاوضات.
1: في السياق، أشار وزير الخارجية التركية لأنه قد تكون للسعودية احتياجات عسكرية سيتم بحثها في إطار الاتفاق الثلاثي مع باكستان، معتبرا أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد محتملة من الناحية الاقتصادية.
0: أفادت وكالة AFP بأن المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن أسفرت عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال ساعات 24 الأخيرة.
1: وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية لأنه يوجد احتمال تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين، ولفتت إلى أن على الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية، وعلى الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها.
0: إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع عطلته الأسبوعية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي وقرر العودة إلى البيت الأبيض قبل 24 ساعة من الموعد المقرر سابقا، فيما لم يوضح البيت الأبيض سبب العودة المبكرة من المنتجع الرئاسي.
1: إلى روسيا، حيث أوردت وكالة إنترفاكس أن نظام التصويت في موسكو تعرض لهجوم إلكتروني قوي خلال الانتخابات البرلمانية التي انطلقت الجمعة وتستمر حتى مساء اليوم. وفي النبأ الأخير، كشف مصدر في وزارة المالية الفرنسية بحسب وكالة فرانس بريس أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 121.7% عام 2027، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60% من الناتج المحلية الذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه، موضحا أن ارتفاع ديون فرنسا يحدث بشكل تلقائي نتيجة استمرار العجز المرتفع في الموازنة.
0: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال.

VDL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
3: تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نتابع اليومية مع نقطة على الحرف والشاعر أنريز غيب.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1794، البلدية حبة القمح.

أسعدني أن صداقتي مع المحامي نهاد نوفل امتدت سحابة نصف قرن تابعته خلالها رئيس بلدية زو مكايل ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح، وعاينت نقله الزوق من ضيعة هادئة على شط كسروان إلى مدينة شكها على خارطة كبرى المدن العالمية إنماء وحضارة وعمرانا وواحة ثقافية توجتها قبل ربع قرن جائزة اليونسكو. زوق مكايل مدينة للسلام في العالم العربي لسنة 2001. سميت زوق مكايل لأنني عاينت تباعا مع نهاد نوفل تحولها الثقافي والعمراني، لكنني أعرف أن بلديات كثيرة أخرى في لبنان شهدت أيضا هذا التحول نحو نهضة مشرفة. وانطلاقا من روح الدستور اللبناني أن رئيس البلدية هو رئيس جمهورية بلديته، وأن المجلس البلدي معه هو حكومة هذه الجمهورية الصغرى، انطلاقا من هنا تكون المسؤولية إذن في المبادرة. أقولها مع إدراكي ما تمر به بلديات كثيرة من صعوبات مالية وعينية، معظمها تقصير الدولة في تغذية الصندوق البلدي المستقل من موارده المتعددة المصادر، على أن المبادرة يجب ألا تصطدم بانتظار الموارد. ففي البلدة مشاريع عدة يمكن أن تنفذها البلدية بما يتوفر لديها من تغطية المصاريف، أو مشاريع لا تحتاج ميزانية ضخمة، منها أنشطة ثقافية أو سياحية أو اجتماعية أو رياضية، إنما هذه المشاريع الصغيرة تضع البلدية على خارطة الأنشطة التي يدعمها رعاة ومتبرعون وناشطون من أهل البلدة في لبنان والعالم، أو تدعمها مؤسسات وجمعيات ومنظمات دولية تسهم في الدعم، شرط أن تلمس في البلدية دينامية في النشاط والتطور. البلدية في الدولة هي أصغر الحلقات، يعني أنها حبة القمح التي إن رويت بالنشاط والعمل والتطوير وإرادة المثابرة وتجاوز الصعوبات تطلع الحبة سنبلة ثم سنابل، فتصبح البلدية جمهورية مثالية صغرى في الجمهورية اللبنانية الكبرى. هذا ما فعله نهاد نوفل في زوق مكايل بالممكن لديه، فاستقطب إليها انتباه لبنان والخارج، حتى قال عنه سعيد عقل: لو نستطيع أن نستنسخ نهاد نوفل في سرايانا لجعلنا لبنان جنة على الأرض. انتهى قول سعيد عقل. وهذا ليس مستحيلا، بل ممكن بإرادة رئيس بلدية رؤيوي ومجلس بلدي متعاون، لتصبح مثالية جمهورية صغرى في النطاق البلدي تستنسخ إلى جمهوريات صغرى شبيهة، حتى يصبح لبنان مجموعة بلديات مثالية صغرى، فيصبح لبنان جمهورية مثالية كبرى. لهذا شبهت البلدية بحبة القمح عسى يرويها أولياؤها فتتسنبل مذهبة في الشمس، حاملة إلى بلدتها نهضة عمرانية ثقافية حضارية تعيد لبنان كما كان لؤلؤة فريدة على شاطئ المتوسط.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. اختلفت قطتان على قطعة جبنة فنصبتا القرد قاضيا وطلبتا إليه أن يقسمها بينهما. راح القرد يقضم الجبنة بصورة غير متساوية متعمدة حتى كاد أن يأتي على القالب برمته. أدركت القطتان نتيجة هذه القسمة فقالتا: نحن رضينا بما تبقى. فأجابهما: إذا أنتما رضيتما فإن العدل لا يرضى. استرجعت هذه القصة من كليلة ودمنة عندما استمعت إلى السيد توم حرب السياسي الأمريكي الجمهوري اللبناني الأصل الذي برر احتلال الحوثيين لباب المندب بأن دول الخليج لم تؤازر أمريكا في حربها ضد إيران، فعليها إذن أن تتحمل نتائج ذلك التقاعس ونتائج داء حصر النفط الذي أصاب مسالك الدول المنتجة بانسداد المضيقين البحريين في هرمز وباب المندب. هكذا تنكشف الأمور بلا غشاء أو غشاوة. فمنذ إعلان الدولة الإيرانية عن تصدير الثورة الإسلامية إلى الجوار تربص هذا الجوار بالحذر، فيما تأبط الحرس الثوري ميليشياته وراح يوزعها دون وازع في الشقوق المذهبية. فكانت النتيجة أن ازدهرت مصانع السلاح الأمريكي الفاحش الأسمان وامتلأت المستودعات العربية بأكداس الصواريخ والمدافع الحديثة التي لم تظهر فعاليتها في مواجهة أسلحة بدائية وقوات ميليشياوية. أصل الأزمة أن إيران لم تلتفت إلى برامج تنمية لها أرضيتها الخصبة وقواعدها الواسعة القابلة للتكامل مع دول الخليج، بل ذهبت إلى توسع أفقي مقلق وعقيم أفكرها وأخاف جيرانها الذين يعيشون حالة تهيب وتوجس بما يعقل اندفاعة التحديث ويجمد الموارد المحتبسة في شرايين الأنابيب وكعور الآبار. أوردت هذه المقدمة لألفت النظر إلى أن الجبنة تكاد تؤكل كلها بحجة التوازن والمعادلة، ولألفت النظر إلى ما أشار إليه بصورة صارخة رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل عندما أعلن في مجلس النواب أن الحكومة إذا سقطت لن تكون هناك حكومة أخرى بعدها، وأن لن يكون لبنان الذي نعرفه. وربما انطوى هذا الكلام على إنذار مسبق مبني على معلومات جدية بأن وراء الأكمة ما وراءها، وربما هو تحذير يحاول استباق حصول الخطر. ولكن ما يدعو فعليا إلى التخوف من هذا الأمر الداهم هو انفراط عقد المجتمع بسبب الغلاء الذي لا يميز بين الطوائف، لكنه سيكون سببا للتفتت لا مدعاة للتضامن والالتفاف حول الدولة. صمد الشعب اللبناني بوجه الحروب العبثية المجرمة والعدوان الإسرائيلي والفوضى الداخلية وسرقة الودائع وانهيار العملة الوطنية والتضخم الذي لا سقف له، لكنه كيف سيستمر إذا كانت كلفة الكهرباء مثلثة ومتفاقمة والنفايات متراكمة والانفلات الأمني مستشر والنفوس متشائمة من الوصول إلى نهاية النفق الطويل؟ أصدقائي، الصيغة اللبنانية لم تفقد صلاحيتها، فلم تزل اللوحة الفسيفسائية المتنوعة عنيدة الرونق جلية الألوان المنسجمة، كما أن لحمتها الخفية تعصى على الأنامل العابسة وصالحة للتجدد فيما لو انتشرت الدولة في كل مكان خالي من الاحتلال أو الاستعصاء، لأنها مطالبة بأن تمارس سلطتها التامة على كل حبة تراب عطشة لوجودها وكل ذرة هواء تطالب بتنقيتها من التلويث الوقح. إن الذين يفضلون التنمر على الدولة بالخروج عن قوانينها سيتحملون نتيجة الفوضى والتسيب، وهذا لا ينبغي أن يكون ذريعة أو مبررا للتقاعس عن انتشار النظام على المناطق التي خرجت من وهم الهيمنة والتسلط وتنتظر بصبر طويل أن تقول للدولة أهلا وسهلا. في النهاية ليتهم تلافوا الجلسة البرلمانية الأخيرة، لأنها كانت مسرحا لاستعراض الأمية اللغوية والعصبية القولية، وانكشف ظهر حزب الله لأنه لم يجد له ظهيرا من النواب من خارج كتلة وفاء المقاومة، بل إن الحليف التاريخي لم يختلف كثيرا عن الآخرين في التهجم عليه، أي أن التيار الوطني الحر فقد ترك وحيدا حليفه، ثم ترك هو أيضا وحيدا عند التصويت على الثقة، حيث انسحب نواب الحزب تلافيا للحرج وسترا لبقاء وزيريهم في الحكومة. قالوا إن الجلسة كانت أشبه بعقاظ، ولكن عقازا كان سوقا للأدباء والمتأدبين. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: لبنان يترنح بين المفاوضات المتعثرة والميدان الملتهب، وإسرائيل تستعد لبقاء طويل الأمد جنوبا. الأمين العام لحزب الله يؤكد مواصلة المقاومة والصمود هو نصر. سلام إلى نيويورك حيث يلتقي روبيو ويلقي كلمة لبنان في الأمم المتحدة. الأزمة المعيشية من البنزين إلى الرغيف، واجتماع للاتحاد العمالي غدا. اعتصام واسع في طرابلس اليوم احتجاجا على وقف العفو العام. وزير داخلية باكستان في طهران، واشتداد المواجهة مع الحوثيين في السعودية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:11.

الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان طلقة فرقة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
3: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

في عناوين النشرة: الأزمة المعيشية من البنزين إلى الرغيف تهدد أمن المواطن، واجتماع الاتحاد العمالي غدا، اعتصام واسع في طرابلس اليوم احتجاجا على وقف العفو العام. بين المفاوضات المتعثرة والميدان الملتهب، إسرائيل تستعد لبقاء طويل الأمد جنوب لبنان. سلام إلى نيويورك حيث يلتقي روبيو يلقي كلمة لبنان في الأمم المتحدة. وزير داخلية باكستان في طهران واشتداد المواجهة مع الحوثيين في السعودية.

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تبرد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تبرد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بين مفاوضات تراوح مكانها وميدان لا يهدأ، يقف لبنان أمام مشهد مفتوح على الاحتمالات، فيما تستعد إسرائيل لبقاء طويل الأمد في الجنوب وفق ما تعلن، وسط تصعيد يثقل المشهد الأمني والسياسي. ومن بيروت إلى نيويورك، رئيس الحكومة نواف سلام في الأمم المتحدة، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو نهاية الشهر ويلقي كلمة لبنان في 24 من الحالية، حاملا ملفات الداخل والتطورات الإقليمية إلى المحافل الدولية. هذا في حين مواجهات في الشرق على خط مضيق هرمز مستمرة، بالتزامن مع تصاعد المواجهة مع الحوثيين في السعودية، في حين يحط وزير الداخلية الباكستاني في طهران اليوم من دون أي معلومات عن رسالة يحملها أو أي طرح جديد. داخليا، الأزمة المعيشية تتفاقم في لبنان من أسعار البنزين إلى كلفة الرغيف، فيما ينعقد غدا اجتماع للاتحاد العمالي العام للبحث الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتحرات المقبلة. ومن هنا نبدأ.
4: إذن تتوالى الأزمات المعيشية على وقع تحذير صندوق النقد الدولي من أي زيادات على الرواتب أو المعاشات التقاعدية من دون زيادة الإيرادات، لكن في المقابل هذه الرواتب تآكلت مع التضخم وغلاء الأسعار، وبات المواطن مهددا بلقمة عيشه.
3: الأزمة وصلت إلى الرغيف إذ حذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور من أن الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات والقمح والطحين وسائر المواد الداخلة في صناعة الرغيف سيؤدي حكما إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز، لأن منصة تسعير الرغيف المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد تحتسب كلفة الخبز وفق ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.
4: أسعار المحروقات المشتعلة دفعت بسائقي الباصات إلى الاعتصام وقطع طريق ساحة عبد الحميد كرامي أمس، في حين تراجعت مبيعات البنزين على المحطات بنسبة 35% وفق ما كشف نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرة.
3: في سياق المطالبات المعيشية، أدان منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور ما وصفه بتعطيل وزير المالية ياسين جابر لحصول الأساتذة المتعاقدين على حقوقهم بموجب قانون تشريعي ومرسوم، مشيرا إلى أن المعلمين سيتوقفون عن الإضراب ويسلكون السبل القانونية في احتجاجهم.
4: وسط هذه الأجواء، يعقد غدا الاثنين في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع للبحث في التفلت في الأسعار وبخاصة المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى موضوع الرواتب في القطاعين العام والخاص، ويأتي ذلك فيما كانت لجنة المؤشر قد بدأت اجتماعات لها لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع بدلات النقل في القطاعين العام والخاص.
3: في ملفاتنا السياسية والأمنية، تتوالى المؤشرات على استمرار بقاء إسرائيل في الجنوب لمدة طويلة، وسط غياب أي مؤشرات لإعادة انطلاق مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. فبعد أن أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هذا الموقف منذ أيام، صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاغابي بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قوياً.
4: إلى ذلك أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقيم جسورا فوق نهر الليطاني ويشق طرقا عسكرية، وذلك ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان.
3: في السياق أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل انتشارها فيما وصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان وفقا للاتفاق، وأن ستواصل عملياتها لإزالة ما تعتبره تهديدات لإسرائيل وقواتها.
4: اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه حتى لو طال الأمر في لبنان لأيام وأشهر فنحن منصورون، لأننا صمدنا ومنعنا إسرائيل من تحقيق أهدافها، وقال لا تكافؤ عسكريا مع إسرائيل، لكننا سنواصل المقاومة مهما كانت التضحيات.
3: إلى ذلك بالتوازي أكد قوات اليونيفيل في لبنان أنه يتم العمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني على انتقال سلس المهام قبل انسحاب اليونيفيل من لبنان. ميدانيا، قصف مدفعي كثيف صباحا على عدد من قرى الجنوب وغارات إسرائيلية ليلا بالتوازي مع استمرار التفجيرات، حيث هز انفجار ضخم اليوم كفر تبنيت في النبطية. حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح هذه مستهدفا بشكل عنيف وادي سلوكي وحرج عيت الجبل، كما استهدف فجرا وادي الحجيل وكفر تبنيت والنبطية فوقه ومحيط زوتر الشرقية ميفدون، في وقت واصلت قوات الاحتلال تفجير المنازل خلال ساعات الفجر في زوتر الشرقية وكفر تبنيت، وأكثر من 4 تفجيرات في بلدة المنصوري التي تعرضت أمس لأكثر من 25 تفجيرا مع هدم وإحراق للمنازل داخل البلدة. كذلك طالت التفجيرات منازل في بلدات كونين ودير سريان والقصير وطلوسة وميس الجبل والطيري ووادي سلوكي. وفي العدوان الجوي شن الطيران الحربي أكثر من 22 غارة لا سيما خلال ساعات الليل، واستهدف النبطي الفوق بعشر غارات وحاريس وكفر تبنيت والقنطرة والمنصوري وسربين ووادي سلوكي ووادي الحجير. أما في القصف المدفعي الذي تكثف أمس فاستهدف يحمر شكيف والخيام وحداثة وأطراف مجدل سلم ووادي زبقين وميس الجبل وأطراف شقرة وحارس وميفدون وزوتر الشرقية ووادي أسلوك. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: يشارك رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي كلمة لبنان أمامها. ويعقد الرئيس سلام على هامش أعمال الجمعية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول، على أن ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
3: ماليا، اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها إلى بيروت التي استمرت 4 أيام، ناقشت في خلالها أفاق الاقتصاد والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وفي ختام الزيارة قال رئيس البعثة أن النزاع بين حزب الله وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد اللبناني وبالأوضاع المعيشية، ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في العام 2026.
4: في المواقف، اعتبر النائب حسين جشي أن الدولة تنتهج سلوكا معيبا مع الجنوبيين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة منذ 3 سنوات، مؤكدا أن أبناء القرى الحدودية لن يكونوا على الهامش.
6: نحن أبناء الجنوب عموما وبلدات الحافة العمامية خصوصا دخلنا السنة الرابعة مشردين في أصقاع الوطن، لن نعيش على الانتظار ولن نكون على الهامش. ألا تكفي هذه السنوات السلطة لتفيق من غيبوبتها؟
3: اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن ثمة مخرجا محتملا من الوضع الحالي في لبنان يتمثل في الكف عن تعميم الحرب من خلال فرض اتفاق إسلام أباد مع ضرورة تطبيق هدنة مع الحوثيين.
4: اعتراضا على وقف مفاعيل قانون العفو العام، تشهد طرابلس اعتصاما في ساحة النور عند 4 عصر اليوم، وكانت شوارع طرابلس قد شهدت ليلة أمس مسيرات سيارة ترفع الرايات الإسلامية وتترافق مع التكبيرات والأناشيد، وسط دعوات واسعة من ناشطين وفعاليات سياسية ودينية للمشاركة والمطالبة برفع المعاناة عن السجناء الإسلاميين وعائلاتهم. وفي السياق، عبر النائب فيصل كرامي عن دعمه المطلق للاعتصام دعما للسجناء وتنديدا بالطعن بقانون العفو، داعيا مناصريه للمشاركة بكثافة في التحرك عصر اليوم.
3: دولية، ملف إيران يحضر في واشنطن ويزور نائب رئيس الوزراء الصيني للولايات المتحدة، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية أن المسؤول الصيني الذي يقود وفدا تجاريا سيجري مشاورات اقتصادية وتجارية مع الجانب الأمريكي خلال الفترة الممتدة إلى 23 أيلول. وعلى ضوء زيارة وزير الداخلية الباكستانية إيران اليوم، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن زيارة وزير الداخلية الباكستانية تأتي لبحث العلاقات الثنائية ولعلم لإيران برسالة أمريكية، لافتا إلى أن لا معلومات عن خطة محددة تعتزم باكستان طرحها خلال زيارة وزير الداخلية

0: خلال الساعات 24 الأخيرة.
1: وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية لأنه يوجد احتمال لتصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين، ولفتت إلى أنه على الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية، وعلى الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها.
0: إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع عطلته الأسبوعية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي وقرر العودة إلى البيت الأبيض قبل 24 ساعة من الموعد المقرر سابقا، فيما لم يوضح البيت الأبيض سبب العودة المبكرة من المنتجع الرئاسي.
1: إلى روسيا، حيث أعلن حاكم مقاطعة موسكو عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين نتيجة استهداف المسيرات الأوكرانية لمبان سكنية، وأفاد عن إسقاط أكثر من 250 مسيرة خلال الهجوم المتواصل على روسيا منذ ساعات الليل. نبقى في روسيا، حيث أوردت وكالة إنترفاكس أن نظام التصويت في موسكو تعرض لهجوم إلكتروني قوي خلال الانتخابات البرلمانية التي انطلقت الجمعة وتستمر حتى مساء اليوم. وفي النبأ الأخير، كشف مصدر في وزارة المالية الفرنسية أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي سيبلغ عام 2027 121%، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60% الذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه، وأن ارتفاع ديون فرنسا يحدث بشكل تلقائي نتيجة استمرار العجز المرتفع في الموازنة.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال.
1: كان في النشرة، الأزمة المعيشية من البنزين إلى الرغيف تهدد أمن المواطن واجتماع الاتحاد العمالي غدا. اعتصام واسع في طرابلس اليوم احتجاجا على وقف العفو العام. بين المفاوضات المتعثرة والميدان الملتهب، إسرائيل تستعد لبقاء طويل الأمد جنوب لبنان. سلام إلى نيويورك، حيث يلتقي روبيو ويلقي كلمة لبنان. وزير داخلية باكستان في طهران، واشتداد المواجهة مع الحوثيين في السعودية.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.
3: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: موريتا موريتا. الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تا موريتا موريتا.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تا موريتا موريتا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد. شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

أحلام الممثلين في لبنان لهم وللبنان كبيرة، وأحلام نقيبهم للمهنة والوطن عديدة، فهل تصبح الأحلام يوماً حقيقة؟ نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون نعامي بدوي ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: نحييكم مستمعينا من إذاعة صوت كل لبنان بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد. نستضيف النائب سيزار أبي خليل، وطبعا مواضيع النقاش ستكون ماذا حصل في جلسة المناقشة العامة للحكومة وما بعد هذه الجلسة، لا سيما أن الحكومة عادت ونالت الثقة، إضافة إلى ملف آخر يشهد سخونة كبيرة هو ملف الكهرباء. أهلا وسهلا فيك أستاذ سيزار.
2: صباح الخير.
1: بدي بلش معك يعني من الجلسة العامة. التيار الوطني الحر كان الوحيد الذي حجب الثقة عن الحكومة بعد ما طرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل. هل تعتبروا أنه الآخرين يلي رفعوا أصواتهم ضد الحكومة أو انسحبوا من الجلسة أو رجعوا عطوا الثقة؟ يعني على ماذا يؤشر هذا الكلام الذي أدلوا به المرتفع السقف ولم يترجم على أرض الواقع؟
2: هذا يؤشر أنه الحكومة محمية من داخل ومن خارج، ضغط على النواب وعلى الكتل النيابية أنه على الرغم من اعتراضاتهم يلي بتسقط حي الله حكومة، يعني اللي تابع واللي سمع هالتراشق اللي حصل بين مكونات الحكومة ونتيجة التصويت يلي حصلت بعكس اللي حكيوه خلال النقاشات الحكومية، بدلل هذا الأمر على ضغط هائل حاصل عليهم، وهذا الأمر اللي مبين من أول 25 وشفنا، وبتصور في بعض النواب في الزملاء المهضومين خبروا كيف كان عم بيتم التعاطي معهم وقت تسمية وقت الانتخاب وما إلى ذلك. فبالتالي هذا الأمر مرة تانية بيدلل أمام اللبنانيين، بيظهر أمام اللبنانيين من هي الحالة اللبنانية الصرف الوحيدة على الساحة اللبنانية، ومن هي الحالات التي يتم تحريكها من الخارج والمنتظمة بأجندات ومحاور خارجية، أكان إيرانية أكان أمريكية أكان إسرائيلية. الظاهر صار واضح أمام اللبنانيين. ومرة تانية وبترجع يعني بتسمع من سياسيين مخضرمين ولا تتبينوا أنه أنتوا بس ما عطيتوا ثقة، لا بالعكس، واحد ظهرنا بهالجلسة اللي نحن طالبينه، ظهرنا مدى تقصير هيدي الحكومة بكل الملفات السياسية والقطاعية والحياتية وكل ما إلى ذلك، فضحوا بعضهم واحد، واثنين حملنا مسؤولية لا الأطراف المشاركة بالحكومة لنتائج سياسات هيدي الحكومة والإجراءات اللي عم تخدها. ما فيهم جلسة الماضي ب 11 آب يطلع رئيس الحكومة ويزقفوا له هني زيتهم بالتضامن الوزاري ويرجعوا بهيدي الجلسة يجربوا يتبرقوا من أعمال بعضهم. بقى هيدا الأمر فضحهم أمام اللبنانيين وصعب عليهم إمكانية التبرؤ من نتائج السياسات يلي عم بتقوم فيها هيدي الحكومة فيما بعد. بقى هيدا اللي حصل اليوم بهيدي بجلسة المناقشة. أكيد هيدي المناقشة تقليد ديمقراطي جيد، إنه ينعمل نظاميا بنص عليه نظامنا الداخلي بمجلس النواب إنه كل ثلاث جلسات تشريعية لازم نعمل جلسة مناقشة أو عنده طلب 10 نواب، وهذا الأمر اللي عملناه نحن كتيار وطني حر وصارت المناقشة. هلأ بتشوف كمان بإدارة الجلسة كيفية حماية يعني نحن كمعارضة كان لنا كلمة واحدة عطانا نص ساعة بينما
1: أنتوا قبلتوا أنه تكون الكلمة للنائب باسيل أنه هو يتولى رئيس التيار يتولى الحديث باسم الجميع
2: على أساس أنه بياخد الوقت كله. أخذ 35 دقائق للنائب. طيب كتير مني نحن هول 5 دقائق بيعملوا 6 نواب وبقية الوقت لا، بس غير نواب مشاركين بالسلطة من قلهم 5 دقايق بيشطح للربع ساعة ما منقول شيء. بقى إذا القصة هيك مرتجي خلص كلنا 5 دقايق ونشطح للربع ساعة.
1: طيب اللبنانية تعودوا أنه يشوفوا هيك جلسات إن كان بهذا العهد أو إن كان بالعهد السابق أو إن كان بالعهد الأسبق، بكل العهود تعودوا يشوفوا هيك جلسات، وكل الناس اللي كانت تكون ضمن الحكومات تطلع تنتقد الحكومة وآخر شيء ترجع تعطيها الثقة. يعني حتى أنتوا كمان كنتوا تنتقدوا حكومات وتكونوا ممثلين فيها وتعطوها الثقة، بقى يعني كل الناس عم بتمارس هالممارسة.
2: لا هلا ما بدنا نعمل مقارنة هيك ب بفترات متباعدة بيكونوا نسيوا الناس. خلينا نذكر شوي شو كان يصير. أول شيء وأنا اللي قلت له إياه بمجلس النواب لرئيس المجلس هالمرة والمرة السابقة يلي بصير بده يضيق بالحديث ويقول كل كتلة يطلع يحكي عنها واحد. كنت أقول أنا لما كان عنا وزراء بالحكومة ما كنت أطلب الكلام لأنه حس حالي ريديكول أنه أطلب الكلام وقت اللي في حكومة ووزراء هني بيدافعوا عن حاله. منيح ما حدا بيدافع عن عن عن الحكومة أو عن وزارة أفضل من الوزير تبع اللي هو عارف وحامل ملفاته. بقى أنا ما كنت أطلب الكلام لأنه حس حالي عم بضحك على العالم. هلأ الانتقادات البسيطة بالنقاش إيه بصير انتقادات بسيطة بالنقاش، بس الانتقادات الجوهرية الخلافات الجوهرية المختلفة عليهم هيدي الحكومة بالسياسة الخارجية مش متفقين بموضوع السلاح متعهدين قدامنا شيء ومختلفين مع بعضهم عليه بموضوع المفاوضات مش ماشي حالهم بين بعضهم فيه بموضوع القطاعات ما في خطط واضحة بهيدي الحكومة سياساتها الاقتصادية سياساتها المالية سياساتها الضريبية الفضيحة. يا خي اليوم وزارة المال بآخر إيب رفعت إلى مجلس الوزراء مشروع الموازنة وانتشر منه شيء سري لأنه عم بيناقشوا شايفين الارتفاع الضريبي الهائل فيه. مش هيدي حكومة الإصلاح والإنقاذ؟ شو جاي تعمل هيدي الحكومة؟ حكومة نيو سنيورية هاي راجعة تستعيد سياسات تسعينات سياسات الضريبية ما بتنتوج شيء بس بتطحن أموال اللبنانيين. كيف يعني؟ يعني سنة الماضي كان بنا 6 مليار حطينا رسوم مباشرة وضرائب غير مباشرة على اللبنانيين ب 6 مليار هالسنة بدهم 7 مليار أو 6.8 مليار بيزيدوا الضرائب وباقتصاد مأزوم مثل اقتصادنا اقتصاد حرب مثل اقتصادنا لما بتزيد الضرائب بتخفف قدرة اللبنانيين على الانفاق بينقمش الاقتصاد لما بينقمش الاقتصاد بتتراجع الإيرادات الضريبية بيكبر العجز بنرجع على السنة الثانية بنرجع منزيدهم ومنفوت بهيدي الدوامة حتى نرجع نعيد الانهيار يلي حصل سنة 2019 ويلي تأسس له بسياسات 92. ما بيعرفوا ينتجوا غير زيت السياسات. مش هو تحديد الغباء مش تكرار نفس التجربة وتوقع نتيجة مختلفة. هيدا هي اليوم اللي هيدي الحكومة بصدده.
1: استاذ سيزار يعني صراحة أنا بقول لك شو بيقولوا الناس بيقولوا انه يبدو الحكم بلبنان انه كيات ببعض. انتوا وقت كنتوا بالحكم كانوا الفريق الاخر يعمل فيكم نكاية واليوم وقت هن بالحكم انتوا كمان عم تعملوا فيهم نكاية. ما في عند الفريقين خطة عن جد واضحة لحتى تطلع البلد من الأزمات يلي هو فيها، إنه هني بيعرقلوكم وأنتوا بتعرقلوهم.
2: مش صحيح.
1: أو إنه هني بيهجموكم وأنتوا بتهجموه. يعني هيك عم بتصير.
2: أو أول شيء هني كانوا بقلب الحكومة ملتزمين مصوتين على سياسات ومصوتين على خطط ويطلعوا يعرقلوها بصوتوا جوا شيء وبيحكوا برا شيء. وبيناتهم القوات اللبنانية مثلا بيصوتوا على الخطة جوا وبيطلعوا بينتقدوها برا بيصوتوا على الموازنة بمجلس الوزراء محل ما النقاشات سرية وبيطلعوا بينتقدوها للموازنة بمجلس النواب محل ما التلفزيونات عم تنقل والعالم عم تسمع.
1: في حركة أمل وحزب الله كمان كانوا معكم بالحكومة
2: وأكيد عرقلونا. مش عم نقول هيك بس نحن اليوم نحن برات الحكومة كيف بدنا نعرقلهم؟ انا شو عندي بايدي بالاكزاكت بالتنفيذي شو عندي تعرقلهم؟
1: هيدا مش عم تعرقلهم بس انه دائما هيدا تبادل الاتهامات ما عم بيكون يعني لمصلحه الى علاقه عن جد التصحيح ان كان من قبلكم ولا ان كان من قبلهم. يعني عم بتكون بس مصلحه لنسجل نقاط سياسيه على بعض.
2: مش صحيح
1: وخاصه عند المسيحيين.
2: مش صحيح وخليني اقول لك لانه هيدا بجلسه النقاش الماضي بتموز 2025 أخذت الكلام أنا وتوجهت لوزير الطاقة. وأنت بدك تيجي عند المسيحيين عم نحكي هذا الموضوع موضوع الكهرباء اللي بدك تحكي فيه. وقلت له الوزير الطاقة وزير المال عم بيبيض وجهه قدام الـ IMF والـ World Bank وقدام الأمريكان ويقول له نحن ما عم ندفع قرش
1: لكهرباء لبنان
2: وعم يعمل لحاله هيدي الخبرية، مع انه هيدي شو قلكن فيها انتو، هيدي ورتنينا من الحكومة التعرف المصححة، ورتوها من حكومة سابقة سنة 22، كان بدك 3 سنين تتعمل وزير انت، وهو كان بطل نايب وبده 3 سنين تيرجع يعمل وزير. بقى شو قلكن فيها سرقة الانجازات بالاول؟ بس كتير منيح، بس عم يعمل على حسابك. رحتوا لغيتوا عقد مع العراق مليون طن تدفع حقه باللبناني بحساب للحكومة العراقية بمصرف لبنان، يعني ما بيظهر عملة صعبة من لبنان. وبيسكروا فيهن العراقية الخدمات الطبية وما إلى ذلك تبع العراقيين اللي بيتطببوا بلبنان وما إلى.
1: بس عم بقولوا تراكمت الأموال يعني على اللبنانية ومش عم يدفعوا، صار في شي مليار وشوية ومش
2: لا
1: عم يدفعوا.
2: عم تحكي عن عقدين مختلفين. بقى اللي باللبناني مدفوعين احنا بمصرف مليون طن، يعني هو تقريب كأنه نهدية عم يجوا عم تدفع حقهم باللبناني. رحتوا لغيتوا لا هيدا لا، وقررتوا تخفضوا ساعات التغذية للأربع ساعات. لما بتخفضوا ساعات التغذية للأربع ساعات وبعده أول 100 كيلوات مدعوم حقه 10 سنت، العالم ما رح تطلع فوق ال 100 كيلوات كتير، وبالتالي ما رح تقدروا توصلوا للبريك إيفن بوينت، يعني لا تردوا التكلفة. وهودي ال 660 مليون دولار اللي ورتنين انتو من الحكومة السابقة، كل ما دورتون دورة لما بتبيع تحت الكلفة رح يخلصوا. هو بهدوا سنة، بعد سنة رح تصفروا حساب كهرباء لبنان وتصفروا التغذية. نحن قلنا لهم إياها، دليناهم على الطريق، قلنا لهم يا شباب ما تروحوا بهالطريق، هالطريق بدها توصل بعد سنة لكهرباء صفر. هلأ شو بدي بالحكي وبدو يجيب 50 مليون دولار من مؤسسات الدولة ومن هون ومن هون؟ ايه منيح يدفعون، بس هاي شو بتعمل؟ شو بتهديك 3 أشهر لقدام؟ خليني كمل.
1: تفضل تفضل.
2: الموضوع هو زيادة التغذية حتى تصير تقدر ترد التكلفة. ما هو 27 سنت يلي رفعناها سنة 2018 أنا كنت وزير صوتوا ضدي وقال دولة عم بتغطي. سنة 2010 لما رفعها جبران باسيل صوتوا ضده بالحكومة وقال لا الحكومة بدو يحملوك أنت دعم. أنا الدعم تاخد بتموز 94 كان بعدني أنا بالجامعة لما تاخد هذا القرار، وطلعت ضده وصوتوا ضده. وبيرجع بيطلع وزير الطاقة من أمام مجلس النواب بقول الإعفاءات الكهرباء بالجنوب هي محقة، بس هو لازم
1: تحمل، بس تدفعون الدولة،
2: تدفعون الدولة مش تدفعون كهرباء لبنان. والدعم لما بتقرر الدولة تدعم فاتورة الكهرباء يعني تعفيك من تلتين الفاتورة، دفعك 9 سنت وهي كلفتها 27.
1: لازم تدفعون الدولة كمان،
2: لازم تدفعون الدولة
1: طبعا.
2: هو هن العشرين مليار اللي مسميهم هدر هو يلي هو أو الحزب اللي صار فيه هو بعد تدويره سياسيا وصار فيه كان يصوت ضدنا.
1: بس استاذ سيزار سؤال، اليوم لو اجت كهرباء لبنان رفعت التعرفة ما كنتوا رح تقوموا ضده وتقولوا للمواطن ليكوا زادوا عليكم الأعباء؟
2: لا ما نحن رفعنا التعرفة.
1: لا فهمت بس اليوم انتوا رفعتوها كنتوا بالوزارة.
2: ايه
1: اليوم لو يجي جو صدي يرفع التعرفة ما كنتوا رح تقوموا ضده وتقولوا للعالم ليكوا الدولة رفعت التعرفة وزادت عليكم أعباء؟
2: أكيد لا، لأنه إذا رفع التعرفة بتضل أرخص من المولدات. هذا اللي كنا عم نقوله إياه. ما نحن شو كان الأرجومنت نحن وياهن بالزمنات لما نحن نرفع بنا التعرفة ويوقفوا ضدنا؟ يجي إلك رح أحكيها معلاش
1: نحكيها مثل ما هي
2: إنه يا خي جمعتنا نحن المسيحيين نحن اللي مندفع. الهوليك ما بيدفع إذا بالنسبة له 9 سنت ولا 27 مثل بعضها، ما هو ما عم يدفع،
1: مش عم يدفع.
2: بس أنت بس ترفع من 9 لل 27 عم ترفعها على جماعتنا، وهي بما أنه هلأ مدعومة ودين خليه دين على كل اللبنانيين، لا من جايبة جماعتنا. وكنا نقول لهم ما جماعتنا يا شباب عم يرجع الساعات اللي ما عم تعطيهم هني كهرباء لبنان عم يدفعون تريبل وكوادريبل مولدات. لما بدفعهم تعرف حقيقية كلفة حقيقية لكهرباء لبنان، لكهرباء لبنان وبوفر عليهم المولدات، بكونوا عم يدفعوا تعرفة إجمالية أو فاتورة إجمالية أقل ب 30%. ما أنا عم وفر عليه لزلمتي لجماعتي يلي خايف عليه أنت إنه إذا زدت بتكون عم تزيد عليه مش هوليكي مش عم بتزيد. ما هيدا المنطق الطائفي والضيق اللي منه شايف البيجر بيكتشر، إنه لما بزيد ساعات التغذية اللبنانيين بكونوا عم يدفعوها أرخص من المولدات. كل ساعة تغذية بعطيها للمواطن رح يستغني عن ساعة مولد حق دوبل كون عم وفر عليه. هاي اللي قلنا لهم ياه بجلسة المناقشة اللي سبقتها وما فهموا. وهاي اللي كنا عم نقوله كل مرة بالديبيت تبعنا نحن وياهم بنقاشنا نحن وياهم لما كنا بالحكومة سوا ولما ما كنا نكون بالحكومة سوا منشان تا نقدر نرفع تعرف نرد التكلفة نصفر العجز اللي كان شو كان يقول جبران بيسيل على طول تصفير العجز. شو تصفير العجز يعني؟ تصفير العجز يعني الدولة تبطل تعطينا سلفات خزينة ويلي هن بالأساس معلش لأنه في مواطنين كمان بيعرفوا بالديتاي هن كان اسمهم بتعرف شو كان اسمهم
1: كانوا يسمون إنه مساعدة أو
2: كانوا يسمون مساهمة.
1: إيه مساهمة
2: مساهمة
1: على كل واحد بيسميها شكل
2: لا مش بيسميها شكل
1: يعني أستاذ كمال حايك بيسميها مساهمة وزير المال بيسميها لا سلفة خزينة
2: خليني أقول لك لا وزير المال بيسميها سلفة هي مساهمة لأنه مأخوذة قرار الدعم مش كهرباء لبنان قرر يدعم كهرباء لبنان بده يطلع مصاري هو مؤسسة عامة تبغى الربح
1: كهرباء لبنان تبغى الربح ولا لشو بتشتغل
2: تبغى الربح كهرباء لبنان هي مش جاية تتدين انت ما تدفع لا بالعكس بقى القرار هو اخدته الحكومة اللبنانية بتموز 94 انها تدعم الكهرباء وسمتها مساهمة نحن عم نساهم معك حتى ما تغلي على اللبنانيين لما
1: هلا مساهمة ولا سلفي في 24 مليار راحوا من من من من من من من مصريات العالم
2: خلينا لا ما بدنا نكرر اسطوانات مش مزبوطة بالحقيقة خلينا نرجع نحكي لما هن بدهم يغشوا المجتمع الدولي والمانحين ويمكيجوا العجز يغطوا العجز بالحكومة بالموازنة صاروا يسموها السلفة لأنه السلفة لازم ترد
1: صح
2: المساهمة لا ترد هو حتى يشيلها من العجز وزير المال منشان قدام الاي ام اف وقدام الورلد بانك والمانحين انه مش عامل انت حكومة بعجز 12% و14% ومدرم هو اللي كان العجز الحقيقي طيصغر الحاجز يقول هاي دي سلفة يعني بدون يردوا لي اياها منا عجز هاي اللي مصاري معه وكله عارف انه هو قرار عمليا وقانونيا مش مهم شو بتسمي انت الكونترا العقد المهم شو في بقلبه بقى هيدي هي الاسنس شو في بقلبه مش شو بتسميه اللي بدك اياه انت بس هو شو عم يعمل شو هن المواد اللي فيه هي ان هيدي كانت مساهمة وبعدين لا عم تقول انه من اموال اللبنانيين اصلا من اللبنانيين هن دفعوا معك حق من ناحية يمكن انا قاعد برا مش عم بصرف كهرباء كنت منيح لا اخذوا لي من مصرياتي بس حتى هيدي الدكتور جاسبار بدراسة عرضها ببيت المستقبل وضح انه كهرباء لبنان مش مش مش اسمه مش من الفجوة الفجوة ما الا بدك تشيل كهرباء لبنان هيدي التلحيقة اللي لحقوها
1: بس صاروا عم بيحطوها بالفجوة
2: لانه وقت تقرير ما بالتدقيق الجنائي
1: الفاريز ان مارسل
2: الفاريز ان مارسل قالوا انه ما كانت بالتدقيق الجنائي اذا بتشوفها مكتوبة تحت

0: بالفا تلحقنا قبل بأربعة أيام ما تخلص المدة من الهي ونحن مش مسؤولين عنها. اللي بعتها وقت رياض سلامي بعد أربعة أيام حتى يعملوا كل هالخبرية يمسكوا هالأسطوانة ويدوروا فيها. بالآخر هيدا قرار أخدوه هني منظومة هني مشاركين فيها يلي عم يحكوا كلهم. نحن وقفنا ضده صوتوا ضدنا. بالآخر نحن عايشين بيقول لك فينا وقدرنا وما بدنا ومدري شو. بالآخر نحن عايشين ديمقراطية. بحط شغلي أنا مش عايش لوحدي بالبلد. أنا بطرح خطة على الطاولة يا بتصوتوا معي يا ما بتصوتوا معي.
1: عظيم. طيب مزين فتحنا موضوع الكهرباء يعني بعدين نرجع للحكومة بس خلينا نكمل بموضوع الكهرباء. طيب
0: هيدا قال لك انه ما كنا عم نعرقلهم عم بحكي انه دليناهم على الطريق بس هن لا فيهم لا بدهم ولا بيعرفوا كيف.
1: ماشي الظاهر. ماشي ماشي هلا بنرجع نفوت بموضوع الحكومة بس انا عندي كمان سؤال. اليوم عم بتقول مزبوط يا اخي قالوا بدنا وبدنا وبدنا وبدنا وبدنا وطلع انه كمان ما حدا قادر يعمل شيء لحد هلا. وانتو كمان بمرحلة من المراحل قلتوا كهرباء 24 كمان ما قدرتوا عملتوا شيء لانه كانوا عم بيعرقلوكم مثل ما عم بتقول.
0: لا في فرق. طيب. بس
1: طيب. أوكي. ما عم اقول لا بس انا كل اللي عم اقوله اليوم انا كمواطن خيي بتفرقش معي. انا كمواطن بدي كهرباء اوكي هي البديه ما بتفرق معي مين عم بيعرقل مين ومين عم بيشيل مين ومين عم بيحط مين. اذا بدنا نضل بهالدوامه نحن نقول هني عرقلونا وهوديك يقولوا هني عرقلونا ما بنوصل لمحل بالكهرباء. اليوم شو الحل يا معالي الوزير؟ شو الحل يعني انت قعدت بهيدي الوزاره شو كان الحل يلي هو يفترض انه ينعمل ليصير في عنا عن جد كهرباء؟ يعني شي بيقول رجعوا جيبوا بواخر، شي بيقول رجعوا جيبوا شوفوا العرض اللي قدمته سيمنز، شي بيقول شوفوا العرض اللي قدموه الكويتيه، شي بيقول افتحوها امام القطاع الخاص يعمل مثل كهرباء زحله. طب شو بدنا نعمل؟
0: اوكي بتعطيني وقت بس
1: تفضل. ايه اكيد.
0: اول شيء نحن مش مثله. نحن ما جينا قلنا اعطونا الكهرباء بست شهور من جيبها 24 ما جينا قلنا الدكتور جعجع دارس ملفات بالقطاع وبيعرف ملفاته ومنيح وبست شهور من جيبها. نحن جينا حطينا خطة
1: يا اخي اذا بدنا نقول
0: لا خليني كمل.
1: ظلم في السوية عدل في الرعية انتوا وياهم لما جبتوا الكهرباء.
0: لا مش مزبوط. مش مزبوط. طيب. كلام مش مزبوط.
1: تفضل.
0: لان نحن جينا حطينا خطة. قلنا الخطة بدها هالقد معامل وعم تقلي كيف بدها تحل. هو الخطة بتحلها كيف بدي هالقد معامل رح مولهم من قانون برنامج لانه هو سريعين كتير ما بينطروا لا اسمها خطة طوارئ. في عندي 1500 ميجا وات من القطاع الخاص وانا اللي ماضي مع الاي اف سي اللي عم يحكوا معها هلا اللي مكتشفينا هلا ما مين مورتهم كونترا معها ممضي انا اللي ماضي هذا الكونترا بقى مع الاي اف سي تنجيب هي بتكون الاستشاري اللي بده يعاون الدولة اللبنانية بإشراك القطاع الخاص بالإنتاج بمعامل معروفين شو هني دائرة عمار سلعاتا زهراني معامل موجود هونيك معامل إنما تعرف دائرة عمار 2 دائرة عمار 3 زوق صرنا تالت معمل بالزوق
1: وقت دائرة طائفية إنه سني مسيحي شيعي.
0: لا أصلا مش سني مسيحي شيعي أصلا في المخطط التوجيهي العام اللي عملته ADF كهرباء فرنسا سنة 96 هي نقت المحلات والمحلات المملوكة من كهرباء لبنان انه اليوم شقفة ارض الحق 500 لمساحتها 500 الف متر على الشط حقها مليار دولار اغلى من المعمل اصلا بديها على الشط حتى توصل بخرة النفط وتفضي. ما فيش حطه بالبقاع انا وصله بخرة النفط على البقاع ايه. بقى على الشط حقهم هالقد بقى مشان هيك منروح على الأراضي المملوكة من الدولة حتى ما ندفع استملاكات. هيدا هي المنطق مش نعم. منطق مش منطق بقى نحن anyway عم نتفرع كتير خلينا نرجع للأساس تنرجع للأساس. نحن حطينا خطة قلنا بدها 5 سنين إذا عملوا هودي المعامل إذا عملوا هودي خطوط النقل إذا عملوا هودي محطات التحويل إذا اتخذوا هودي الإجراءات بخمس سنين بدها أموال هالقدي هالقدي من القطاع الخاص هالقدي من الدولة هالقدي استثمارات داخلية هالقدي استثمارات خارجية مفصلة 60-70 خطوة تنفيذية إذا عملوا هو كله بتجي الكهرباء. بقى هيدا الفرق وبدها 5 سنين مينيموم. هيدا اللي قلناه نحنا ما قلنا نحنا إيه بكرة على بكرة جيب لك الكهرباء 24 على 24. مش بس هيك أنا استلمت الكهرباء أنا كتيار وطني حر جبران بسيل يعني كانت الكهرباء 12-13 ساعة بالبست سيزنز تبعها بتوصل لل14. طيب على أيامي أنا بال2017 و2018 وصلنا لل20 مويان وزميلي الدكتور غجر كل ما بقول 20 على الإعلام وبيسمعني بيقول لي ما ليش بتقول 20؟ ما نحن زدنا أكتر وكنا أكتر. ما بقول لهم سيفلي لأنه بكرة بيطلعوا لي شي شهر كان في شي شي شي مينتننس على شي محطة بيطلعوا لي إياها بقول لك هذا الشهر كنتوا 18.
1: بس من كمان رجعت وصار في 100 مرة بلاك أوت.
0: لا لا عم بحكي أنا 17 و18 بعدين صار في أزمة. الأزمة مش أنا عملتها. محاولة انقلاب ل 2019 حتى غطي تهريب أموال اللبنانيين لبرا مش أنا اللي عملتها. هاي عملت ضدي. منيح؟ مش أنا اللي قطعت. مش أنا سنة 21 بأيار 21 قبل بسنة وحدة على الانتخابات. صوتت ضد تعديل التعرفة وصوتت ضد سلفة الكهرباء. يعني قلنا له شو قلنا له الكهرباء لبنان؟ لا بخليك تزيد التعرفة حتى تشبه وتقدر تشتري فيول ولا بعطيك مصاري تشتري فيول. كيف رح تيجي الكهرباء؟ كنت ضلني اقوله انا مكرره ويمكن قيلها معك على التلفزيون انه مار شاربي ضوى السريج بالمي كمال حيك بعد ما عم يعمل عجايب بده فيول طيضوي.
1: هلا هلا عينوا رئيس مجلس اداره يعني وهو خلوه مدير عام. شو رايك بهالخطوه؟
0: ليك هلا عم تحكيني عن نسيب يلي نسيب. هو زميل وصديق يعني كان بالجامعه كان بالجامعه نحن وياه سوا. كنت انا وياه بالاميكال دي زيتوديون. كان هو اكبر مني. كان هو بريزيدان قبلي بالاميكال دي زيتوديون بالازيب. نسيب وبعرفه شغلين سوا بالحياه العمليه تبعنا كمهندسين وكمان شخص كمان بروموسيونتي كمان كمان يعني شغلين سوا بحكم الوزارة من قبل يعني اتنيناتهم كويسين وشغيلة. أنا بتمنى لأنه في آخر اكسبيرينس كانت بالكهرباء لما بكونوا المدير العام ورئيس مجلس الإدارة مش المشاكل السابقة
1: ايه؟
0: قبلنا بكتير
1: ترجع بتطلع.
0: كان هيدا بتمنى أنه ما تنعيد هيدا لأنه هاي الفورمولا لغيت الدولة اللبنانية من وراء كهرباء لبنان من وراء المشاكل بين المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. رئيس مجلس الإدارة صاروا وحدوا بكل المؤسسات العامة هيدا المنصب وحدوا من وراء مشاكل كهرباء لبنان بهيداك الوقت بأوائل الألفينات يعني بالألفينات أو قبل يعني بالتسعينات يمكن
1: من وقت جورج معوض
0: معوض والعيتاني وبعدين وبعدين دويان تبع جامعتنا مارون الأسمر كمان صح. عمل رئيس مجلس إدارة كان في مدير عام غيره. بهداك الوقت صار في تعطلت الكهرباء من وراء هاي ومن وقتها توحدوا هودي الموقعين
1: بمنصب واحد
0: مش بس بالكهرباء بكل المؤسسات العامة صار. بقى بتمنى أنا ما نرجع نستنسخ نسخة التسعينات ونرجع على ذات المشاكل. وأنا الشخصين اتنيناتهم
1: يعني بقدر. شو رأيك فيها؟
0: خي الهيئة الناظمة وزير الطاقة لما كان استشاري مقدم استشارة لوليد فياض اللي كمان كان زميله بالاستشارات بأكد فيها على ما ورد بالقانون 181 على 2011 اللي بيقول تعديل القانون 462 ومن ثم تعيين الهيئة الناظمة وبأكد على ضرورة تعديل هيدا القانون. إنما لأنه مرة تاني صار أسير الموقف الحزب اللي هو فيه ولأنه التيار الوطني الحر قال يا شباب هيدا الـ 462 بده تعديل صرنا من تاني مال هيدا نكاية لا ما بده تعديل عينوا الهيئة الناظمة وفاتوا بالحيط عرقل حاله. هلا صار له سنة الهيئة الناظمة سنة شو عملت الهيئة الناظمة بسنة؟ هلا صار بدهم يحطوا
1: ضريبة تطرح انه
0: صاروا بدهم يحطوا ضريبة
1: يعملوا انتاج كهرباء
0: عملوا خطة حتى الخطة خليني اقول لك حتى الخطة اللي عملوها عملوها من بعد ايار 26
1: ايه مزبوط
0: عملوها من بعد ايار 26 ايه العمر الافتراضي للحكومة كان لازم يخلص بايار 26 لكن ده شو مسرعين الشباب لو صارت الانتخابات كانوا فلوا هني لأمتين كان فكركم
1: كان فل الوزير
0: الهيئة
1: الناظمة
0: بس الـ 462
1: ايه.
0: ما كيف بتقول انت في وزراء كاتيجوري A وزراء كاتيجوري B وزراء كاتيجوري C هذا التصنيف حطه الوزير جو عيسى الخوري مش انا الـ 462 على علاته تارك وضع السياسي والخطة للوزير شو عمل الوزير القوات
1: يعني هلأ شال الصلاحيات من ايد الوزير هيدا اللي عمل
0: لا عم اقول لك الـ 400
1: قلصها
0: ال 462 على علاته مخلى السياسة العامة تبع القطاع عند الوزير لأنه هاي المادة 66 من الدستور ما في يطلع قانون ضد الدستور منيح؟
1: منيح
0: حتى هي تخلى عنها الهيئة الناظمة. طلعت الهيئة الناظمة حطتها، شو عملت الهيئة الناظمة؟ حطوا على الـ AI detector، حط الـ

0: مولدات الاحياء
1: مولدات
0: مولدات الاحياء. وهذا الامر بيقول لك لا مش مولد, نحن بدنا منطقه اكبر, وبيطلع وزير المال بلجنه ما بيقول لك منقسم لبنان 9-10 زونات, وبيتحججوا انه هلا لانه صار في سلاح حزب الله, ايامي ما كان في سلاح حزب الله, لان في سلاح حزب الله مش رح يجوا
1: المستثمرين,
0: مش رح يجوا المستثمرين, فبالتالي مش رح نقدر نعمل معامل كبيره. بقى خلينا نشوف نحن المستثمرين اللي هون نعمل معامل صغيره, اقطاعات كهربائيه مثل اقطاع زحله الكهربائي.
1: زحله اقطاع
0: امتياز, شو الامتياز؟ الامتياز
1: لا ناجح.
0: خليني ارجع, ما بدي ناقش, ما بدي ناقشه, مناقشه كتير وبدك بس تمضيع الفكرة.
1: لا بدنا ناخد جواب قصير لانه ناخد بريك.
0: لا ما بدي ضيع الفكرة. سنة 1926 من 100 سنة كانوا الامتيازات بصحه بوقتها, طور القطاع كتير من وقتها. هلأ بدهم يردونا على امتيازات, قسموا لبنان امتيازات, لانه هين قالت لقلنا بالاول بدل ما نمد ايدنا تنتمول من الخارج نتمول من الكهرباء. ما هيدي انطرحت علينا نحن من قبل في الأحزاب اللي انقطع تمويلها الخارجي تما نحدد زيادة من وين. اليوم عم تطلع لتتمول من الكهرباء, نعملهم اقطاعات كهربائية, هو امتياز إلي امتياز إلك امتياز إله امتياز لفلان بمنطقته, ومنتمول من الكهرباء.
1: انتو ما رح يطلع لكم؟
0: نحن لو بنا يطلع لنا كنا وفقنا نحن وبالوزارة.
1: طيب رح ناخد بريك ومنتابع لقاء الأحد.
2: لقاء الأحد.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: ونعود لمتابعة لقاء الأحد مع النائب سيزار أبي خليل. طيب بعد عندي بس سؤال واحد له علاقة بالكهرباء، لأنه أصلا في كتير مواضيع نطرحها بالكهرباء، بس هذا كمان لأنه عم ينحكى فيه مسألة التدقيق الجيني.

0: استثنائي بقصة البواخر وبست جنة. شو رأيك بهالموضوع؟
1: من ليك هيدي شو اسمه لحرف الأنظار عن فشل القوات اللبنانية بالوزارة، لأنه إن كان سجنة أو البواخر وضعت إيد عليهم النيابة العامة المالية وصار في تحقيقات لأشهر واستمعت للمدراء العامين واستمعت للوزراء، وأنا بيناتهم أنا نزلت مرتين على النيابة العامة المالية بهول الأمور، وانتهت القصة إلى أنه ما في شيء، ما في أي مخالفة بالموضوع. ومبارح الوزير باسيل، امبارح انه بالجلسة الوزير باسيل قال له لرئيس الحكومة تانكيو على الخبرية، لانه راح تشوف انه ما راح تقدر تجيب كهرباء اقل. وانا كنت قال لهم خبرية بطل قضاء، هلأ فيك تيجي تناقشني انت سي ستي جوديسيو هيدا المشروع، اذا هيدا المشروع كان مبرر ما بقى فيك تناقشني اذا هيدا الموضوع في فساد اما لا. ما انا رحت واحترمت القضاء على عكس غيري اللي ما بيروح على القضاء، انا رحت على القضاء. ندى راحت اكتر من مرة، انا رحت كمان اكتر من مرة، والوزير بصير راح على على على القضاء بهالخبرية وتبين انه ما في شيء. هلأ فيك تيجي تناقشني بهيدا المشروع كان فيك تعمل احسن منه؟ هيدا النقاش اللي بده يصير، وهيدا اللي قال له اياه الوزير بصير، انه رايح اليوم انت تشتري كهرباء من تركيا عبر في عندك أكثر من 1000 كيلومتر خطوط نقل، تعرف قدي الهدر رح يكون على خطوط النقل؟ تعرف قدي رح يكون سعره؟ رايح تشتري كهرباء من مصر ولا من الأردن أو من أبرز؟ هيديك الخبرية بده يمد كابل بالبحر من هون لأبرز. خي هيدا مشروع مزبوط كان مطروح على أيامنا، بس هيدا لسنة 2048 الربط الأوروبي من هوني. وأنا بدي كهرباء اليوم،
0: ماشي ليبلش اليوم بس بيتنفس
1: أنا بدي كهرباء اليوم. مشكلة البلد بده كهرباء اليوم. لازم خفف الاعتماد على المولدات على كيلووات بستين سنت عم يدفعوا اللبنانيين. اليوم صارت فاتورة الكهرباء قد أكتر من الحد الأدنى.
0: طيب.
1: فاتورة الكهرباء لبيت عادي أكتر من الحد الأدنى للأجور، ومش شايفين هن الإيرجانس. إجا قال لهم نحن جبنا أرخص، كانوا البواخر هن أرخص مصدر طاقة. أي أرخص؟
0: هلأ هن عندهم تقرير بيقولوا فيه، وتقرير جاي من كهرباء لبنان، أنا على ذمة الراوي، إنه الكهرباء تبع الباخرة كانت أغلى من المعامل.
1: والله؟
0: طبعا هيك سمعت.
1: كيف أغلى من المعامل؟ تقرير كهرباء لبنان بعد واضح. يا ريت نحن
0: على هل عندهم تقرير جديد؟
1: يا ريت
0: يعني انا عم اقول لك شو سمعت.
1: يا ريت نحن على شو اسمه، يا ريت نحن على تعطيك ما التقرير كهرباء لبنان بعده موجود عندي. الباخره بتصرف 200 جرام فيول اويل بالكيلووات ساعه، لما كان حقه 250 و300 بهداك الوقت دولار، كنا عم نحكي عن 6 سنت و7 سنت فيول. والانرجي كونفرجن ريت تبعه كان من 5.9 نزل 4.9. منيح قد 5.5 بتزيد على 6-7 سنت 12. كان عندك معامل الزوق القديمه والجي القديمه ب 30 سنت، كان عندك معمل صور وبعلبك بال40 سنت باقل تقدير له، كان عندك ايه معامل دير عمار والزهراني، ايه هودي معامل very efficient. ايه بس قادر وصلهم غاز. نحنا سنة 2010 11 شهر عطيونا المصار عطيونا المصار 11 شهر نص الكمية المتعيد، وفرنا 255 صحيح. مليون دولار
0: بهديك في محاولة ان شاء الله تزبط
1: كمان. ان شاء الله تزبط اكيد. اكيد طبيعي لما بتقدر. والمعملين الجداد اللي تدشنوا على ايامي اللي موقعهم جبران بيسيل وخلصوا على ايامي كمان بسبب العرقلات ووزارة المال ما دفعت ووقف المتعهد ورجعنا حلينا القصة مع لها، وكان في ليتيج. هلا بقول لك في ليتيج مش عم بيشغلوا،
0: هلا مش عم بيشغلوه، في مشكل معه.
1: ما خلص الليتيج بقدر،
0: لا البعض ما خلص.
1: اول شيء انا سمعت انه خلص بقدر. اثنين، انا على ايامي كان في ليتيج مع الشركة اللي باني
0: والشيطان،
1: استدعيت السفير الدنماركي والشركة الدنماركية والمشغلين وقعدنا قلت لهم أنا ما بعطل مرفق عام للدولة اللي تيجي بيستمر بالمحكمة بالقضاء اللي عليه مسؤولية بيرفع حق مسؤوليته، بس انا بدي امن الهي وعملنا ميموراندوم اوف اندرستاندينج بوقتها وبلشنا وبلشنا بالشغل.
0: بعد عندي سؤال واحد بدي احكي شوي سياسي.
1: ايه؟
0: كمان مساله اليوم سمعت الوزير هيك النهار كان عم بيقول انه مساله راس نفط ما عاد بلاقوا لها حل مش عارفين شو بده يعملوا بالكونترا وضايعين بهالموضوع، شو بتنصحهم بهذا الاطار؟
1: لا حكاني بالموضوع الوزير وقال لي بس ارجع من امريكا بدي احكيك بالموضوع. ايه بالروس نفط صار مناقصه ربحت فيها روس نفط، وقع مدير عام المنشآت مع نائب رئيس روس نفط كان اسمه ديدييه كازيميرو بهداك الوقت، ووقع الموضوع. بوقت التحضيرات استفادوا من تمديد المهل بالكورونا وبالثورة وبالحروب ومدري شو إلى أن نحط عليهم عقوبات لروس نفط. بعتوا هن مكتوب يعملوا ديزيستوما انه نحن ما بقى فينا نكمل. وهذا الامر كمان بيستفيدوا من قرار طلع من ديوان المحاسبة برقم 62 على 2021 يمكن على ايام المئات طلع طلع شو اسمه قرار ديوان المحاسبة عفي كل الكونتراكترز من النقول بالعقود يلي صارت بسبب الظروف اللي حصلت بلبنان وبسبب تبدل كمان سعر وانهيار الليرة وما كل ما الى ذلك. بقى استفادوا هن من تمديد المهل واستفادوا من قرار ديوان المحاسبة بإعفائهم من النقود وبعتوا مكتوب انه نحن اوديزيست يعني نحن ما بقى فينا نكمل بهالخبرية. هلا طبيعي بتصور هذا صار بايام الوزير فياض، والوزير فياض طبيعي بيروح على هيئة القضايا تيشوف اذا الدولة قبل ما يعطيهم كيتوس يعطيهم مخالصة بده يسأل القضاء اللبناني اذا انا في شيء لازم طالب فيه منهم لانه هن تراجع. والقصة هونيك يعني بدنا نشوفوا الوزير عنده منهم انه نحن ما فينا نكمل صار عندهم ظروف واسباب وبالتالي من هونيك بتتاخر انه بقول لهم اوكي يا بيعطيهم كيتوس انه خلص يا بيطلبهم بشي اذا قلنا معهم شيء منطلبهم فيه اذا ما قلنا معهم شيء بقول لهم بيعطيهم كيتوس وبفلوا.
0: خلينا نرجع لموضوع السياسي.
1: نعم
0: لفتني النائب حسين الحاج حسن من كتلة نواب حزب الله وقت الفلو من الجلسة عند الثقة بيقول نحن لا ثقة للحكومة ولكن باقيين بالحكومة. شو هيدي؟ كيف هيدي بتصير؟
1: لا هو كان ظاهر انه خروجهم هو ارتمى يسببوا لحالهم احراج لانه اذا بقيوا جوا واعطوا ثقة للحكومة بكون كل اللي حكيوا هجموها فيه يعني مش مش مش بمحله. وإذا ما عطيوا ثقة للحكومة بصير واجب عليهم الاستقالة من الحكومة. بقى أنا بعرف أنه نحن طرحنا للثقة بالحكومة حط كتير عالم أمام خيارات صعبة أمام إحراجهم لكل المشاركين بالحكومة. بس نحن هيدا إيه قصدنا بده يحمل كل واحد مسؤولية مشاركته بهيدي الحكومة مسؤولية النتائج اللي عم ترجع على المواطنين عم توقع على المواطنين من وراء سياسات هيدي الحكومة. ما في رئيس الحكومة بجلسة 11 ايب الماضي يعمل لي محاضرة طويلة عريضة عن التضامن الوزاري ويجوني ب15 ايلول بعد شهر واربعة ايام يبطل في التضامن الوزاري يبطل سير المفعول يصير كل واحد متحرر من الحكومة لا يعود الى لا بي ولا ام. لا اللي مشارك بهالحكومة ما في انا كمان وتجاهلة ما انا ما في لما بكون بحكومة انا لما كنت بحكومة في حزب الله انا حامل المسؤولية بس لما القوات بيقعدوا بحكومة في حزب الله هن متحررين مثلا عم بحكي او حي الله فريق تاني. لا هيدا نحنا وضعنا كل الاطراف السياسية المشاركة بالحكومة امام مسؤوليتها من التداعيات والنتائج لسياسات هيدي الحكومة ولممارسات هيدي الحكومة يلي بتبلش بالسياسة العامة وبأدائة بموضوع الحرب والمفاوضات وما إلى ذلك على الرغم من تأييدنا مبدأ المفاوضات نحن بتعرف إنما الأداء الحكومي من هونيك وصولا لكل القطاعات، للسياسة الضريبية، للحكومة، للتعيينات. وأنا كانت كلمتي رصد لهم بأربع أبواب كبيرة، كل باب حطت لهم المخالفات، كذا مخالفة بالاسم وبالهيدا. هاي حكومة، الحكومة إصلاح وإنقاذ. ما في شيء ما خربته، وما في محل إلا ما هورتنا فيه. أي إنقاذ؟ هيدي أخذتنا على المهوار بكل القطاعات، وما في شيء عم بتصلحه. يعني المخالفات، المخالفات بالتعيينات تعد ولا تحصى. يعني بحطوا آلية، العالم بتصدقهم، قال انه هودي عرفت هيلات
0: كل هيل. كل هالتعيينات لما نزلت زيت الطريقة بعدها،
1: لا مش مزبوط،
0: يعني كله محاصصات
1: لحظة. خلينا نحكي
0: شو الحكومات قبل كانت تتعيين بطريقة افضل. يعني
1: الفقرة 5% 65 من الدستور حطت الامر بالسياسة عند مجلس الوزراء.
0: صحيح.
1: وكل واحد، وهون لو استعدنا كلمات غيرنا، كل واحد بيحكم بعدته. يعني ما بيجي الرئيس الامريكاني وبيجيب ادمنستريشن ضده. طبيعي. انطرحت قصة الآلية سنة 2001 بقانون سنة 2001. نحن ما كنا بالحكومات، كنا بالشو اسمه بقابل 2001 يمكن انطرحت هالخبرية. كنا نحن محبوسين بسبعة قاب لما طرحوا مجلس الدستوري بال2001، سقطوا للقانون 365 على 2001 الآلية. اجوا استعادوا الآلية بال2012 على ايام الوزير فنيش والقاضي البوجي، وسموها تصور لانه هي شيء غير دستوري، لان التصور ما فيه يطعن فيه. القرار بطعن فيه بشورى الدولة، القانون بطعن فيه بالمجلس الدستوري. بس قالوا بين بعضهم العالم انه هيدي لازم نعمل آلية حتى نطمن المرشحين ونطمن العالم انه مش عم نعمل محاصصة على حساب الكفاءات، تنجيب كفاءات. ما حدا عمل هالآلية الا نحن. طبعا قلنا هي دستور بيسمح لي ما اخد فيها، بس نحن تنطمن العالم عملناها. نحن عملناها 13 مرة للآلية والتزمنا فيها مزبوط. ثلاث ارباع اللي طلعوا ما بنعرفهم، يلي تعينوا على ايامنا بوزارات لقلنا. مش هيك بيجلدونا نحن، والطيارين بيجلدونا انه كل اللي عينتون كانوا ضدكم. مش هيك بتنقلوا لميشيل عون كل يوم؟
0: ما هلا بقلب الوزارات بيقولوا كل معينين هني من جامعه الطيار. هيك عم بيخربطوا بقلب الوزارات.
1: يعطوني هني بالاسامي تنعرف من هني. ما هو يا ريت، ما نحن على ايامنا، ما نحن على ايامنا تنكون واضحين. انت بتعرف كان التلت يلي فيك تجيبه من برا معبى، ما في يجيب من برا، وتجيب من جوا بده يكون صار بالدرجه الرابعه من الدرجه الثانيه بالفئه الثانيه. بده يكون اللي كان بده يكون بالدرجه الثانيه، لانه معبين من 2012 من ايام ميشيل سليمان الخبريه، اللي فيك تجيبه من برا. انا الخيار تبعي كان على طول بآليه بين عالم فايته، يا باخر ايام الرئيس امين جميل، يا باول ايام الحريريه السياسيه منظومه الطائف. يعني بقى هودي كيف فايتين؟ هو معي بالسياسي كانوا؟ بقى انا كنت عم عين بحسب القانون. من هودي اللي صاروا، اللي اخذوا هالوقت صاروا بالفئه الثانيه بالدرجات اللازمه من الفئه الثانيه حتى عين فيهم. كيف بدهم يكونوا هودي لالي؟ بس نحن بمنطق رجال دولي، عملنا نحن الوحيدين. هلا معروف قبل بشهر بكون منو، قبل ما يقدموا معروف مين بدهم يعملوا بهيئه اداره السيل. من سنه سكروا ترشيحات بخمسة قبل 2025، بس اللي مقدمين لا يدينون بالولاء السياسي لألهم، ما عملوا شي فيها. رجعوا عملوا مرسوم، عدلوا الشروط، عدلوا المرسوم، لأنه اللي بدهم إياه ما إلو حق. ركبوا التركيبة ووسعوا الاختصاصات حتى يشمل الخبري، ورجعوا فتحوها هلأ عن جديد. هيدي شو اسمها؟ هيدي في رولينج، يعني في سابقة، في اجتهاد لشورى الدولة بيكسرها. ما فيك تعمل هذا الشيء.
0: يعني بدك خبرك. كلهم كانوا يصيروا
1: لا يعني مستغرب. لا بالطيران المدني كانوا لا مش مزبوط. بالطيران المدني رح أعطيكم وحدة حلوين. بالطيران المدني القانون بيقول لا يمكن عند التعيين يكون عمره أكتر من 64. في عالم صدقون ما قدم عمره فوق 64 وعندهم كفاءة، بغض النظر عن كفاءة الكابتن عزيز، عينوا عمره 73 وخيمة ما إله حق. انت لا بالقانون ولا بالاعلان انتوا قالوا لازم يكون عمره تحت لها، عينوه. طيب بهيئة الشراء العام. طلع على التقاعد الدكتور جامع اللي باتنين تموز، طلع على التقاعد صار عمره 64. بعدين اكتشفوا الشباب انه مكتوب بالقانون رئيس الهيئة يستثنى من شرط العمر عند التعيين، مش عند الله، يستثنى من شرط العمر وشرط المباراة. رجعوا عينوه بعد شهر.
0: طب عنده كفاءة أو عنده
1: خبرة؟ ما اختلفنا، بس في وحدة من اثنين مخالفة. ما هو ما كان مدير عام كهرباء لبنان وبيطلع على التقاعد على 64 وهون ما في عمر جبناه، هو كان هونيك. ليه طلعته على التقاعد بالأول؟ إذا هيك مزبوطة ما كان لازم يطلع على التقاعد ويرجع يفوت. وإذا في وحدة من اثنين مخالفة، يعني نقوا أي وحدة، يا طلعتوا على التقاعد ما كان لازم تطلعوا على التقاعد للزلمة، يا ما كان لازم تعينوه. في وحدة، في وحدة من اثنين، مش عم بحكي عن كفاءته للزلمة. هونيك عاملين نحن وياه
0: صولات، مش راضي عليه،
1: عاملين صولات وجولات بالمواضيع. انا عم بحكي عن الحكومة شو عملت. اذا مزبوط هيك ما كان لازم يطلع التقاعد. وبدك نعد، بتخلص الحلقة بدك تمدد.
0: طيب خلينا نحكي شوي بمسألة التفاوض. يعني انتم كان واضح الرئيس التيار الوطني الحر انه هو مع السلام مع اسرائيل، بس ولكن يعني ما بعرف كيف بده يوصل على هالسلام اذا عنده ملاحظات على موضوع الاطار، واذا بعد بده يحاور حزب الله بموضوع السلاح. حزب الله صار واضح موقفه بموضوع السلاح، لا بده حوار ولا بده يسلم سلاح ولا بده يسلم قرار الحرب والسلم للدولة، ولا بده سلام مع اسرائيل، ولا بده الايطالي يضل مستمر. بقى شو بتحاوروا معه لتحاوروا بعد؟
1: لك اول شيء انا بحكي عن موقفنا. طنف اول شيء، نحن مش من اليوم، من زمان بنقول نحن ما عنا عداء مبدئي وابدي مع اي من البشر. انا ما عندي ايديولوجيا بدي كب اليهود بالبحر. انا المقاربه والجنرال عون كان من هو بفرنسا وبعز التفاهم مع حزب الله كان يقول بدنا نروح نحن وإسرائيل بمقاربة حقوق، مش بمقاربة مين عنده طيارات أكتر ومين عنده صواريخ أكتر. هيدي القصة ما بتعود تخلص، هيدا النزاع ما بعود يخلص إذا كل ما فريق حس حيله قوي شوي بده يروح يهجم على الفريق التاني. المقاربة اللي بتوصل لسلام هي مقاربة الحقوق، كل واحد حقه يعيش بسلام ضمن حدوده. إسرائيل بتعيش بسلام ضمن حدوده، أنا تحرير فلسطين مش علي، دافع فيه فوتير تقلى فرجة، يتفضل اللي بده يحرر فلسطين يروح يدفع هو. أنا فوتير ما بقى فيه بهيدا بهيدا المشروع، وأنا حق يعيش بسلام ضمن حدودي وما كون مهدد كل يوم لا بدرون من عندي ولا بدرون من عندهم. فبالتالي هيدي المقاربة الوحيدة يلي ممكن تقدر توصلنا لا لا لا السلام. هلا نحن اكيد المسار الدبلوماسي نحن معه، نحن ضد مسار، نحن ضد مسار الحرب. هلا الملاحظات على طريقه المفاوضات، ايه المفاوضات المباشره، انا مني هالقد شو بقولوا حنبلي مثل ما بقولوا انه ايه في قانون مقاطعه اسرائيل كان لازم تعدل القانون قبل ما يروح رئيس قبل ما يروح رئيس الجمهوريه يحكي. بس انا المفاوضات المباشره هيدي صوره كان بده اياها نتنياهو، كان لازم ياخد حقه بشي. يعني انت بتتذكر اول ما قلت الدولة اللبنانية انا بدي فاوض مع اسرائيل، شو رد على نتنياهو؟ انتو عشو مينين تفاوض معكم؟ بعدين صار بده وصار بده يتصور وصار يعني هاو بحاجة لقله، لانه اسرائيل يعني بقعر البي ار تبعه، شو البي ار كيرف تبعه، هن بصورتهم بادنى مستوياتها باوروبا وبالعالم، فبالتالي هو بحاجة لها الصورة، بياخد حقه بشي، مش بروح بعطيها وهو بعده عم يتقدم كل يوم بيزيدوا كل يوم. بقى في بدأ professionals، بدأ ناس مخضرمين بهيدي الخبرية، مش ما فينا نضل بهالاماتورش يعني بهالهوات، نبقى هوات وفي بوجنا شاركس شو بيقولولون
0: قرش
1: مخضرمين بالدبلوماسية ومخضرمين بالسياسة بوجنا ومدعومين من امريكا كمان. بقى لا ايه هودي هني ملاحظاتنا على هاي. وبعدين في عنا ملاحظات انه في ملحق سري تبين، الملحق السري هل في التزامات؟ اذا في التزامات على الدولة اللبنانية لازم يقطع على ممثلين الشعب، يعني على مجلس النواب. وبعدين ما فينا نتغطى بقصة انه هيدا بعده منه نهائي مثل ما قال رئيس الحكومة. المباشرة بتنفيذ اتفاق الاطار يشكل قرينة على نهائيته وبالتالي وجوب سلوك المسار الدستوري واللي قاله نائب خلف دعمون فيه. أنا قلت له أنه أنا ما بوافقه هيدا الرأي ووعدني أنه في دراسة رح يبعث لي إياها، ما بعت للدراسة بعد، بس بكل الأحوال المباشرة بتنفيذ أي اتفاق ما بتصور في أهيام منها هي قارينة على نهائيته. نو
0: كان في كتير كلام بمجلس النواب أنه الحكومة أخذت القرارات اللي لها علاقة بالسلاح وما عم بتنفذها.
1: إيه أكيد.
0: شو المانع من التنفيذ يعني؟ ما عندها القدرة؟ حزب الله واقف بوجه خوف مما يسمى
1: أنا بتصور بمرحلة ما حزب الله حط شوية مي بمبيداته مثل ما بيقولوا بموضوع استراتيجية الأمن القومي وما إلى ذلك. إنما اللي بتصوروا إنه الحكومة لم تتلقف هيدا الأمر ورايحين إذا بدك بهاي الذهنية الانتقامية، وهذا الأمر ما بيخلي إلا الطرف الآخر إلا أنه يتحجر بزيادة. وأكيد هذا سوء إدارة للحكومة عامة لهذا الملف، لأنه حزب الله هني وياهن فاتوا فيه، وحزب الله جزء من البيان الوزاري للحكومة وللتعهدات يلي وحزب الله بعد الحديث هلا مش عم يظهر من الحكومة،
0: بس رافض قراراته.
1: رافض
0: قرار يعني طبعا هي خونة، يعني طبعا خيانة انه بتعمل قرارات ترقى الى مرتبة الخيانة عم بيقول.
1: هيدا رأيه، وطبيعي انه حدا يتحجر لما بيشوف انه في مسار انتقامي بوجهه. انا مني هون تبرر لحزب الله بس انا هون تنتقد الحكومة انه اتفقت هي وحزب الله. كيف تشكلت هيدي السلطة كلها سوا لو ما اتفقوا هني وحزب الله؟ في تعهدات متبادلة هني وياهن، هني بيعرفوها. انا براتها اليوم، بس أنا اللي مبين قدامي إنه حزب الله مرة تاني تما نقول حط ماي بين بيديته وهني ما بيشربوا، يعني إنه نقول إنه لين موقفه بخصوص يعني هاي الالتزامات واستراتيجية الأمن القومي اللي سموها استراتيجية الأمن الوطني القومي، استراتيجية دفاعية لأنه صار اسمه شوية يعمل حساسية للبعض. هيدي استراتيجية، هيدي الوسيلة الوحيدة لك في الميتشل برينسيبلز حكي فيهم الوزير باسيل هديك نهار، مبادئ ميتشل اللي حلت المشكل بإيرلندا الشمالية.
0: بس ما يعني الوضع مختلف
1: بين اليونيونس والشنفين بهداك الوقت، مبادئ كان فيها النون هيوميليشن، يعني كمان ما فيك تجي انت على فريق لبناني بنفسية او بذهنية الانتقام منه ويقدر يمشي معك.
0: شو بتتهم منه؟ انت بتقول له خيطة اعطينا سلاح للدولة، انت حملت هالسلاح والسلاح جاب الخراب على البلد، شو عم تنتقم منه؟
1: لا
0: ما بتقول له اعطيني سلاحك، طيب انت خلي هالدولة تشتغل.
1: طيب كتير منيح ونحن شو عم نقول من 2006؟ يا ريت مشوا معنا مشوا معنا الأطراف كلها بال 2006، بس اللي تبين بعدين بتقرير فينوغراد إنه كانوا عارفين شو صاير شو بده يصير بتموت، مشان هيك قالوا لشو بدنا نمشي مع التيار الوطني الحر بهالمسار، خلي إسرائيل تيجي تخلص المهمة. وزيت الشيء رجع تكرر هلا، تيجي بتبلش بالحكومة بتقول لهم تعال نمشي هيك، بعدين بعض الأطراف بيقولوا لشو تنمشي فيها، خلي إسرائيل. ما كيف بنيت هيدي السلطة كلها سوا؟ على أساس منضيع وقت نحن، يا بتنحل بالمفاوضات بين أمريكا وإيران يا بتنحل بالحرب بين إسرائيل وحزب الله.
0: يقطع الطريق حزب الله على إسرائيل ويسلم الأمر للدولة، يعني علي الطاهر ما عطاها للجيش اللبناني.
1: أنا شو اسمه نحن انتقدني على هذا الأمر، وإذا شفته بكلمة شفت. الوزير باسيل انتقدني على الأمر. أنا ماني هون حامل تحمل الدفاع عن حزب الله، أنا عم بنتقده بهذا الأمر، بس عم بنتقد أيضا الحكومة اللي عملت تعهدات وفي تفاهمات هي وحزب الله. تيجي تخبرنا عشو تفاهمت هي وياه وشو نكل معه، هن كمان حزب الله يخبرونا كيف فاتوا بهذه السلطة يلي عم بتقول هيك. وهي مرة تانية بيرجع بيظهر الجوديسيوزيتي، شو بيقولون
0: شو بكتشمه بالعربي،
1: بيظهر ملائمة تنقول مش هلا جبنا كلمة حدا ملائمة الطرح اللي طرحناه نحن طرح السئة، تنرجع نحطهم كلهم قدام مسؤولياتهم. خي أنتوا المتفاهمين مع بعضكم بهيدي الحكومة، ما فيكم تكبوا المشاكل لبر، انتوا في تفاهمات بين بعضكم، فتوا مع بعضكم على الحكومة، كونتوا السلطة ابتداء من انتخابات رئاسة الجمهورية سوا. انتوا كونتوا السلطة وفي تعهدات بين بعضكم عليها، انتوا كونتوا الحكومة سوا من دوننا وفي تفاهمات بين بعضكم عليها، طب صارحونا فيها.
0: نحن كان في وفد من الحزب عند النائب جبران باسيل، شو راحوا عملوا؟
1: وفد كانوا عم يعملوا جولة، جولة على الأحزاب، هيك كانت، أنا كنت موجود بالهل، جولة على الأحزاب إنه تبادل الآراء ووضعنا بأجواء اللعن، وكان نقاش مثل النقاش اللي عملته أنا وياك هلا يعني. هذا هي النقاش، ونحن بعكس غيرنا من ال من ال من الأفريقاء السياسيين، لأن نحن ما عنا التزامات بمحاور، نحن وما عنا عداء مبدئي وأبدي مع حدا من اللبنانيين أو شو بيقولوا له أو خصومة مبدئية. نحن بنعتبر إنه القاعدة هي التفاهم بين اللبنانيين والحوار بين اللبنانيين، وهذا اللي كان شو اسمه سمعنا منهم
0: مجد الحوار معهم.
1: لكن الحوار ملزم، مش مجدي، ملزم مع كل اللبنانيين. ما في لبناني بيجي بيقول لي هو عنده هواجس او عنده موقف سياسي وانا علي هيك تشطهم داون.
0: بس اذا كان توصل لنتيجه معه
1: بالاخر، الحوار ثم الحوار. قال له خيك اذا غلط معك سبع مرات 77 بدك تضل بقى اللبنانيين، بدنا نضل نقدر نحكي مع بعضنا، ما بدنا نروح بذهنية الانتقامية من بعضنا، بالعكس لازم. وهن كلهم بالآخر مرة تانية نرجع نرد القصة محل، هن متفهمين بين بعضهم بهيدي الحكومة، وبالتالي المسؤولية تقع على أطراف المشاركة بالحكومة أو الداعم لها، لأنه في ناس يمكن ما يكون عنده حدا بالحكومة بس عطاها الثقة. بقى هيدي شو اسمه، هيدي المسؤولية تقع عليهم حتى يفسروا لنا نحن كمعارضة وكالشعب اللبناني هن إلى أين ذاهبين بهيدي الحكومة وبهالالتزامات الداخلية والخارجية. طبعا
0: شكرا لك نائب سيزار أبي خليل، أهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان بلقاء الأحد، ومستمعينا بشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء يوم الأحد المقبل.

0: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً 18/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,810,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,828,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,768,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

المدرسة على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف منقوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع باورت تع باورت تع
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تع باورت تع باورت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حرج بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل، وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أقدمت فجر اليوم على قصف وادي سلوقي ووادي الحجير، كما نفذت تفجيرات متتالية منذ منتصف الليل في المنصور وأطراف بيوت السياد. توازيا أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة دبعال قضاء صور إلى إصابة طفل تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة الحادثة. وفي البقاع سجل تحليق لطيران الحربي المسير على مستوى متوسط. اعتبر نائب سيزار أبي خليل أن جلسة مناقشة الحكومة أظهرت وجود تباينات داخل مكوناتها، ولا سيما في ملفات السياسة العامة والسلاح والمفاوضات والقطاعات الأساسية، معتبرا أن مواقف عدد من القوى خلال الجلسة لم تنعكس في التصويت على الثقة. وفي ملف الكهرباء شدد أبي خليل في حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان على أن معالجة الأزمة تحتاج إلى خطة متكاملة تمتد لخمس سنوات، تشمل إنشاء معامل جديدة وتطوير خطوط النقل ومحطات التحويل، إلى جانب تأمين استثمارات من القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن زيادة ساعات التغذية تساهم بحسب طرحه في خفض الاعتماد على المولدات، داعيا إلى معالجة ملف التعرفة بما يسمح بتغطية كلفة إنتاج الكهرباء وتقليص العجز. وفيما يتعلق بالتفاوض مع إسرائيل، أكد أبي خليل تأييد المسار الدبلوماسي ورفض مسار الحرب، داعيا إلى مقاربة تقوم على الحقوق المتبادلة، كما أبدى ملاحظات على آلية المفاوضات المباشرة والملحق السري المرتبط بها. أما في ملف سلاح حزب الله، فانتقد أبي خليل أداء الحكومة في إدارة الملف، معتبرا أن التعامل معه يجب أن يبتعد عن منطق الانتقام وأن يأخذ في الاعتبار التفاهمات التي قامت عليها السلطة الحالية. اعتراضا على وقف مفاعيل قانون العفو العام، تشهد طرابلس اعتصاما في ساحة النور عند الرابعة عصر اليوم، والنائب فيصل كرامي دعا مناصريه للمشاركة بكثافة في التحرك. يعقد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشار الأسمر اجتماعا غدا الاثنين عند الساعة 11 من قبل الظهر في مقر الاتحاد للبحث في التفلت في الأسعار والملف المعيشي والأجور.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد تبرد تبرد تعال كابولت كابولت
0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
5: تعبولت تعبولت تعبولت
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
5: تعبولت تعبولت
0: تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تعبولت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي العاصمة الإيرانية طهران اليوم في إطار المشاورات الثنائية، ولا معلومات عن أي مبادرات أو رسائل خاصة يحملها إلى إيران. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى أن تلبي واشنطن شروط طهران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربات واسعة على منشآت في كييف تستخدم لأغراض عسكرية، بينها مركز بيانات استخبارية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع بولد تاع بولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه، فيكم ترجعوا تتابعوا هيدا اللقاء صوت وصوره. ضيفتي لليوم بعرفها من قبل ما تصير اعلاميه مهمه ومشهوره ومراسله قويه، هي كانت اذا بدكم شخصيه محببه باروقه الاعلام، وكانت دائما معروفه بشغفها وكيف بتطحش لتوصل، ووصلت شخصيه قدرت تبرز وقدرت تكون بمكانه خاصه، اعلاميه محترفه عندها بصمه وعندها ظهور مميز بكل مره بتطل فيه، ان كان على الارض او حتى بتغطيات نشرات الأخبار وبالتغطيات الخاصة للأمور يلي بتصير بشكل مفاجئ. بترا أبو حيدر الإعلامية يلي وجه بيحكي عنها بضحكتها الحلوة، وكمان إذا بدنا نقول بخبرتها يلي اكتسبتها خلال السنوات الأخيرة بشكل سريع وقدرت تتميز بشكل ملحوظ. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير بترا أبو حيدر.
2: صباح الخير رالف، مرسي على الكلمات الحلوة.
1: كيفك فترة؟
2: نيحة.
1: ماشي الحال. إذا بدي بلش معك، كلنا بنعرف أنك بعيداً عن LBC وعن اكتسابك لقب إعلامية، يمكن هيك أنت شخصية قريبة للقلب، بس فترة كيف بتعرف عن حالك؟
2: هلأ؟ امتوني. عم بمزح. امتوني مدام
1: امتوني اللي هو أكيد رزقتي بمولودك من صح. فترة يعني مش
2: مدام حبايقة مثل ما بيقول لي أستاذ يزبك. هلأ إذا مش بشغلك حياتك الشخصية هو أنا يعني مثل ما قلت عندي ولد ومزوجة، بس أنا إذا بدي أوصف حالي بوصف حالي بشخص شغوف، شخص حتى لو قد ما وصلت أو قد ما يعني قطعت مسافات بهذه المهنة، بس بحس إنه بعد في كتير ناطرني، شخص بحب هذه المهنة وبيعطيها من قلبه. من أول يوم أنا فتت على هذه المهنة، وأصلا كانت بلاند من زمان إنه أنا بدي فوت بمهنة الصحافة، كنت دايما ضل أقول براسي إنه اليوم الشخص قد ما يتقدم بده يضل يتعلم، وأنا بهذا الفاز يعني وصلت لأشياء عن جد بدي إياها وبحبها وحققتها، بس بعد لقدام عندي شغف كتير كبير وعندي بلانز كتير كبيرة.
1: بترا الشهرة أو إذا بدك الأمور يلي إجتك بالمهنة إجتك بسرعة، يعني أنت حدا عمرك صغير، منك حدا كبير بالعمر، وبنفس الوقت يعني صارت العجلة تركت فيك. هيدا الموضوع بخوفك، يعني كان يخوفك بمطرح معين، ولا كنت تقولي عم تجي الفرصة لازم اتلقط فيها؟
2: هلأ رالف مثل ما بنعرف الدنيا عم تتغير، اليوم صار التركيز أكتر على بهيدي المهنة، على الجيل الجديد، على الوجوه الجديدة، فأنت إذا اليوم عن صغر قدرت تكتسب خبرة أو قدرت أنه يمكن تثبت حالك بكتير من المواقف المهنية، عم بحكي ليش لا، بالأول ما بتخاف، بالأول بتكون شخص إذا عم بحكي عن حالي شخص متحمس، شخص بده يضحش بده يوصل، ما بتخاف، ما بتقول أنه تداعياتها بعدين شو رح تكون. فأنا ثقبت انه بس فتت على مهنة الاعلام وعلى LBCI تحديدا، ثقبت انه احنا ببلد مأزوم، ثقبت انه اليوم الصحافة او المراسل على الارض، لانه انا بلشت مراسلة، كيف بياخد فرصته على الارض او لما يكون في حدث كبير وفعلا هو يثبت حاله او ياخد هذه الفرصة ويتكبش فيها ويثبت انه فعلا هو قادر يعني يثبت حاله بهذا الدومين، دومين التغطية اللي على الارض. فانا بعدة تجارب كبيرة، كان ازمات عم تقطع على البلد، من انفجار 4 من كورونا، من بعد الحرب، قدرت يعني بكل تواضع أقول أنه أثبت حالي بكل هيدي التجارب وتقدمت بالمهنة، فليش لا، يعني هذا الشيء أبدا أنا ما بيخوفني، يعني هلأ بعدين شو بيصير ما حدا بيعرف.
1: أي متى بأي مرحلة كبرت الخسة براس بترا؟ ما تقولي لي لا، ولا حدا ما الأضواء ما بمطرح معين طلعوا طلوع فجأة يبوخر
2: ليك؟ أنا هيدا بسمعها كتير رالف، بس أنا بدي أقول لك شغلي، أنا نظرتي كيف لهذا الموضوع. أنت شخص اليوم وأنت يمكن بتعيشها لما تعمل شغل حلو وشغل عن جد يعلم أو يبصم، ولما تسمع من الناس انه عن جد هذا الشخص عمل شغل حلو، انت بتنبسط بحالك صح؟ يعني هيدا مثل
1: السكسس تبعك، بتعيش السكسس.
2: يعني اليوم انت لما تيجي تخبر عن هذا السكسس تبعك انه انا والله اليوم عملت ريبورتاج ضرب، او انه مثلا اليوم انا جبت معلومه ما كانت مع غيري مثلا، عم بحكيك لانه هو اشي نحن بنعيشهم يوميا، او انه انا اليوم عملت حلقه كمان كانت كتير حلوه، هيدول ما ضروري اسمهم خسي، لان دائما بس انت تيجي تحكي عن

0: ما ولا مرة أنا حسيت
1: مثلا وقتها يفوت زملاء جداد ناس صغيرة بتعتبري حالك إنه بمطرح معين يمكن أنت أهم منهم صح؟ خبرتك
0: أبداً.
1: أهم.
0: هلأ رح تقلي أنه أنت عم بتكون كتير مثالية، بس أبداً أنا وفيك تسأل بالـ LBCI كل يلي إجوا من بعدي، لأنه أنا قلي 6 سنين أكيد في جيل إجا، مش جيل بس أنه دفع
1: كتير أشخاص دفع. بفوتوا في ناس فلت في ناس بقيت يعني
0: 100%. بالعكس أنا من أكتر الأشخاص يلي بيساعدوا، فيك تسألهم يعني أنا اليوم كل الزملاء يلي بيفوتوا من بعدنا بيسألوني بياخدوا رأيي، يمكن عم بحكيك بقصص بسيطة كونتاكت، يمكن أوقات في كتير ناس ما بتعطيك رقم تليفون أول ما تشق طريقك أنت أنه بتبلش تعمل حالك بهذه المهنة وتتطور. كتير مش ضروري بالـ LBC بس أنه بغير محلات إذا بتطلب رقم تليفون يمكن أنت عايزه بموضوعك أو شخص بدك تاخد منه معلومات أو بدك تعمل معه مقابلة، إيه في كتير ما بيعطوك رقم.
1: طب شو أكتر شيء الناس بتعرفه عنك وبيكون مختلف عن حياتك يعني بيفكروا فترة هيك؟
0: بس هيدا بتضحك شوي يعني. يمكن كتير بسمع أنه لما يشوفوني بالحياة الطبيعية بيقولوا لي نحنا بنشوفك كتير جدية على الشاشة، هيدي مش طبيعتي. يعني أنا حدا أنا كتير بمزح
1: تمزحي وبتضحكي
0: يعني مني،
1: لأن دايما بعتقد مذيعة الأخبار بياخدوا عنا الطابع هيدا
0: صح أنه هيدي الرسانة الوقارية اللي بدك تعطيه، بالنهاية في ثقة يعني بدك تبنيها بينك وبين المشاهد، ما فيك تكون مذيعة أخبار وكل الوقت متبسم أو أنه كل الوقت عم بتكون على طبيعتك. فدايما بفتكر مذيعة الأخبار مش بس أنا وحدة بتعطي هذا الانطباع، بس أنه
1: حتى مذيعين البرامج السياسية وهيك يعني بتتعرف عليهم بالشكل الشخصي بتلاقيهم مهضومين وبيضحكوا وبيمزحوا كل الوقت عم بينكتوا، بس أنه طبيعة الشغل العمل الإعلامي السياسي بيتطلب هيدا الرسالة.
0: بس في أشخاص ليك بحياتهم كمان جديين. يعني ليه عم بقلك أنا غير؟ لأنه في أشخاص كيف بتشوفهم بالأخبار بيكونوا بالحياة
1: نفس الكاركتر.
0: ايه كاركتر
1: بتحس أنك اليوم أنت وصلتي على المكان اللي بتحلمي توصلي له ولا لا؟
0: محليا ايه أكيد
1: محليا
0: بس أكيد مش هذا المحل يلي يمكن أنا كفترة كصحفية عم بحكي بحلم بأشياء كتير ممكن أعملها على الصعيد الشخصي.
1: ليش بعد ما انضميتي لأسرة نهاركم سعيد؟
0: هيدا قرار إداري بالنهاية.
1: بتحبي؟
0: أكيد ما في حدا ما بحب.
1: سعيتي؟
0: لا
1: ولا مرة سألتي أو سعيتي؟
0: لا ما سألت، لأنه أنا بعتبر أنه كل شخص بياخد فرصته بالوقت المناسب، وهي الإدارة أدرى بهذا الموضوع. بالعكس يعني هي لما تلاقي أنه هذا الوقت مناسب يمكن رح تاخد، مثل ما أخذت كتير خطوات. يعني أنت بتعرف رالف أنه نحن طلعنا على نشرة 8، كنت أنا وزميلي لإلي يمكن أصغر مذيعتين ما بعرف بتاريخ الـ LBCI بينضموا لنشرة 8 عن عمر صغير. فإنه وقتها هذا كان قرار إداري كمان يمكن بدهم يعطوا فرصة للجيل الجديد للوجوه الجديدة، وأخذنا هذه الفرصة. فيمكن غير فرص كمان بتجي مثل ما إجت هذه الفرصة، بس إنه أنا ولا مرة يمكن سألت.
1: من بين كل الأحداث بترا يلي غطيتيها، أي حدا صغيرك أكتر كإنسانة من كصحفية؟
0: هني حدثين يعني 4 آب أكيد
1: يعني هو بدايات تعتبري البداية،
0: هيدا البداية وعم تقول كيف غيرك إنسانيا كإنسانة. يعني أنا بـ4 آب ما كنت عم بحس حالي رالف أنه أنا عم بشتغل كصحفية وقتها، مع أنه كنت جديدة ولازم برهن حالي ولازم ركز أكتر على الشغل وعلى الأرض، وبتعرف بتكون أول تجربة لألك على الأرض بدك تعمل كل شيء بدك تثبت حالك. بس كان في ناس كنت عم شوفهم أنا تحت الأنقاض وهودم موثقين يعني بأرشيف الـ LBC كلهم موجودين، صرت أترك الميكرو. بتذكر زميلي فؤاد يوسف أعطي الميكرو قال له بليز أعطيهم صورة. بتذكر كان زميلتي ندى ويزبك يعني بهالفترة كانوا عم بيتعاقبوا،
1: بس ندى كانت أول وحدة نهارتها.
0: ندى أو يزبك؟ لا ندى. ندى قل له نخلي ندى تعبي هوا وأنا بدي روح عيط للصليب الأحمر لأنه في شخص هون. يعني كنت عم بلعبها بهيدي الطريقة. ما كنت بس أنه أنا مراسلة عم غطي على الأرض. والحدث الثاني هو الحرب أنا قتلتني من جوا عن جد.
1: ليش؟
0: لأنه هيك حسيت بشعور الظلم على ناس، على مدنيين، على صحفيين. أنا ما حدا كان بيعرف يعني أنا لما كان يستشهد صحافة عن جد أقعد 3 أيام ما بتحاكى، حتى ما بعرفهم. أنا كل الصحفية اللي استشهدوا ما بعرفهم شخصيا.

0: إلا أمال خليل شوي.
1: ليش كنت تخافي؟ تخافي على حالي؟ كنت تخافي تصير معك حوادث مشابهة؟
0: مش خاف، لأنه نحن أصلاً بالـ LBCI كنا دايماً الأولوية كانت عند الإدارة والكل إنه سلامتكم أولاً، وكان دايماً في حرص إنه نحن ما نعرض حالنا للخطر أو ما نقرب على أماكن معقول إنه نتعرض فيها للخطر. فما كنت خاف، لأنه أنا على الأرض كان عندي كل الحرية إنه نقي وين بدي روح وين بدي أجي، يعني كان فيي أحمي حالي. بس كنت تحس إنه هذا ظلم، لأنه اليوم صحافي طالع عم بغطي، طالع عم بيعمل شغله، هيك يقتلوا، لأنه كان القتل عم بيكون بإجرام، يعني كان قتل متعمد. يعني اللي صار مع أمال خليل ما بعرف أي قوانين دولية، أي ضمائر اليوم تقدر تستوعب اللي صار. حاصروا صحفية وتركوها تحت الأنقاض وقتلوها، ومنعوا فرق الإنقاذ إنه تفوت لعند أمال.
1: ليه برأيك أمال تحديدا صار مع هيدا الشيء؟ هل كان في إنه نوع يمكن إنه هي مخابرة أو عم تشتغل مع طرف مش عم تشتغل بس مهنة الصحافة؟
0: أنا برأيي هذا رأيي، لأنه هي كانت موجودة دايما على الأرض
1: فقط،
0: مش أكتر. ما بفتكر
1: إنه كتير موجودين على الأرض دايما.
0: مش مثله أمال كانت حافظة جنوب، أمال هي تفصيل جنوب. نحن كنا لما نطلع على الجنوب إذا بدنا أي تفصيل عن حيلا زاوية بالجنوب كنا كلنا تقريبا نحكي أمال خليل حافظة الجنوب. وأنا برأيي هي كانت رسائل ضغط كمان من إسرائيل على الحكومة، هذا رأيي، وعلى الدولة اللبنانية. يعني اليوم لما تبلش أنت تقتل مدنيين، لما تبلش تقتل صحفيين، لما تبلش تقتل أطقم صحية عم تعمل شغلة، هيدا منه هدفك من الحرب. أنت هدفك من الحرب معروف شو هو، بس هيدا كانت وسائل ضغط على السلطة اللبنانية، لأنه نحن كنا نشوف أنه كيف يتحرك الرأي العام من بعد ما يموت مدنيين بهالعدد الكبير، أو من بعد ما يموت صحافي أو حدا من الأطقم الصحية.
1: قبل ما نرجع نفوت بأجواء السياسة وكل هالقصص، بدي روح معك على ضيعتك
0: بس كنت
1: كتير بتحبي ضيعتك باترا، وكتير بتحبي الجذور يلي بتنتمي لها. شو سر تعلقك هالقد ببس كنت؟ تربيتك، طفولتك، خبريني.
0: أنا لما بمس لبنان وقتها
1: الكرز،
0: ايه نسيت أي سنة، لما
1: ربحت ياسمينة
0: زيتون، كان في صبية من ضيعتي من بيت الهراوي من وقتها طلعت وحكيت عن الكرز والتفاح. بتذكر زميلنا كان معنا بالـ LBC رواد طه كتب عنده على اكس من دون هيك شيء، قال لهم أصلا أنا ما بستغرب إنه هيدي الصبية هالقد بتحب ضيعتها، لأنه أنا عندي صديقة شو ما قلها بين كل كلمة وكلمة بتقلي بس كنتا. فإنه من هون عرفوا قدي معقول يعني أهل بس كنتا بحبوا الضيعة. أنا بحب ضيعتي لأسباب عديدة، أقولش ضيعتي مطرح ما أنا خلقت، خصوصا أنا ربيت فوق. يعني أنا نزلت رالف على بيروت بس بالجامعة، يعني أنا تعلمت فوق بمدارسة،
1: عشت فوق
0: كل حياتي أنا وصغيرة.
1: يعني هي طابعة بشخصيتك اليوم،
0: طابعة بكل شيء، بكل شيء، رفقاتي، صداقاتي. هلأ بس أطلع أنا على الضيعة ما بتتخيل، أصدقاء الطفولة. فهي ضيعتك يعني المحل
1: اللي شو أخذت منها؟ يعني قلتي لي نزلتي على المدينة بأيام الجامعة، يعني أنت نزلتي أخدي شخصية من ضيعتك. شو أخذتي أكتر شيء منها؟ وهيك بالنسبة لأليك المدينة إف شو غير طبع الناس فيها؟
0: هلا اللهجة أول شيء. اللهجة كانت بعدها كتير مع، يعني أنا ما بحكي، إذا بتسمع أنت البسكنتاوي على البسكنتاوي شيء تاني، أنا ما كنت أحكي كتير اللهجة البسكنتاوية. بس أول ما زلت على الجامعة كلهم يقولوا لي بليز فيكي تحكي بعد، لأنه كانت اللهجة شوي على بسكنتاوي. بس أنا أخذت لك في شيء عندنا نحن ببسكنتا حلو، هو تقدير الوفا. أنا وبعدني لهلأ بقوله، أنا شخص ما بدي يكون يعني عن جد عم بحكي بس عن حالي، بس أنا شخص إذا بحبه، إذا بقدره، بعطيه كل شيء عندي. بفتكر هيدا أخدتها من عائلتي ومن المحيط يلي أنا عايشة فيه، لأنه الوفا هو شيء كتير أساسي بشخصيتي، وهيدا ما طلعت منه. يعني رالف كيف بدي أقولك، بتعرف بعجقة الحياة وبكل التجارب اللي أنت بتقطع فيها وبكل الخيبات بتغيرك شوي الحياة، بتصير أنت أنه خصوصا بصداقاتك بحياتك بالحياة المهنية بتصير تقول انه انا يمكن ما بدي يكون هيك، ما بدي يكون هالقد منيح،
1: حتى ما الواحد ياكل كف ورا كف ورا ضرب يعني.
0: ما بدي يكون هالقد منيح، ما بدي يكون هالقد وفي، ما بدي يكون هالقد اعطي من قلبي.
1: بيقدر الانسان يغير حاله؟
0: انا ما قدرت، انا هيدي الصفات ما قدرت غيرها، لانه انا شخص حقيقي يعني بتعامل مع الامور بحقيقية يعني. انت اليوم اذا زعجتني انا بتعامل بهيدي الحقيقه يعني بطريقه حقيقيه، ما بقدر انه اكون انا عم بغض النظر، او ما بقدر اكون مثل الاشخاص اللي بيقطعوا وقت انه بيطنشوا او انه بيسيروا او انه هلا لانه المقتضى الشغل والحياه بيتطلب انه انا مثلا اقطع مواقف وبقطع، لا ما قدرت.
1: كيف كانت علاقه فتره صغيره مع اهلها؟
0: كثير منيح.
1: مع مين قريبه اكثر، امك بيك يعني، ولا البنت لبيا دايما؟
0: بي الله يرحمه يعني. ايه انا مع بي غير عليها. الله يرحمه يعني هلا.
1: الله يرحمه.
0: ليش هذا السؤال؟ ما بعرف يعني هلا، عاده مش كتير ايموشنال، بس هذا الموضوع بأثر كتير فيي، لانه بس شوف انا هلا بالحياه شو
1: كان عارف انه بترا رح تطلع اعلاميه ناجحه، رح تنجح يعني، شو كان يشوف فيك، شو كان يقول لك؟
0: اذا بدك ثلاث ارباع خياراتي المهنيه كانت من وراه.
1: كيف
0: يعني؟ انا من انا وصغيره كنت احب الصحافه، كنت امسك هيك اقول انا بدي اعمل صفحيه مش صحفيه، امسك مدقه الثوم او. فهو كان لأنه أنا كنت دايما بتضيع، كل ما في حدث، كل ما في إيفانت، بترا يجوا يعيطولي أنا أعرف مثلا حفلة من هون بالمدرسة كذا، كان عندي هيدي الشخصية هيك قوية وبطحش يعني. فهو من وقتها شاف فيها هذا الشيء، كان يقول لي بدي إياك تصيري صحفية من أنا وصغيرة، وأنا ركزت على هذا التارجت يعني، ما زحت ولا شمال ولا يمين. رحت حتى بالمدرسة صاروا يقولوا لي بترا ليه بدك تعملي القاش، انه روحي اعملي ازفي اجي، بتعرف هالعقلية؟ قلت له لا انا بدي اعمل صحافة، ليش بدي اعذب حالي وروح ازفي واجي وهيك. فهو كان يحب كتير سمر ابو خليل يلي هي صحفية من ضيعتنا
1: بالجديد.
0: كانت صديقته بالجديد، اكيد كانت صديقته، كانوا اوقات يمثلوا سوا و يعملوا اشياء يعني، بس كنت عنا شيء اسمه الرابطة يعني هيك رابطة ثقافية، كانوا سوا هن اصحاب. كان يقول لي وقتها انه بدي اياكي تكوني صحفية
1: مثل سمر.
0: ايه كان يقول لي يعني، هو كان كتير حب على سمر.
1: تعرف سمر هذا الشيء وخبرتي؟
0: تعرف وبتموت فيه. سمر لما توفى بأي جنة. ايه بتذكر وقتها قالت لي، حاسه انه جزء من طفولتي راح وقت قالت لي اياها، بس طلع
1: لحق عزتي. يفتخر ببترا مثل ما لازم يفتخر فيها، ولا بتقولي انه يا ريت كان بعد حاضر اكثر وعم بيشوف بترا بهالمراحل؟
0: بقول يا ريت بعده، لانه لا ما شافني. انا كنت بلشت، كنت اشتغل بويب سايت وما كنت بعد يعني صرت بالال بي سي ولا صرت بالمحل اللي انا فيه هلا. شاف شوي، بس هو كان وقتها مبسوط وفخور، وكان متأكد انه انا بالشغف يلي عندي وبالطموح يلي عندي انه رح اوصل يوما ما. فانا ان شاء الله يكون هو عن جد مثل ما بيقولوا عم بيشوف وفخور ومبسوط، بس يعني انا بقول له انه انت كيف بدك يعني يكون
1: من الجهة المقبلة. كان في ناس معارضة خيارك بالمهنة؟
0: ابدا.
1: ولا لا، ولا كان في تشجيع؟
0: لا بالعكس، انا قلت بدي اعمل صحافي ومشيت فيها، حتى قدمت على كذا جامعه يعني. ليك قد كان عنده اصرار، قال لي قدمي على كذا جامعه، اذا ما انقبلتي هون تتنقبلي هون او هون. انقبلت بتذكر بالايزاك وبالجامعه اللبنانيه. قال لي بدك ايه؟ قلت له لا اكيد بدي اروح على الجامعه اللبنانيه.
1: ليه
0: هيك؟ لانه انا كنت اسمع انه الجامعه اللبنانيه هي اكثر انه
1: اقوى
0: صحفيين بالبلد تخرجوا من الجامعه اللبنانيه. ويعني كمان شيء تاني انه اقتصاديا انا كنت فكر انه ليه بدي اروح على الجامعه الخاصه طالما عندي فرصه انه اروح على الجامعه اللبنانيه.
1: بتحكي بيك بترا بيومياتك، بتتذكري؟
0: ما بيغيب عن راسي، ما بيغيب بكل المواقف، حتى هلا يعني ابني توني، كتير في ناس هلأ بس عم بيكبر شوي بيصيروا يشبهوه شوي ببي، فهيدي الشغلة كتير بتفرحني بكل تفاصيلي بقلبي هو موجود. ايه
1: بتحسي انك اضطريتي؟ يعني حكينا عن الشخصية وبنت الضيعة يلي نزلت وتفاجأت يمكن انه ما قدرت كتير تغير من حالها، بس بمطرح معين اضطريتي تغيري من حالك لتنجحي بالاعلام؟
0: لا ما كتير.
1: قدرت تحافظي على بترا؟
0: ايه اكيد، يعني بالنهاية انا ما بفهم ليش الشخص بده يغير حاله تيوصل. يعني انا اصلا طريقي كانت معبدة رالف، وحمد الله وانا بقول انه هيدا يعني حظ بلبنان، لانه انا اول ما تخرجت كانوا كلهم يقولوا لي ما رح تلاقي شغل بلبنان، هولي هن ثلاث محطات او اربعة كبار بالبلد اذا عم نحكي تلفزيون اكيد، وقد ايه بده يساعوا اعلاميين. فكان دايما يحطوا لي براسي انه ما رح تلاقي شغل، ما تفوت اعلام، ما فيها شغل، ما فيها مصاري. العالم اللي حواليك، مش عائلتك الصغيره بس، العالم اللي حواليك او اللي هن اصلا بالدومين تعرفهم مثلا، انه لا ما تروحي على هالدومين متعب، بيخذ لك حياتك، وما في منه هالدومين الحلم يعني من ناحيه الماديات، وما رح تلاقي شغل. انا قلت لهم حلاقي شغل، قلت لهم رح اقدر اشتغل، وبلشت وتدرجت. يعني فأنا طريقي أنا بعتبر أنه عن جد الله
1: كان هدفك تكوني مذيعة على الشاشة تحت الضوء، ولا ما كان يهمك؟
0: لا لا، لأنه أنا أول ما فتت على كلية الإعلام ما كنت بعد بعرف أنه هني فصلون، كان في شيء للإعلام المكتوب وشيء للإعلام المرئي والمسموع. أول ما رحت عم بتسجل قلت لا أنا بدي إعلام مكتوب، يعني هيك كان راسي شوي. أول ما خلصت مدرسة وثانوية ما بيصدقوا، بيقولوا لي هلأ أنه كيف؟ ايه قالوا لي ما بقى فيه، انت بتدرسي بتدرسوا كل شيء، وبعدين انتوا كيف بعدين بتنقوا بالحياه المهنيه وين بتروحوا. فتت ويب سايت، فتت بفريق اعداد، كنت اشتغل بفريق اعداد مع داليا داغر، رحت على اذاعه، ومن بعدها
1: بذكر شفتك مع داليا، قلت لك انت قاعده برات الكاميرا بتتذكري؟
0: ايه بتذكر.
1: قلت لك لازم تكوني قدام الكاميرا، كنت بعتك صغيرة.
0: ايه.
1: يعني وأنا كنت صغيرة يفكروا العالم
0: نحن بعدنا صغار.
1: ايه.
0: بس كنا كتير صغار.
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: عم نحكي نحن 2016، يعني قدي كان عمرنا 21.
1: انت كان عمرك 21.
0: ايه.
1: كنت صغيرة، كنت بعدك هيك أول منك بأروكت إذا بنقول المباني.
0: أنا تعرفت على المهنة على التلفزيون مع داليا يلي بحبها كتير. يعني
1: تحية تحية لداليا داغر. إذا رجعت 20 سنة لورا شو بتقولي لبترا الصغيرة؟
0: 20 سنة لورا اف ما بعرف. إذا رجعت 20 سنة لورا يلي أنا كنت أحلم إنه أكون بالمحل اللي أنا فيه، برجع بشجع حالي على نفس الشيء.
1: ترجع؟
0: إيه. يعني أنا ما بندم.
1: أول فرصة حقيقية بعالم الإعلام تعتبريها بتغطية أربعة آب، ولا كان في فرصة مختلفة ونحن ما بنعرفها؟ لا أنا بعتقد إنه أنت برزتي بهذا النهار.
0: هي كانت البداية. بس إيه؟ في كتير فرص تانية كمان قدرت.
1: أي فرصة بتعتبريها أفضل فرصة أو يعني أهم فرصة؟
0: أهم فرصة؟
1: إيه؟
0: ما في أهم فرصة، كلهم فرص. عن جد كل فرصة بتتعلم منها شيء، بس إنه كتغطية على الأرض كصحف كريبورتر كمراسلة ميدانية أكيد كان عندك أربع آب، وكان عندك الحرب كمان، هول الأكتر شيء بتقدر تبرز فيهم. في عنا تغطية الانتخابات الأمريكية، هذه ما كانت هينة علي أبدا، بس هون ما كنت مراسلة، كنت مذيعة بالستوديو. وهون أنا عن جد عن جد بقدر هيدا الشيء اللي دايما الـ LBC بتجرب تعمله، وبعدها لهلأ بتجرب تعمله، انه بتعطي فرصة للجيل الجديد. انا بتذكر كنت انا وروات طه وجو فرشخ استلمنا هوا بحدود 13 ساعة بالانتخابات الامريكية. ما تفكر انه صح. تغطية انتخابات امريكية شيء سهل لقلنا، وتجرب انت
1: نجحته؟
0: ايه انا بعتبر انه نجحنا، لانه العالم بتقول مش نحنا، لانه قدمناها بقالب مختلف، عملناها بطريقة قريبة من الناس وبطريقة سهلة. دايما الطريقة السهلة بس الرصينة اكيد بتوصل للناس اكتر
1: اسرع. صح.
0: واسرع.
1: تجربتك بالاعلام المسموع والمكتوب شو عطتك؟
0: الاعلام المسموع هو الاساس بكل شيء، وانا هيدي دايما بسني على شيء دايما بقلنا يا استاذنا يزبك وهبي اللي أنا بحبه كتير، دايما بيقول إنه الإعلاميين يلي بيطلعوا من الراديو هن بيكونوا غير بكل شيء، بالإلقاء بالحضور، لأنه بالراديو دايما عم بحكي كقراءة،
1: ما في شكل أهم،
0: ما في شكل، ما بتلتهي بالشكل، دايما بتحاول إنه تركز على الأداء.
1: هلأ صار الراديو مثل التلفزيون،
0: هلا ايه عم نطلع
1: لايف شكل وصوره وكل هالقصص، وصارت يمكن بنشوف يعني ما بيحطوا بقى كتير كاسكيت تيسمعوا صوتهم
0: صحيح
1: وكل هالقصص. بتحبي الاعلام المسموع
0: كتير كتير؟
1: ليش تخليتي؟ في كتير ناس بقيت تكون على الراديو بنفس الوقت تكتبي صوت المدى، صح؟
0: صح بصوت المدى
1: مع اليسبو صعب،
0: صح؟
1: هالقد علاقتك فيه قوية؟
0: ايه ابن منطقتنا.
1: واسطة فتي؟
0: لا واسطة على صوت المدى؟
1: ايه؟
0: لا ما في شيء اسمه واسطة بهذا الشغل يعني. ليك
1: بلا في كتير ناس بتفوت وسايط.
0: ايه بس بدي اقول لك شغلة، انا عندي نظرتي بهذا الموضوع. في حدا انت اليوم عندك مؤسسة بتسأل عن اشخاص، بدك تعطي اجمل شغل عندك اياه، بتسأل عن اشخاص يكونوا كفؤين ويخدموا لك رسالتك، تجي بتسمي 1 2 3، بس هذا الشخص اذا ما اثبت حاله شو بتكون انت قدمت له بالواسطه اللي عملت له اياها؟ يعني انت فيك تفوت وفيك تكون الطريق لإله، بس اذا هو ما اثبت حاله.
1: في اشخاص اوقات بيكونوا غير كفؤين بفوتوا بالواسطه
0: بس بيكملوا بيبرزوا
1: بيقعدوا بيطولوا
0: بيقعدوا ما بعرف. هلا انا عندي نظريه مختلفه، لانه انا
1: خاصه يعني بنشوفهم هو كمان بمؤسسات الدوله،
0: بمؤسسات الدوله غير شيء، بس بالاعلام انا بالنسبه لإلي اكيد في اشخاص بتوصلك، بس ما في اشخاص بتضمن انه انت تضل اذا انت ما كنت كفو. نحن عندنا بالالبي سي رالف، في شي حدا بيبقى اذا هو فعلا ما كان ادى او ما قدر مثلا خدم هيدي الرساله يلي المؤسسه او المحطه بدها توصل لها.
1: كنت عم بسألك ليش ما كفيتي بالمسموع
0: بالراديو؟ لأنه أول شيء كتير أخذ التلفزيون من وقتي كتير، يعني أنا من أول ما فتت 2020 كملت فترة
1: بالراديو صح؟
0: بقيت، وحتى هن يعني بالعكس الHR داليا بوجه لها تحية كتير كبيرة، ودورة مديرة الأخبار كانوا يقولوا لي إنه رجعي عملي شي بروجرام خليكي دوامات قصيرة. بقيت أنا في فترة بقيت لما ما كنت بعد تجوزت، بس لما تجوزت وصرت إنه بعيدة شوي نسبيا عن موقع الإذاعة، صرت حس أنه بدي روح كرمال 2 3 لأنه ما بقدر أعطي أكتر من هالقد، فحسيت أنه ما بقى حزين، هي بس قصة وقت مش أكتر، بس بالعكس يمكن هلأ
1: بتفكري تعملي برنامج هلأ
0: مش غلط. إيه أنه برجع بفكر فيها، بس كمان هلأ بعد الحياة المهنية أخدها كتير من وقت.
1: قلتي لي أنه أوقات يعني بتكون المؤسسات عم بتنبش على أشخاص، بيجوا أشخاص بس بيقولوا في فلان في فلان، كيف وصلت على الـ BCI ومين آمن فيك ببداية طريقك؟
0: أنا بتذكر بالـ BCI قدمت، أو يمكن لا ما قدمت وقتها CV. أنا تعرفت على مديرة الأخبار بإيفانت لارا زلعوم، يلي عن جد كمان بوجه لها تحية كتير كبيرة وهلأ بخبرك عنها. تعرفت عليها بإيفانت، ووقتها أنا طحشت مثل يعني كنت أنا وأصدقاء لإلي، يعني بتعرف صار يقولوا لي، هني دايما بيقولوا لي إنه يلا بترا بلشت تعمل معارف وكونكشن، لأنه هاي شخصيتي ما فيني أقعد أنا هيك بإيفانت وكون بحب أتعرف بحب. رحت أنا سلمت عليها وتعرفت عليها، بتذكر كانت هي ومريم البسام وعبود وليد عبود كانوا هيك واقفين مع بعض بإيفانت معين، رحت أنا سلمت عليهم وما ما حدا بيعرفني ولا شيء، قلت لهم هيك طلعت فين، قلت لهم يلا أي حدا منكم حيخدني وقتها هيك كانت أنا تلتتهم من 3 التلفزيونات وفليت أنه هيك كانت مسحة يعني. بعدين نحن وفلين وهيك قالت لي أنه قلت لها أنه أنا بهمني صراحة وبحب إذا
1: لا لا لا
0: إيه
1: إذا ليه ما رجعتي علقتي على مريم أو وليد؟
0: ما بعرف سبحان الله، يمكن كنت حاسة إنه
1: هون الفرصة.
0: إيه رحت وقتها لعندها كانت قاعدة هي وأستاذ يزبك وكمان
1: بتحبي حسن. مدرسة مريم البسام؟
0: ليك بالشق المهني إيه جديد قدرت عن جد تعمل حيثية بالشق المهني، عن جد كان عندها وبعده عندها أسماء مهمة بمجال الإعلام، عم نحكي مهنيا سياسيا ما تفوتنا بهود المواضيع يلي صارت عندهم بالجديد والتغيرات السياسية. ما
1: شو رجع صار مع لارا بوقت بالإيفانت؟
0: قالت لي أوكي إنه إيه ليش لا منشوفه هيك، وطلبت مني السيفي يعني مثل حياة لحدا. أنا وقتها قلت إنه يمكن أنا كنت بنت صغيرة وما بدها تزعلني، قالت لي يلا بعتي لي السيفي، قمت أنا بعت لها السيفي ونسيتها، قلت أكيد إنه LBC حلم كبير يعني بالنسبة لي كان إنه كيف بدي أوصل له، يعني بدي بعد كتير وقت. يوما ما هيك قاعدة بيقوم واتساب رقم ما بعرفه هيك انه بدك انه فتره تجي نعمل انترفيو ما بعرف شو. دقوا لي وقتها كمان رجعوا من ال بي سي ورحت وعملت انترفيو. كانت هيدا قبل الثوره، عملت انترفيو وعملت كاستينج وهيك، وبعدين فليت وما رجع حدا حكينا. انا قلت خلص راحت. وقتها اجت الثوره. بس اجت الثوره صرت شوف انا وجوه جديده على التلفزيون، احمد عبد الله وكمان وجه له تحيه، صرنا اعز الاصحاب، بيرلا نجار، كان في وقتها مريان زوين يلا هلا هي بالام تي في، وجوه كتير صارت تطلع، رواد طه كان طلعون وقت ال بي سي فجاه تيغطوا الثوره. انا هون زعلت، قلت انا عامله كاستنج انه من كم جمعه قبل الثوره، ليك حظني يعني. لما رجعوا حكيوني عن جد وقتها هيك زعلت، بس تركت الموضوع، كنت عم بشتغل انا بصوت المدى والتهيت. من بعدها خلصت الثورة ورقت الثورة وهيك، رجعوا هني منهم لحالهم حكيوا معي قالوا لي انه انت عاملة عنا قبل كاستينج وهيك وشايفينك، ففي انت تيجي تنرجع نحكي. رحت وقتها وقعت مع الاتش ار مدام جانا وهيك صار وبلشت. قالوا لي بدك تبلشي هلأ بالاول هيك يعني تجربة، ما منضمن شي
1: لبعدين. اول مرة طلعت قدام الكاميرا خفتي؟ شو بتتذكري؟
0: بتذكر وقت قالت لي مدام جانا وجيتا قالوا لي انه بدك تبلشي تطلعي لايفات على الارض ونحن مصير نطلبك وهيك. قلت لهم اوكي تنجرب يعني. طلعت وقتها كان في مظاهرة على الارض قدام وزارة السياحة، ايه هيك بلشت. طلعت كانت منال خليل بروديوسر كمان بوجه لها تحية، هون كانوا عم بيجربوني اكيد يعني. طلعت هيك اول مره، اول ما تطلع يا حسيت بدي اغبى عن الوعي، صار قلبي هيك يدق بسرعه. كان فيها يوسف المصور انا بعرفه من قبل، قال له بيير فيني ما اطلع. اول مره كانت هيك بتخوف حتى لو انت محضر كل شيء وبتعرف. طلعت على الهواء خلص، بس لما تصير على الهواء بتنسى كل شيء. وقتها هيك طلعت شي 4 دقايق قالت لي منال مرسي خلص طولت. بتذكر وقتها لانه انا مشهوره انه
1: بالطاوله
0: انه بس احكي بحكي. كانت منال تقول لي الله يرحمها انت بلعه ندى، وهدا كانت تقول لي وقتها الله يرحمها يعني هدا لانه هن متمكنين بيطلعوا على الكاميرا متمكنين وبيحكوا بيعطوا رسائل انه طويله ومشبعه بالمعلومات
1: لانه عندهم خبره وعندهم
0: فكنت يعني كنت تقول لي اياها هيك.
1: شو اصعب تغطيه سياسيه عملتيها؟
0: تغطيه سياسيه قلت لك كانت الانتخابات الامريكيه،
1: هي اصعب تغطيه سياسيه بتعتبريها؟ ليه؟
0: لانه
1: مع انه هي محضره يعني ما لنا شيء مفاجئ، انه عاده القصص المفاجئه لما تنزلي على الارض وتكوني يمكن ما انك عارفه شو رح يصير هي بتكون اصعب.
0: صح؟ ما قطعت بتجربه سياسيه ما كانت محضره قبل يعني. نحن غطينا وقت انتخابات الرئاسيه، غطينا انتخابات نيابيه، يعني كلها هيدي احداث سياسيه، بس هي كلها بتكون محضره كمان من قبل.
1: في مثلا مسؤولين سياسيين ما انك رفقه معهم يعني عاده وقت يكون في تختي بتقول ما بدي روح لانه في فلان؟
0: لا ابدا.
1: في اشخاص مثلا ترفض اوقات تجاوبيك لأريك انت تحديدا او بيفرضوا عليك سؤال معين، صايره معك هيك امور؟
0: هلا في ناس بتفرض عليك سؤال معين او بتتمنى عليك، بس هن بيعرفوا ليك. بفتكر رالف نحن صاروا حافظيننا كال بي سي، عم بحكي عن جد ومش عم صف حكي يعني. هن بيعرفوا انه اليوم الال بي سي علاقتها فيها تكون منيحه مع كل السياسيين، لانه بالنهايه انت في يعني عم تشتغل معهم، مش شغل بيزنس يعني، شغل كاخبار. بس اليوم اذا في شغله انت شايفها مش غير ما هن شايفينها، هذا ما بيعني انه انت بتعمل لهم اللي بدهم اياه. انا اختبرتها بكذا موقف. اليوم في الخبر، في الموضوعية يلي الال بي سي ما بتزيح عنا ولا كرمال شخص ولا كرمال حدا. هيدي المهنية بفتكر بالصحافة. واصلا بس تخبرك شغلي، اليوم انه تكون انت اعلامي وهالقد علاقتك وطيدة بالسياسيين هذا مش كتير محبب بالاعلام اذا انت بدك تضل مهني وموضوعي.
1: صح.
0: وانا هيدي يعني بمارسها بحياتي.
1: بس عندك صداقات؟
0: صداقات اكيد. بس مش تأثر على الشغل او على التغطية يعني. مش اذا انت
1: شي مرة صداقاتك عملت يعني كانوا يملوا عليك شيء تصرف وصارت معك؟
0: لا ولا مرة صارت معي بهذا الأسلوب، بس إنه بيصير في عتب إنه مثلاً صارت معي إنه أنا رحت مثلاً عملت موضوع أو تغطية قلت الأمور مثل ما هي بموضوعية خلص.
1: ما لا ما هو السؤال، هو هون فينا. السؤال هو هون بدي أوصل.
0: ما تفوتني فيها. إيه صار في عتب إنه ولا يا
1: بترا؟ من مين؟
0: خلص راح
1: ما في حدا قريب يعني منك من خطك التفكيرك السياسي؟
0: هلا ليش شو تفكير السياسي بس انه تيكون قريب
1: ما بدك قلك بقلي
0: لا ما عندي
1: يعني. اوكي شفتك
0: ما في انتماء
1: ما في انتماء
0: انتماء لا
1: مش ضروري يكون معك بطاقة
0: ايه واذا بس
1: انه في فكر
0: اكيد سياسيا كل حدا عنده قناعات انا ما بفهمها ما بسميها فكر في قناعات في اشياء انت بتكون مقتنع فيها وفيك تاخد من كل حدا شوي يعني أنا يمكن بيقنعني بهذا الحزب هيك بيقنعني بهذا الحزب هيك وأنت بتكون نظرتك السياسية وبعدين كأعلامي أنت بدك تحافظ على موضوعيتك وعلى مصداقيتك أنا ما بوثق بإعلامي متحيز أو إيه ما بوثق بإعلامي متحيز
1: طيب من مراسلة لمذيعة نشرة الأخبار كنت مبسوطة كنت فهمانة إنه شو الفرصة يلي عم تجيكي تحدي جديد ولا كيف أول ما تبلغتي؟
0: أنا تفاجأت أنا وقتها اختار
1: كان حلم؟
0: أكيد خلص بس تفوت بعالم التلفزيون يعني خلص فتت يعني أنا قبل قلت لك كنت بحب الإعلام المكتوب بس خلص لما فتت على التلفزيون بتصير تشوف شو أنت قادر تعطي بتصير مش انه حلم بس انه لا انه انا بحس حالي قادرة اعطي بهذا المكان فبدي يكون فيه انا هيك بفكر فانا كنت عم بشتغل كان عن جد اخذني الشغل على الارض لانه انا كنت بحب كتير الارض وانت سألتني مين دعمك ومين هيدا انا ما بنسى الدعم الكبير يلي تلقيته من مديرة الاخبار هي ما بتحب نحكي هيك بس انا رح اقوله لانه انا يعني ضميري هيدا ما بيسمح لي في شخص مش دفشني لأنه نحنا بالLBC ما في شيء اسمه إنه إذا شخص أنت شايفه إنه ما عنده potential يلا بتدفشه إنه مجرد لا تدفشه في شخص آمن فيه شايف إنه هذا الشخص عنده potential كبني اللي روحه مشي كانت لارا زلعوم وقتها كانت تبعتني على تغطيات كنت أنا جديدة تبعتني على تغطيات كبيرة وكانت تقلن بتدبر حالة رح تقدر تعملها يعني هي آمنت
1: هاي الثقة اللي بتزرعها بالأشخاص هي برأيك اللي بتخليهم يفكروا إيه؟ إنه عندهم مسؤولية تجاه كلمتها يعني
0: وهيدي اللي بتخليك تعطي من قلبك يعني أنت لما يكون محطم تعطي مثل لما يكون عندك معنويات عالية لا
1: أكيد لا
0: فأنا لما كنت روح على تغطية هي عطيتني كل الثقة فيها هو عم بحكي بالبدايات كنت أعمل المستحيل صير فكر إنه أنا بدي أعمل المستحيل تقدر كون عند حسن ظن أول شيء الإدارة لأنه أنت طبيعي بدك تثبت حالك وكمان أقدر غطي هذا الموضوع اللي أنا راح أغطيه بطريقة
1: شو اللي أكتر بتحبي الميدان الأرض ولا الاستوديو ونشرة الأخبار
0: كل واحدة عندها طابع الخاص أنا بحب الأرض ما بحب أترك الأرض على فكرة بس أنه بتوصل لمحال أنا برأيي أنه أكيد بعدين مش هلأ بدي أوصل لمحل نقي إنه خلص في شغلة بدي أتخلى عنه
1: لما يوصل لك خبر عاجل بس تكوني منك مأكد كتير منه ويمكن غيرك يسبقك بالمعلومة تنزعجي ولا بتقولي يا ريت قلته لو مني مأكدة
0: لا لأنه ما فيني أقوله إذا مني مأكدة أنت بتعرف في نورم في قواعد أساسية عنا بالLBC انه خبر اكيد
1: ولا مره صارت معك قلتي معلومه بسرعه واضطريت تصححي
0: صايره بس كتير قليل كتير قليل لانه نحن لك رالف في سيستم ما انت بس تمشي بسيستم بمؤسسه معينه خلص بتفوت في هذا السيستم نحن دائما ومن اعلى الهرم يعني شو بدي اقول لك من الشيخ بيار الظاهر ايه من الشيخ بيار الظاهر المعلومه الاكيده ان شاء الله لو بعد يومين
1: بس ما تقولوا معلومة
0: بس انه ما يقطع معلومة وبفتكر هيدا الشيء يلي قدرت الLBC من خلاله تبني الثقة مع جمهورها يعني وصلوا في ناس يقولوا انه انا كنت اسمعها لما اكون على الارض انه الLBC بعتها يعني هيدا الخبر قد ايه بتنبسط انت يعني انه خلص ما الLBC بعتتها يعني اكيد صحيحة انه
1: ما بيكبوا فيك نيوز ما بيكبوا شيء مش موثوق منه
0: او اذا مثلا شيء قطع غلط بتكون هفوة بس انه مش بحجم معلومة خاطئة
1: مين الإعلاميين اللبنانيين يلي بتعتبريهم مدرسة لألك؟
0: إعلاميين لبنانيين عم بحكي كمذيعين أنا بعدني هيك بالمدرسة القديمة بحب كتير سعاد قاروت العش كتير بحبها. عم بحكي كمذيعين كمقدمين نشرات الأخبار.
1: ومن الحاليين يلي بعدهم بيمارسوا المهنة بس أكبر منك سنا؟
0: أكيد موجودين مع بعضهم معنا بالمؤسسة يلي بحبهم كتير، يلي هن بسام، يلي هن يزبك، يلي هن هدى الله يرحمها، يلي أنا تعلمت معها على الأرض. يلي هن حتى ندى لأنه ما بعتبرها من هيدي الجنراسيون لأنه هي أصغر، حبيبة قلبي، من الأشخاص اللي عن جد الكتير مهنيين الكتير دقيقين اللي كتير عن جد عملوا حيثية لحالهم. هن موجودين
1: شو بعد ناقص باترا مهنيا؟
0: بشو؟
1: قصص بدك تحققيها أو يعني مذيع؟ عملتي مذيعة أخبار، عملتي مراسلة، خلص هي طموح مذيع الأخبار. مرة أستاذ يزبك وقتها استقبلته قلت له أنه what's next، يعني مذيع الأخبار بيوقف طموحه بمطرح معين، بيبطل في عنده شيء جديد يقدمه؟
0: لا ليك بالأخبار لأنه بالأخبار الفرص بتكون محدودة، أو الشيء اللي قادر يعمله مذيع الأخبار بيوقف عند سقف معين. فهون التحدي أنت بحالك، أنت تطور حالك بملفات، تنتقل من الإعلام المحلي للإعلام الإقليمي للإعلام الدولي.
1: أنا يعني طموحك تنقلي على مؤسسة إقليمية؟
0: ما ضروري هلا، بس أنه هيدا طموح، أنه أنا بالأول طور حالي بهذا الموضوع. وأكيد يعني إذا بتجيك فرصة يمكن بالشيء اللي أنت بتحبه
1: تسعي للفرصة. يعني شفنا رنين بوغزام اليوم انتقلت للجزيرة، ماريلين سلايبة عم تنتقل للجزيرة،
0: عم تعطي سكوبات ماريلين بعد ما حدا عارف رالف.
1: ما بعرف، بس أنا بعرف بس ما بعرف منه، فبحق لي. فكمان هي عم تنتقل، يعني انتقلت أول شيء على إربيل على
0: شمس
1: واليوم عم تعمل خطوة جديدة بالجزيرة. بتقولي ليه بعد ما عشت فرصتي مأخرة فرصتي؟
0: أول شيء بدي أقول لهم اتنيناتهم إنه هني مستحقين، وألف مبروك لقلهم. وأنا كزميلة كتير فخورة فيهم. ليش؟ أول شيء قدروا حققوا شيء شخصي لقلهم، لأنه هيدي فرصة. هلأ يلي بيقلك ما بيحلم يروح على الجزيرة بيكون عم بيكذب، لأنه هلأ الجزيرة أو عم تقدر تبرز،
1: جزيرة أو سكاي نيوز أو العربية أو هوري المؤسسات
0: كلهم 100%. لأنه أول شيء عم تنتقل أنت من إعلام محلي لإعلام إقليمي. اليوم الحدث وين؟ اليوم الحدث هو عالمي إقليمي. أكيد في عنا نحنا هون بلبنان أحداث عم بتصير، كمان نحنا مرتبطين بشكل مباشر بهذه الحرب يلي عم بتصير، بس اليوم الحدث هو مش عنا. نحنا الحدث مش بلبنان، فهن أكيد عملوا أحرزوا شيء على الصعيد الشخصي، تقدم مهني بمحطة مثل الجزيرة. بس كمان أنا بعتبر إنه هيدا إنجاز للمؤسسة للال بي سي اي، هيدا
1: لأنه عم بتخرج،
0: هيدا امتداد لمحطة أنا فخورة إني يكون جزء فيها. ولما تشوف إنه زملاء لقلك بقلب المؤسسة عم بيكون عينهم عليهم بهيك مؤسسات، فبتحس حالك أنت نفس الشيء الخبرية.
1: فهيدا بس بتقولي يا ريت أنا؟
0: ما بقول يا ريت أنا ولا مرة قلت يا ريت أنا على فكرة. في كتير قبلهم راح.
1: قدمتي سيفيتك على الجزيرة؟
0: بعد
1: رح تقدمي؟
0: ما بعرف
1: هني قدموا ولا انطلبوا؟
0: ما بعرف، عن جد ما عندي فكرة. أنا
1: سألتي؟
0: لا
1: ما بتحبي تسألي تعرفي؟
0: لا أنا سألتها بس لأنه هيك قعدت أنا وياها، أنه سألتها أنه كيف صارت وشو عملوا وهيك، خبرتني شوي أشياء بس أنه كيف ليه بدي أسألها أنه إذا طلبوها أو هي قدمت أو هيك. ما خصني بالنهاية. ليه بدي أسألها هيك سؤال؟
1: لأنك حشورة.
0: لا ما أني حشورة بالأمور الشخصية. ليه بدي أسألها هني طلبوك أو أنت قدمت؟
1: بس أنت بالعادة أنا بعرفك أنه بتحب تعرفي كل شيء. مش عم بحكي أنه بتتحشري بأمور الشخصية، لا، بس أنه هيدا سؤال عادي، يعني كل واحد بيسأل زميله كيف صارت الخبرية. رح نروح أنا وياك لبريك، بعد بريك نرجع لنتابع حديثنا.
2: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: الناس نار امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتوالى الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات ميركافا في دير ميماس، وأغلقت مدخل البلدة ومنعت الأهالي من الدخول والخروج لبعض الوقت، فيما فتشت عددا من المنازل وحطمت أعمدة هاتف عند جانبي الطريق. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة طير حرفة في قضاء صور، هذا وسقطت 4 قذائف على بلدة حداثة. أفادت صحيفة معارف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يستغل حزب الله الأحوال الجوية الشتوية والضباب الكثيفة في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وبحسب الصحيفة، تتركز المخاوف على إمكان الاستفادة من تدني مستوى الرؤية خلال فصل الشتاء للتحرك قرب مواقع القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات ضدها. جال وزيرا الصحة العامة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر والنائب علي المقداد على قلعة بعلبك بتكليف من مجلس الوزراء. ناصر الدين وبعد الجولة أشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سياق التأكيد على إرث القلعة وتاريخها، بعكس ما تم ادعاؤه من ادعاءات باطلة وزائفة وكاذبة لا تستهدف إلا النيل من صورة بعلبك الحقيقية. أعلنت قيادة الجيش أنها تسلمت 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة في مرفأ بيروت ضمن برامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن رئيس البرلمان الإيراني أنه لم يعد هناك مجال للعودة لشروط التفاوض السابقة. أشار مصدر في الجيش السوداني إلى إسقاط مسيرات للدعم السريع كانت تستهدف مطار عطبرة في ولاية نهر النيل. أفاد رئيس لجنة الانتخابات الروسية بمقتل شخصين، أحدهما مسؤول انتخابي، في هجوم بمسيرة على خيرسون. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعب
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعب
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

0: Spot On.
1: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي عم يتابعونا من برنامج سبوت اون عبر صوت كل لبنان راديو تومورو استراليا وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هذه الحلقه صوت وصوره. بدي رحب بضيفتي عن جديد بترا ابو حيدر الاعلاميه والمراسله. صباح الخير عن جديد.
2: صباح الخير رالف.
1: بترا يعني قبل ما نختم توتري موضوع اذا بدك ال بي سي اي وال قصص كلها, مين يعني أقرب زملاء لإليك بالمؤسسة أو رفقاتك يلي بالمؤسسة يلي بتظهري معهم يلي بتشوفينه؟ مش ضروري تكوني رفقة مع كل نيوز روم.
2: هلأ ليك جميلا, أنا علاقتي منيحة بالكل بس في عندي أكيد ناس كتير مقربين. توني مراد هو صديقي الأول أنا بعتبره بالـ LBCI. في ميشا الصيفي اللي هي هلأ بروديوسر كمان بحبها كتير. جمانة بعلبك مع أنه هي مش من جيلنا بس أنا بعتبرها صديقة بحبها كتير. وفي يعني هلأ ما تفوتني بالأسم بلكي نسيتها بس هولي أكتر شيء يعني من الأشخاص اللي أنا بحبهم. في جوج وفرشخ, في تيريزيا,
1: بس هوليك اللي بتظهري معهم يعني برات إطار العمل.
2: ايه يعني في ظهرات مع الكل تقريبا يعني أنه منروح أنا وميشا وتيريزيا, منروح أنا وجوج وطوني.
1: في منهم بيعتبروك
2: في رواد روادتها قبل لما كان بالـ LBC أنا وياه صداقة. هلأ صار مستشار رئيس الحكومة, عرفت؟
1: صح.
2: بتكبر علينا أوقات
1: بيرد بعده عليك ولا بيطول
2: بيرد علي, واوقات يعني كيف بدي اقول لك, اوقات ما بيرد ببهدله انا
1: انا كمان
2: ببهدله وبقول له انه ما بقى بدي اكون اصحاب انا وياك, بيرجع هون بيرد. واوقات هيك هو بدي اقول لي بيشتاق لي بقول لي انه انا عم كون كتير مضغوط وهيك, وبنحكي اوقات بنحكي ساعه ساعتين, بنصير نحلل بالسياسه ونحكي عن امور الحياتيه بس بيكون فاضي رواد. بس يكون فاضي شو بدك فيه, ما بيعود يسكت بس إذا بالشغل ومضغوط وإنسى.
1: بعد بيرجع على الإعلام رواد برأيك ولا؟
2: بحق رواد الإعلام بدمه أنا بحس إنه أكيد بيرجع
1: بعد انتهاء هذه الحكومة يعني.
2: إيه هو هلأ مع الرئيس نواف سلام, يعني إذا الرئيس نواف سلام كمل رواد أكيد رح يكمل معه, إذا ما كمل الرئيس نواف سلام ما بفتكر هو بيكمل يعني. أنا هيك بحس
1: عنده طموح سياسي.
2: أنا مش ماني حكي معه بهذا الموضوع بس بحس إيه, لأنه رواد وقتها ترشح على انتخابات البلدية بالنبطية بمدينته ابن جنوب هو.
1: بعدك طفلين مدللين عند لارا زلعوم يعني هيدا الشيء بيعملك مشاكل بالـ LBC؟ بيعتبروك قريبة منها, بتعطيك أفضل فرص ولا لا؟
2: لك طلع هيدا الصيت وكتير بيحكوا عنه انه بترا طفلة مدللة عند لارا زلعوم. مرة خبرتها وضحكت كتير, قالت لي انت شاطرة بس هيك قالت لي انا ما عندي حدا اسمه طفل مدلل, عندي حدا شاطر وبيشتغل وبس. يعني انا ما بفهمها هيدا انه طفل مدلل بالشغل, كيف بيكون يعني طفل مدلل؟ في شخص بيوثقوا فيه يمكن, او في شخص اذا بدها تعطيه موضوع مثلا تقيل او انه بتوثق فيه بمواضيع معينه بتفتح له يعني. اذا كان شخص شاطر بينعطى فرص. ليك بالال بي سي كله وانت بتعرف عن شو عم نحكي, ما في شيء اسمه طفل مدلل. انا هيك بشوفه, في شخص بيشتغل, في شخص بيثبت حاله, ولما انت تنجح بتجربة واثنين وثلاثة اكيد رح يعطوك تجربة رابعة وخامسة لانه انت نجحت بالوان تو ثري, تاخد فرص زيادة. يعني شغلك هو اللي يلي بيحكي عنك, بس انه شخص ما بيثبت حاله او انه يمكن ما بيشتغل على حاله ما رح يعطوه فرصة تانية. ما رح قلك انه ما بيحبوه او انه ما بيه بس ما رح يرجعوا يمكن يعيدوا. واصلا ما بيبقى انا بالقلبسين انه ما بفتكر في حدا ما منه شغوف او منه طموح او ما بيشتغل حاله بيضل.
1: في تروح معك شوي عند السياسيين. في سياسة بتقدري على الصعيد الشخصي على المستوى الانساني رغم انه مثلا بتختلفي معه سياسيا؟
2: في كتير اكيد.
1: مثل؟
2: ما بدي فوت بالاسماء.
1: بلا.
2: ليش بدي فوت بالاسماء؟
1: ما بسألك بدك تجاوبيني.
2: لا ما بدي فوت انه بختلف معه سياسيا. مثلا بولا بحبها كتير انا,
1: نائبة بولا سياسي.
2: ببعض المواقف هلا اخر شيء بهيدي الاتيتيود بمجلس النواب كلهم وهي عندها اياها كتير.
1: في مسؤول بفاجئك بتصرفه بعيدا عن كاميرا؟
2: ايه.
1: مثل؟
2: ايه في ناس كتير عصبيين.
1: اه والله؟
2: ايه.
1: بس تطفي الكاميرا يعني؟
2: ايه.
1: شو بيعملوا؟
2: عصبيين يعني كاركتيرهم عصبيين مثل مين؟ دقيقين. أنا لعبة الأسماء ما بحبها خلص ما تفوتني بالأسماء.
1: بدي إجابات جاية تتجاوبي مش جاية كلمة تقولي لي ما بدي فوت.
2: خلص بلا ما نفوت بالأسماء.
1: مين أكتر سياسي عصبي هيك فاجئك؟
2: هلأ رئيس الحكومة
1: في عصبي؟
2: إيه
1: برات الكاميرا؟
2: كتير ودقيق كتير. أنا تعرفت على
1: شو يعني كان بهدلك مثلاً؟
2: لا لا لا لا ما بتوصل لهون كتير لابق وهيك بس إنه بتحس إنه كاركتيره هيك حدا كتير دقيق وحدا كتير هيك على النقطة كتير وحدا بتشوفه على التلفزيون غير شيء لأنه هو عن جد بالحياة عصبي ودقيق وكتير متحفز. يعني نحنا أوقات تعرف أنت أنه معودين نحنا على الحكومات السابقة مثلاً وهيدي عن جد أنا بشهد لهم فيها أنه بدك تاخد معلومات بتحكي مع المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة بيعطيك معلومات بيعطيك جو مثلاً مجلس الوزراء تسريبات من قلب مجلس الوزراء كتير نحنا كمراسلين أنه كنا نعملها. هيدي الحكومة محافظة على خصوصية عن جد كتير مهمة وكتير عم تخدمها بالشغل اللي عم تعمله. يعني ما في انه وزير بيطلع ببهدل وزير مثل كنا نشوفها بالحكومات السابقة. ما في انه بيصير اشياء بس دغري عن جد قادرين يحافظوا على انه نحن حكومة تدبدب. موحدة وحكومة متضامنة. طلعت خبرية وقتها وزير الدفاع وخضت وبقينا يومين ثلاثة عم نحكي فيها بالإعلام اللبناني بس دغري خلصت القصة ودغري رحنا على على الموضوع الأساسي اللي هو حكومة موحدة لأنه بهالمرحلة عن جد أصلاً بدنا هيدا الشيء.
1: فترة كيف بتفصل بين قناعاتك السياسية وعملك المهني كصحفي؟
2: هين كتير.
1: كيف؟
2: هين
1: ما كتير. في حدا بيقدر يفصل
2: لأنه أنا شخص رالف مني ملتزمة سياسياً وما عندي فكر سياسي معين وأهم شيء وهيدي خايش ومرتاحة ما عندك ارتباط مع حداً. يعني أنا اليوم إنه بهذا الحزب يي ما بحكي عنه أو بهذا الحزب ما بحكي عنه الحمد لله يعني free like a bird هيك
1: بتفضلي الصحافة يعلم ميوله السياسي ولا لا؟
2: أبداً.
1: ليه؟
2: أبداً. الصحافة ليك في يطلع اليوم صحافي كمحلل يعني أنا في كتير صحفيين محللين كتير بحترمهم مثلاً هبة نصر يلي مديرة قناة الشرق بواشنطن يلي بتطلع لعنا على LBCI في مثلاً أمين أموري عم بيطلع على الجزيرة في أستاذ حسين أيوب هولي صحفيين بس محللين بس كيف يعني محللين يعني بيطلع بيشوف الأحداث اللي عم بتصير وبيحللها بالسياسة بالسياسة وبالواقع يلي عم بيصير بس لما الصحافي ينحرف ويصير
1: يعطي رأيه حسب ميوله
2: ومنشوفهم على إنستغرام وبالمقابلات وبيصيروا بيعطوا رأيهم لما يكون الصحافي مع طرف وعم يعمل متركاج على طرف تاني كل الوقت بمواقفه أنا بعتبره بوك مش صحافي.
1: بس طول عمرهم هول الأبواك موجودين ويستضافوا بالمؤسسات ورعطاهم هوا وشهرة.
2: أنا كأعلامية
1: مش
2: ما بمسلوني أنا كأعلامية ما بيمثلوني هولي بوك وصاروا معروفين. يعني هلأ اليوم إذا صار أي حدث مثلا بالبلد بتصير تقول يلا ها 1-2-3 رح يطلعوا يحكوا هيك 1-2-3 رح يحكوا هيك يعني صاروا فريقين من هون ومن هون انتبه مش إنه من الطرفين.
1: فترة مجبورة تكوني قريبة من السياسيين لتقدري تحصلي على معلومات. هيدا القرب بيأيد لك حريتك بنفس الوقت أوقات؟
2: لا
1: ولا مرة إنه سياسة إنه مثلا مضطرة تسيري ما فيك لأنه ببطل يعطيك إنفو.
2: ما في شيء اسمه سيره شو يعني إنه أعمله يلي بده إياه على
1: الهواء. مش ضروري تعمله بده إياه بس إنه ما فيك تغلطي معه ما فيك تقوسي عليه ما فيك تنتقدي.
2: نحن بننتقد ليك صدقني نحن بننتقد الكل ومنضل أصحاب مع الكل بذات الوقت لأنه اليوم ومرة قلنا إياها
1: ولا مرة خسرتي علاقة مع مسؤول بسبب يمكن نقد أو سؤال أو أي شيء؟
2: ما خسرت كومبليتلي بس إنه أكيد
1: صار في
2: ناس بيزعلوا بيعتبوا مثل ما قلت لك بيزعلوا
1: مثل مين
2: بلا أسماء شو بدك بالأسماء
1: مثل مين؟
2: بلا أسماء بس في ناس بتعتب إنه ولو يا فترة وبيجربوا يشتروك ما هني أذكياء

0: هلأ سياسة لبنانية يعني
1: ما ضروري انه اي خلينا هلا نكون لوكال احسن. هلا تقولي لي ترامب
0: هلأ بهيدا بكل هيدا الظرف اللي عم نقطع فيه رئيس الجمهورية.
1: شو السؤال اللي بتسأليه؟ اول سؤال،
0: اول سؤال بسأله اياه فخامة الرئيس، كيف بدنا نطلع من الشيء اللي نحن فيه، او انتو شو عم تعملوا؟ لانه اليوم اللبناني منه فاهم فعلا الدولة شو عم تعمل بكتير قضايا. هلا صحيح انه صار في مساءله للحكومه وغيرها، بس انه انا هذه الشعبويه تبع النواب ما بحب فوت فيها. انا كصحفيه بساله انتو نحن وين هلا من هيدي الحرب الاقليميه؟ فسروا لنا، هل لبنان اليوم ورقه ضغط بكل المفاوضات يلي عم بتصير؟ ونحن لوين رايحين؟ لانه اليوم ولا مواطن لبناني فاهم فعلا شو عم بيصير،
1: ولا حتى المواطن العربي اصلا، كمان هن عايشين بمجهول.
0: مظبوط،
1: يعني مش بس بلبنان فينا نقول المجهول موجود.
0: وكمان بسأله سؤال أساسي، إنه مع احترامنا للجنوب ولأهل الجنوب ولكل التضحيات اللي عم بيعملوها، هيدي الحرب يبدو طويلة وكل المؤشرات بتقول هذا الشيء، إنه هيدي نحن بالنهاية جزء من حرب إقليمية، وما منعرف نحن أي متى معقول هيدي الحرب تخلص، وهي طويلة وكل شيء عم بيعملوه هو تيضيعوا لنا وقتنا. بسأله اليوم لبنان بهذا الوقت اللي هو فيه، بهذه الظروف اللي هو فيها، كيف بده يقدر يستفيد من كل الفرص اللي عم بتصير حواليه، يقدر يستفيد نحن كمواطنين نقدر نكمل؟ لأنه اليوم دايما نحن عنا بلبنان بيروقراطية، بطء بكل شيء، مثلا مش هلأ خط التراي اللي عم بيصير، هذا لبنان كتير بيستفيد منه، بعد لهلأ ما في شيء ملموس، مش مرفق طرابلس، مش المنطقة الاقتصادية، مش مرفق بيروت، بطء وبيروقراطية. يعني شو رح تعملوا هلأ تلبنان يستفيد من هالفرصة؟ عندك مضائق مسكرة، مضيق هرمز، هلأ باب المندب كمان مسكر، ولبنان أمام فرصة ذهبية لأنه كله هلأ عم بفتش على ممر عبر المتوسط. move on هيك، يعني شو رح تعملوا؟
1: جربوا استغلوا الوضع. مناقشة الحكومة على مدى يومين، شو كان المشهد الأبرز بالنسبة لإليك داخل المجلس؟
0: أنا مشهد الانقسام هيدا صاير كتير بيزعجني أنا على الصعيد الشخصي، وبتعرف شو اللي بيزعجني أكتر على السوشيال ميديا؟ الانقسام بين الناس. يعني لا إكس معه حق، لا إكس معه حق، هيدي لغة التخاطب يلي صايرة، استهزاء بمكون معين. يعني مثلا إذا إذا مثلا نواب عم بيتوجهوا كتلة تانية، هيدا الاستهزاء، انه انتو وين كنتوا وين صرتوا. يعني هيدا اللغة انا بعتبرها كتير اوقات عم بيوصلوا بمجلس النواب للغة كتير سوئية، هيدا كتير كتير كتير كتير بيستفزني. وما بتحس، يعني انا بصير بتطلع انه هول النواب بيمثلوا لبنان، بيمثلوا الشعب اللبناني.
1: شو كشفت الجلسة عن طريقة ممارسة الرقابة النيابية؟ انا يعني شفنا 59 نائب تحدثوا، والناري تسأل الحكومة ب 68 صوت.
0: أنا يلي شفته بهيدي الجلسة هو مواقف سياسية، ما شفت عمل تشريعي أو عمل مجلس نواب عم بيسائل حكومة. إذا بتشوف الكلمات يلي انحكت هي فقط لطرح مواقف سياسية. في عندك فريق اليوم معارض، واضح من هو الفريق المعارض، وعنده ما أخذ على الدولة، إن كان بموضوع المفاوضات، إن كان بموضوع جنوب، إن كان بموضوع الحرب، إن كان بملفات كتير حياتية كمان. طلع هيدا الفريق عم بيسجل موقف، هو شو موقفه؟ بس أنا ما حسيت إنه في عمل تشريعي أو عمل نيابي نشغل مثل ما لازم، إنه نحن عم نسائل هيدي الحكومة. أنا أصلاً ما بعرف إذا وصلهم أجوبة، يعني عم بيسائلوا بدون أجوبة. ما بعرف
1: شو أبرز سؤال طرحه، إذا بدك نقول نائب وبتعتبره إنه جوابه بحاجة لمتابعة صحفية؟
0: كتير أشياء حياتية انطرحت. يعني
1: أهم شيء برز، يعني اعتبرت إف هيدا منيح اللي نحكى فيه،
0: موضوع السلاح. يعني هلا اكثر شيء انطرح موضوع السلاح بهيدي الجلسه، وموضوع اتفاق الاطار يلي هو كتير ناس وكتير نواب هن كانوا مع يصير في اتفاق، بس انه مش اتفاق الاطار بالصيغه يلي انعملت. في كتير كتل يعني كانت ضد اتفاق الاطار بالصيغه يلي انعمل، بس انه في كتير ناس كانت مع انه المفاوضات، انه نحن اوكي نروح نحكي مع إسرائيل عبر الوسيط الأمريكي، بس ما كانوا مع اتفاق الإطار يلي نعمل بهذه الصيغة. وهون يعني في كتير إشياء مجهولة بهذا اتفاق الإطار. يعني حتى نحن كصحفيين يعني ما فيك تفسره مثل ما هو لهذا اتفاق الإطار. في كتير آراء حوله على الأرض وبالسياسة كمان، وكلها بتلعب دورة.
1: شو لفتك بكلمة الرئيس نواف سلام؟

0: عمو ردوده على النواب.
1: لفتني بس انقطعت الكهرباء هو عم يحكي.
0: هيدا اللي لفتك.
1: هيدا اللي صار فايرل على السوشيال ميديا. بغض النظر عن كل شيء عم برجع بقول لك
0: مسخره
1: اكيد انه مش معقول انه نحن بعدنا ببلد كارثه. هلا موضوع الكهرباء اصلا بغض النظر مين هلا حقيبه الكهرباء مع مين، لانه نحن بنلتهي بالسياسه بس بننسى الموضوع الثاني. يعني كانت الكهرباء مع القوات مع التيار، صارت مع القوات. يعني هلا التيار مش عاجبهم اداء القوات مثل ما قبل القوات مش عاجبهم اداء التيار،
0: بس هذا اللي عم نشوفه.
1: هذا اللي عم نشوفه. يعني دائما الامور بتاخذ منحى سياسي اكثر ما انه بتاخذ منحى شغل. انه ايه وين الكهرباء هلا؟ اوكي نحن بازمه، ازمه طاقه، مضيق هرمز مسكر، في عنا ازمه طاقه، بس انه وضع الكهرباء ابدا منه منه منه جيد يعني.
0: وما في خطه. جبران باسيل طلب طرح الثقه على التصويت، كيف بتفسري دلاله هالخطوه ضمن سياق الجلسه وشو قال عن اسبابها هو؟
1: هلا طرح الثقه يعني هذا موضوع كبير، لانه اليوم جبران يطرح الثقه بهيدي الحكومه ما بيقدر يكون لحاله. فانا بعتبر انه هذا موقف، موقف التيار الوطني الحر، انه هن نحن ضد هيدا الحكومه وصوتوا على هيدا الشيء. بس اللي شفناه انه سحبوا كتله الوفاء للمقاومه وما
0: صوتوا
1: وما صوتوا،
0: بينما امل صوتوا لمصلحه الحكومه.
1: لو في نيه فعليه اليوم لطرح الثقه بالحكومه كانوا بيبقوا جوا وبصوتوا، بس حتى ما سجلوا موقف. يعني هن سألوا الحكومة وحكيوا.
0: شو التفسير المعلن لهالتباين؟ يعني بين انه امل تصوت لصالح الحكومة، المقاومة تنسحب وما تصوت.
1: هن موجودين بالحكومة اليوم، حزب الله ممثل بالحكومة. يعني هو انا وهذا هذا رأيي الشخصي، اصلا منه سؤال بينطرح ليش حزب الله ما سحب الثقة من الحكومة، لأنه هو أصلاً بقلب الحكومة. وإذا هو عن جد بده يفكر بتفكير منطقي، أنه أنا ما بطرح الثقة بحكومة أنا موجود فيها، وإذا بطلت أنا موجود فيها وفرطت هيدي الحكومة، مين بيضمن لي أنا كحزب الله بكل شيء هلأ عم بتعرض له؟ إرجع إجي على حكومة تانية، ما هو بمركز القرار. أنا بحكي كجهة سياسية. فأنه أكيد أنا بفتكر أنه ما كان بخاطر بهذا الشيء.
0: ملف حصرية السلاح كان حاضر بقوة، برأيك شو كانت أبرز نقاط الخلاف بين النواب حول آلية التنفيذ؟
1: هلأ يعني ملف حصرية السلاح ملف كتير كبير. في اليوم نواب بيقولوا أنه نحن اليوم لازم نكون أمام نزع السلاح بالكامل وبالقوة، وهون هيدا الشيء تبين انه ما بيقدر ينعمل. انا عم بحكيك تحليل يعني مش رأي، لانه اليوم بتكون عم بتحط الجيش بوجه حزب الله، واليوم الجيش هو ابن هيدا البيئة، وبتوصل لانشئاء بالجيش وغيرها من الامور. وفي نواب بيقولوا نحنا ايه ما بدنا سلاح خارج يد الدولة، ولكن نحنا تنشيل هيدا السلاح بدنا نروح نحكي معهم لهودي الجماعة، بدنا نجرب نقنعهم انه هيدا السلاح ما بقى له جدوى لبنانية.
0: كيف انطرح ملف الجنوب والتفاوض مع اسرائيل، واي اسئلة بقيت بلا اجوبة؟
1: الاطار ما قلت لك اياها، من ناحية اتفاق الاطار بالصيغة يلي انعملت فيه، التخوين يعني عن جد مسرحية كان. مجلس النواب
0: سجال نواب الوفاء للمقاومة وأشرف ريفي حول النزوح السوري ودور حزب الله بسوريا، كيف تابعتي وكيف بلش، شو انعكاسه؟ يعني كيف بدأ السجال وشو انعكاسه برأيك على سير المناقشة؟
1: هيدا رجع غزة إذا في قلك الطائفية عنا بلبنان اللي بعدها متجزرة، واللي ياريت أنا حلمي نوصل لنهار نصير دولة مدنية خارج كل الطوائف، لأنه كل شو ما يصير نرجع للنقطة ذاتها، الطائفية ونواب شيعة ونواب سنة ونواب مسيحية. هذا رجع غزة الطائفية، وأكيد يعني قصة مشاركة حزب الله بالحرب بسوريا هي كان عندها حيثية يعني عند المجتمع السني بلبنان، ورجعت بكل حوار بيصير بقى المجلس النواب بيرجعوا بعايشوا هاي الملفات.
0: بدي ارجع لعندك لهون، إدارة النقاش وحق النواب بالكلام، كيف شفتيه مع الرئيس بري بهيدي الجلسة، وخاصة انه هو كمان صار معه سجال مع باكثر من مطرح مع سجي عطية مع اكثر من حدا، كيف شفتي هيدا الشيء؟
1: ليك انا مع احترامي اكيد لشخص الرئيس بري، بس في أوقات نحن كمان كأعلام في أشياء ما بنفهمها. يعني ليش مثلا نائب يعطى 5 دقايق، نائب بيطلع عن 5 دقايق بينسمح له يكمل؟ ما في كريتير واضح بهذا الموضوع. في أشياء أوقات مثلا
0: محسوبيات،
1: لا مش محسوبيات، بس في أشياء مثلا هيدي بالنظام هيدي مش بالنظام، ما بيفسروا لك ولا مرة انه هيدي بالنظام او مش بالنظام. يعني في شيء بالدستور عندنا وبإدارة الجلسات دايما نحن بكل جلسة، على فكرة مش بهيدي الجلسة بس، في كتير اشياء نحن ما بنفهمهم وما بنوصل لأجوبة فيهم. بنسمع نواب
0: مثلا كهرباء، رواتب واموال المودعين انطرحوا، حصلنا برأيك على
1: وموضوع التربية الاساسي يلي هو اليوم في عندنا كتير اساتذة متعاقدين،
0: مش بقى نقاش عام؟ يعني ما صار في أجوبة واضحة؟
1: لا ما أكيد، ما أكيد ما وصلنا لأجوبة.
0: هون مش دور كمان الإعلام يضوي على هول القصص؟ يعني
1: بس الإعلام عم بيضوي على كل هيدي المسائل، بس إنه الإعلام لوحده شو بيقدر يعمل؟ نحن أكيد بكتير ملفات قدرنا مثلا، هلأ أنت عم بتشوف موضوع السير وقانون السير، نحن كLBCI وقت عملنا حملة كتير كبيرة من شهر بلشنا لهلأ على قصة قانون السير، لأنه وقتها تبين إنه عدد الضحايا كتير عم بيكون كبير. عملنا وقتها نحن حملة وصلنا لنتيجة، لكن بارح التوقيفات وصلت للمئات، مش التوقيفات، محاضر الضبط وصلت للمئات. عملنا متكاج على قصة طيور المطار بما تشكله من
0: خطر
1: على سلامة الطيران، كمان وصلنا لنتيجة. لا الإعلام بس يعمل متكاج على موضوع، بس أكيد بمنطق وبعلم، مش بمنطق إنه شعبوية وإنه نحن في حدا مزعلنا مثلا رانفة مزعلنا يلا منحط علينا رانفة. تا
0: مين عم طلتش؟
1: ما عم طلتش حدا،
0: بلا عم
1: بس موجودة هيدا.
0: شو الفرق بين الكلام اللي بيسمعه الصحافة من النواب بممرات والكلام اللي بيقولوه على المنبر؟
1: ايه في فرق أكيد.
0: في فرق كبير صح؟
1: ايه في اشياء ما بيقولوها
0: ليه؟
1: على المنبر
0: من ورا كذبون؟
1: ما بدي اقول كذبون، بس انه يعني النائب شو بيفكر؟ نائب بفكر انه انا نائب عن بمثل الشعب وانا عم بتوجه للشعب، فانه دايما بحب يكون عند حسن ظن هذا الشعب اللي بيرجع ينتخبه. يعني شو ما بدنا نتخبى ورا خيال اصبعنا، يعني شوي
0: في تصريح او موقف
1: بتكون شعبويه.
0: في تصريح او موقف بالجلسه ما اخذ حقه بالتغطيه الاعلاميه؟
1: انا لاحظت موضوع الاساتذه، ايه ما هي هيدا اللي عم بحكيك فيه. يعني أنا سمعت كلمة وقتها بولا يعقوبيان حكيت عن موضوع الأساتذة وحدا تاني، بس إنه ما كانت وزيرة التربية إنه عم بيحكوا عن الموضوع، ما بعرف ليه أصلاً ما حضرت. هيدا موضوع التربية كتير أساسي يعني من المواضيع الحياتية،
0: يعني هو القصص اللي برأيك بعد 3 أشهر إذا بقى ترجع تتحاسب هيدا الحكومة والجلسة اللي صارت لازم ينطرحوا هول الوعود وين صاروا.
1: مزبوط. وكمان في شغلة كتير أساسية، أهل الجنوب شو رح ينعمل فيهم؟ برجع بقول لك هيدي حرب طويلة، وهول الناس تركوا بيوتهم، ما بدنا نفوت بهذا السجال، مين فوتنا مين طلعنا من الحرب ما بدي فوت فيها. بس يوم في ناس على الطرقات، مش على الطرقات على الطرقات يعني، بس في ناس برات بيوتها، في ناس ما عم تاخد حقوقها، في مدارس تدمرت، في مستشفيات تدمرت، هولي شو بدها تعمل فيهم الدولة؟ هودي مواضيع كتير أساسية. أهل جنوب شو بده يصير فيهم؟
0: بترا بتموز 2025 ننتقل لمطرح جديد، يعني من سنة وشوي تقريبا. تتذكري بهذا الشهر شو صار؟
1: تموز 2025
0: تعرضت لاعتداء،
1: صحيح،
0: وحكيت عن تفاصيله على الشاشة. شو بتقدر تخبرينا اليوم عن هيدا الاعتداء اللي صار وشو صار من بعده؟
1: أول شيء هذا الاعتداء يعني بفرجي قد ايه احنا عن جد بمجتمع وحشي من الاخر، لانه انا
0: متفلت.
1: وحشي لانه انا ما بتخيل انه في شخص بينزل على شخص تاني على الطريق بهيدي الطريقه وبهيدي الوحشيه وبينهال عليه بالضرب وبالمسبات وغيره. هيدي المره يلي تعرضت لي وقتها انتشرت بالاعلام وعضتني وحلشتني وكل هالدي الامور، هي امرأة هلأ فلت من العقاب، هي امرأة أصلاً موجودة بطريقة غير شرعية بلبنان، هي امرأة حدا مغطية ما بعرف
0: يعني هي سورية؟
1: لا منا سورية.
0: شو؟
1: جنسية أخرى
0: فلسطينية؟
1: بس أنا لا مش فلسطينية.
0: شو؟
1: جنسية تانية.
0: مع أي جنسية؟
1: كويتية يمكن.
0: أوكي.
1: ما بتذكر مزبوط إذا كويتية أو ما بعرف.
0: وبعد هلأ ما تم محاسبتها؟
1: لهلأ أنا تقدمت بشكوى وأنا أخذت المصاري القضائي. أوكي، الخبرية أخذت ضجة بالإعلام، بس من بعدها أنا أخذت المصاري القضائي وأنا عينت محامي وهو عم بتابع هيدي القضية. ووقتها توقف يلي كان معها، توقف ورجعوا تركوه لأنه ما بيقدروا هني بالتوقيف الاحتياطي يتركوه وقت طويل، ولأنه أنا أخذت المصاري القضائي فهيدي القضية هلأ بعدها بالقضاء.
0: وما عم تتحرك؟
1: ما بدك تشوف القضاء عنا يعني.
0: شو كان شعورك بعد الحادثة دغري بأول حادثة؟ طلعت هيك قلت إذا أنا إعلامية وعم بيصير معي هيك شو بقول على العالم؟
1: أنا أول شيء أنا كنت حبلي يعني، أول شغلة رحت عند الحكيم يعني، ها أول شغلة كنت أنا عتلني همه، ما كان بالي بشي تاني. بس إنه إيه بتتأثر إنه اليوم عن جد شو هالتفلت، شو هالإجرام اللي عم بيكون على الطريق. عن جد فهمت
0: كيف تعاملت المؤسسة والزملاء معك بهيدا؟
1: بالعكس، المؤسسة أول شيء على الصعيد الشخصي كان في اهتمام كتير خاص من المؤسسة من إدارتها. عن جد بتذكر وقتها جوي الداهر دقلي دغري كنت بعدني عند الدرك أنا وروقي وهيك، وصار يروقني. وعن جد بهول مواقف أصلا جوي أنا يشهد لإله يعني، ما بيترك ولا حدا بس نتعرض لهيك موقف. ورجع الشيخ ومدام داهر كمان حكيوني، ووقتها سألني قال لي لازم نحطها نحنا تنشوف، خلي العالم بلكي انه هن يساعدونا نتعرف عليهم. قلت له مثل ما بدك انت اللي بتلاقيه مناسب وقتها، ونزلناها. كان الهدف بالاول انه بس انه لانه هن كانوا مبينين بالوجه انه الناس يساعدونا انه نتعرف عليهم ونلاقيهم. وقتها عن جد تعرفنا عليهم من ورا الناس، هن وراجعين، هن كانوا رايحين يعني على الاوتوستراد من المسلك الشرقي، هن وراجعين من تاني ميل يعني صوب بيروت عشية، حدا من المواطنين صورهم وبعتلنا إياه على الـ LBC، وهذا اللي ساعدنا تلقيناهم الفكرة.
0: حكيتي سابقا عن العلاقة اللي بتجمعك كانت بالراحلة هدى جديد، هالصداقة كيف بلشت؟ برات الـ LBC؟
1: يعني أنا كنت هيك صغيرة وكنت أتلاقى فيها أكتر شيء عند داليا بالمطعم عن جوزة لداليا وهيك، شوفها أنا هيك شوفها أنه أوف هيدي هدى شديد، يعني أنه تحس رهبة أنه ما استرجع أقرب أحكي معه أنه أنا كنت صغيرة وهيك. بعدين تعرف أنا طحيشة هيك، صرت أقرب لعندها أحكي معها، تفاجأت بتوضعها أنه صرت أقول أنه معقول هيدي هدى شديد،
0: مهضومة كتير وقريبة للقلب
1: أنه عم تحكي معي أنا هيك وتسيرني.
0: شو أول نصيحة عطتك إياها ما بتنسيها؟
1: أنه ما تنسي حياتك يعني، ما تبدل مهنة على حياتك، ما تعملي مثلي. هيك قلت لي ما تعملي مثلي وتنسي حياتك وتصير كل حياتك بس الشغل الشغل الشغل، لأنه هدا مشهورة، هدا يعني بيخبروك المصورين كانت تطلع من بيتها 8 ما تفل للعشرة، وهيك خبرية بتضحك يعني المصورين يلي كانوا يهربوا من هدا لأنه كانت تقعدهم بقصر بعبدة لنشرة 8 وما يكون في شيء، بس إنه هي قاعدة لاطية للرئيس وهيك تجيب لها معلومة من هون أو تطلع شيء زيادة عن غيره أو إنه معلومة زيادة.
0: هذا اللي ميزها بمطرح معين. شو كان في شيء بتعرفوا عنك هدى ما حدا كان بيعرفوا عنك من الناس؟
1: هلأ هدى بحكي كتير أنا وخيا توني شديد وشهله تحية كتير كبيرة. بعدنا ودايما بيقول لي هو توني بيقول لي انا بس شوفك بتذكر هدى قد ما كانت تحبك، ليش كانت تحبك هالقد؟ عن جد ما بعرف ليش كانت تحبني هالقد.
0: تتذكري اخر حديث بيناتكم؟
1: اخر حديث بيناتنا رح اقول لك شو، كنا بالنيوز روم، لا مش بالنيوز روم، كنا بغرفة الميك اب، كانت عم تعمل هي وقتها ميك اب، كانت مضيعة الباور بانك تبعها ودقت وقلت لهم بدي الباور بانك تبعي، وانا هي كانت تحكي يا الله جيبولي الباور بانك. زدت انا ساعدتها تنلاقي الباور بانك، وقتها كنت انا وجو فرشخ كنا هيك وصارت تنصحنا تقلنا وقتها عن جد قلتنا انا انه حابة صح. عن جد وقتها هيدي كتير اثرتني، قلتنا انه انا حابة صح لانه حابة انه ضل. تخيل انه وهيك صارت تخبرنا عنها انه هيك كيف تاخد طاقة من طاولة الاخبار، انه بس تفوت تتحاور وهيك، انه هالمحل بيعطيها طاقة
0: بيعيشها.
1: وانا بحبكم كتير، وقت هيك صارت قلنا كتير بتعبر عن مشاعرها على فكرة. هي بحبكم كتير.
0: شو اكتر شي بتشتقيله فيه؟
1: بشتقل المهنة بهدى، قليل صاروا هلأ اللي مثل
0: المهنيين.
1: هدى
0: للمهنيين قصدي.
1: حتى بس انزل على المقرات انا كتير بلتقى بناس انه بيعرفوا هدى ودايما بيقولوا لي انه اف اشتقنا لهدى، اشتقنا نشتغل مع هدى.
0: شو بتحبي تقولي لها اليوم اذا عم تسمعنا هدى؟
1: بدي اقول لها انت كنت حبه الحياه، كنت حبه انه تضلي بس الله هيك شيء، وبدي اقول لك انه انت الشيء اللي عملتيه بالوسط الاعلامي ما حدا عمله، لانه انت قدرت تكوني شخصيه جامعه بين الكل، وعن جد مثل ما سميناكي وسميتك ال بي سي هدى الاستثنائيه يلي انا بالنسبه لي ما بتتكرر، مش بس مهنيا كمان كهدى الانسانه الخلوقه المحبه يلي عندها اصدقاء من كل الوسط الاعلامي.
0: بعيدا عن التغطيات السياسيه غطيت ماريكات الجمال، غطيت زياد الرحباني وقتها توفى، غطيت البابا، شاركت بعدة تغطيات. إذا بدي بلش أصالة، إذا بدي بلش بتغطية ماريكات جمال لبنان، أنت بتحبيها هيدي التغطيات
1: كتير،
0: ووقتها كانت ياسمينة زيتون بملكة جمال العالم وطلعت وصيفة أولى، أنت كنت موجودة. خبريني شو بتتذكري من هيدي اللحظات؟
1: هلا كانت مميزة لأنه كانت الكامباك، يعني نحن بتعرف وقت وقفنا مس لبنان كذا سنة على الـ LBC بسبب الأزمات، كنا وقت رجعنا وسموها ومس لبنان، لعبوا على الكلام، فوقتها كانت هيدي الرجعة إلى رهبتها، وقت اشتغلنا تقارير خاصة للـ LBCI عن هيدي العودة اعطيناها كتير إذا بدك قيمتها قيمته لهذا الحدث. هون وقتها أنا تقربت كتير من فريق المس لبنان، كان هذا حلو، يعني أنا تعرفت على رولا سعد عن قريب، كتير بحبها هالإنسانة عن جد، مع أنه هيك عن بعيد هي حدا جد، أكيد تحية كتير كبير، هي حدا جدي وكتير هيك دقيق بشغله وكتير مهني، بس تتعرف عليها عن قريب عن جد حدا هيك كتير بيضحك وكتير مهضوم. تعرفت على يارا كمان، نحن وصغار بستار أكاديمي نسمع يارا عيسى الخوري يارا عيسى الخوري، فكان عندي فرصة أنه هيك اتقرب من فريق عمل مس لبنان
0: اللي هي مهندسة شحود
1: يارا عيسى الخوري أكيد، فكانت حلوة من هذه الناحية. ومن ناحية تانية أنه حسيت حالي involved، يعني وقتها بكل التفاصيل، وحتى رفقتي ياسمينة بعدين بكل هيدي السنة اللي هي قعدت فيها، طلعت معك فرشو بعض ضيعتها، هي بنت الجنوب، وقتها قدمت على ميس وورلد، رحت معها على موريشيوس، وأنا هيدي البنت يعني عندي نقطة ضعف عليها، مش هي ياسمينة كياسمينة، بعتبر من أفضل ملكات الجمال اللي قطعوا على لبنان. لأنه يمكن أنا لأنه عرفت عن قريب، بس أنا بالنسبة لي ياسمينة فوق مغريات هيدا الدنيا، متخطية هذا الموضوع، رسمة لحالة مستقبل هي بدها تكون فيه لهذا المستقبل، بعيدا عن المظاهر يلي بتغش، وبعيدا عن كل الأمور
0: السطحية.
1: يعني بنت عم تشتغل على حالة، على راسها مثل ما بيقولوا، على هي شو بدها تكون بعدين بهذا المجتمع. وعلى فكرة كتير سلكتف، يعني البنت مش انه
0: مش حرقة حالة،
1: يعني انا بدي اكون وين ما كان.
0: شو صار خلف الكواليس وما شفناه بالتقارير؟
1: بشو؟ بمس لبنان؟ بمس وورلد بمسود ياسمينة أول شيء، أول ما شفتنا كيفت، ما كانت أول شيء عارفة انه رح نروح فريق، يعني رحت أنا ورواد كيفت، انبسطت، قالت لنا للصراحة هيك تروحانت، وكمان الملكة هيك شوي صارت تنزعج انه وصيفة اولى ومع فريق اعلامي من بلدها، وانه انا الملكة، وعرفت كيف يعني، صار هيك مش حزازيات بس صارت تنزعج كل ما نحن انه نكون عم نصوري ونحن رايحين كرمال ياسمينة. فهذا الموضوع هيك كان يضحكنا يعني، وقضينا وقت معه يعني مثل الإخوة، مثل كأن رايحين نحن كنا هيك.
0: بعد انتخابات ملكة جمال العالم وبعد ما طلعت ياسمينة وصيفة، كيف كانت ردت فعل ياسمينة؟ تقبلت الموضوع ولا كانت زعلانة ولا كانت مبسوطة؟ شو كان اللي عم بيصير فيه؟ ميكس فيلينجز يعني، بين إنه أنت وصلت للقب مهم بس بنفس الوقت ما أخذت اللقب الأساسي.
1: ياسمينة وknowing her، ويعني بعرف أنا، هي كانت ناطرة أنه يطلع اسمها أنه ملكة، لأنه هي كتير اشتغلت على حالة وكانت حاسة أنه هي رح توصل لمحل حلو. كنا هيك إذا بتلاحظ لما جوليا مورلي مؤسسة مديرة المنظمة لما قالت أنه الوصيفة الأولى ياسمينة زيتون، أنه ياسمينة ما تفاجأت، عملت هيك أنه هيدا الحركة بعدني بتذكرها إنه مرسي، بس هي كانت متوقعة إنه تكون هي الملكة، هذا خبرية يعني كانت متوقعة إنه تكون هي الملكة تستاهل.
0: زعلت بالكواليس؟
1: ما زعلت لا، بس إنه هي بتقول دائما إنه أنا كنت متوقعة إنه أكون الملكة. وقتها ولما طلعت دقيت لها دغري فيديو كول، قلت لها قلت لي بترا معي 1% بالتليفون، بس انه رديت عليك وقتها حكيت انا وياها فيديو كول، قلت لها بتطلعي لايف بالنشرة، كان وقت النشرة هيك من راسي ما سألت حدا يعني، بس قلت انه هيك حدث، قالت لي ايه يلا دقولي وهيك، ووقتها طلعناها لايف بنشرة الاخبار.
0: قدمتي ملكة جمال البقاع بسنة 2023، شو الفرق بين انه تغطي ملكة جمال وبتكوني انت عم تقدمي الحدث؟
1: شيء مختلف يعني، بس انه ملكة جمال اللي بقى مش مثل ملكة جمال لبنان، بس انا من الاشخاص يلي بيعطوا اهمية لهول الايفنتس. ليش؟ لانه انا بآمن انه لازم يصير عنا بلبنان ملكة جمال على صعيد المحافظات، وكل ملكة بتطلع من محافظة او من منطقة هن يتباروا على هيدا اللقب مثل ما بيصير بكتير دول. فأنا بحب هيدا الإيفنتس اللي بتنعمل، ووقتها نيكول صدقة حكتني
0: بسيك بالدول تانية منظمين أكتر من هيئة واحدة، هون صار كل مين بده يعمل ملكة جمال بيعمل ملكة جمال على ذوقه يعني.
1: ايه بس انه لا هلا يعني الـ LBC مستلمتها الى
0: لا عم بحكي فترة. اذا بدك تاخدي تبع المحافظات
1: ايه
0: يعني
1: بالمحافظات كل حدا بيعمل
0: ايه يعني، في واحد يمكن تكون بنت عمه مرشحة تربح
1: ساعتها
0: ما فيك تهديها عم سلبنون،
1: بس فينا ننظمها،
0: يمكن ما عندها المؤهلات اللازمة في هيدا قصدي
1: ايه. فينا ننظمها نحن،
0: الاعلام بيعطي الحق لملكة الجمال ولا بتعتبري بمطرح معين بيركزوا على الشكل اكتر يعني، بيعطيهم حق يبرزوا افكارهم مشاريعهم كيف يفكروا، ولا الشكل هو الاساس؟
1: ليك رولا والال بي سي اي كتير التركيز بيكون على اكتر من الشكل. انا فور مي نحن اليوم تعرف بس تروح انت على ميس وورد في شيء اسمه بيوتي وذ بيربس، يعني جمال الهدف. فنحن هلا عم ببلشوا يحضرون قبل ما يشاركوا بملكة جمال العالم على هذا الشيء من ملكة جمال لبنان. بيركزوا يمكن على اللغة، بيركزوا على الهدف اللي هي رايحة كرماله، بيركزوا عليها هي كتير. نحن بيعملوا لهم تمارين يعني عم بيشتغلوا عليهم، بس أنا هذا رأيي ما بيكفي للبنت اللبنانية، لأنه البنت اللبنانية لازم تبلش من هي وصغيرة مثل برا يعني. بميس وورد أنا رحت وغطيت وشفت هني وخبروني كيف هول الملكات الجمال من كذا دولة، لأنه تعرفت على كذا ملكة من كذا دولة، كيف من هني وصغار ببلشوا ينشقون على أنه أنتوا يوما ما ممكن تمثلوا بلدكم، يعني مش أنه ممكن تصيروا ملكة جمال وأجمل وجه وأجمل بنت بالعالم، لا ممكن تمثلوا بلدكم. فبلشوا يحضرون من هني وصغار.
0: عودة أصالة إلى دمشق وكبتي هيدا الحدث، كيف بلشت رحلة هالمواكبة وشو كان دورك بالتغطية تحديداً؟
1: يعني نحن كأخبار أكيد كان في تغطية، كان في عنا زملاء بالشام عم بيواكبوا هيدا الشيء، وأكيد مع المنتج المنفذ الرائع بالال بي سي آي رالف ماتو.
0: نحن مش أول شغل نشتغل سوا هيدا، شايفيه كتير
1: ايه.
0: أول مرة بمس لبنان
1: ايه؟ عملنا وقتها
0: الكواليس تبع
1: صحيح، هذه كانت اول تجربه
0: حفله وقت ياسمينة زيتون
1: 100%، وعملنا
0: وطلعتي اخذتي من امه بتذكر
1: صح صح صح، عملنا حلقه كتير حلوه، وبعدين اشتغلنا على حمله السياحه وكتير اشياء، وهلا من فتره كمان شغلنا زياد رحباني وقت توفى الفنان
0: والبابا الكبير. وهلا شو المشهد اللي لفتك بعوده اصاله الى دمشق وقلتي لازم الناس انه هيدا هو المشهد؟
1: أصالة اليوم لازم تلعب دور جامع بين لكل السوريين، هذا رأيي، لأنه الفن اليوم بيقدر أنه يكون عنده رسالة هاتفة يلي هي أنه يجمع مش يفرق. نحن منعرف الظروف يلي هي فلت فيها أصالة من سوريا، ومنعرف أنه هي يمكن عندها مأخذ كتير كبيرة على النظام السابق، لأنه بنهاية حرموها بيتها، حرموها حياتها، فللوها بطريقة ما كانت حلوة. بس اليوم
0: تأثرتي خلال الحفل؟
1: أنا تأثرت أول ما هي فاتت، لأنه كل حدا نحط حالك أنت محلة رجع على بلدك على أرضك، انسى الفن، أنت كمواطن سوري رجعت على بيتك.
0: غنت أول أغنية ارفع راسك فوق، أنت سوري،
1: أنت سوري حر.
0: تعتبر اليوم السوري أصبح حر بخلع نظام بشار الأسد ووجود النظام الجديد ولا لا؟
1: اليوم السلطة ايه يعني التغير يلي صار على صعيد السلطة والشيء اللي عم يجرب الشعب السوري يعمله لوطنه ايه، بس انا بعتبر انه بعد المجتمع السوري فيه كتير انقسامات وهذا لازم يشتغلوا.
0: في ناس قالت أصالة غنت للمحافظات
1: صح،
0: ويمكن في محافظات بطل دول سوريا. في ناس شفتها على السوشيال ميديا قالت هيدي المعلومة.
1: ما عندي فكرة
0: بتخافي
1: يعني.
0: على الخريطة كيف رح تتغير إن كان لبنان سوريا البلدان المجاورة؟ يعني نحن اليوم أمام مجهول إذا بدنا نرجع للسياسة، وبعتقد رجعت أصالة يعني هو حدث سياسي أكثر من حدث فني.
1: كتير انحكى هلا هو ايه حدث سياسي انه اليوم سوريا شو عم بتقول؟ عم بتقول انه نحن كل يلي فلوا على ايام بشار الاسد هلا نحن عم نرجعهم وعم نحتضنهم وعم نجرب نحن نحافظ او نرجع هيدي الصوره الثقافيه والفنيه لسوريا، وانه نحن سوريا الانفتاح وغيرها، مع انه شفنا كتير مظاهر بالعكس انه في كتير اشخاص كانوا بالشارع ضد انه تنعمل حفله اصاله.
0: لو كنت ريبورتر على الميدان شو كنت عملتي شيء بالتغطيه لتفرق؟
1: اول شيء كنت بسالها لاصاله ليش لغيت تاني حفلة؟ لأنه هيدي كتير نحنا شفناها على السوشيال ميديا، ليش لغيت تاني حفلة؟ كانت على أساس بدها تعملها؟ ما بعرف. في كتير ناس حكيوا، في كتير ناس حكيوا إنه لأسباب أمنية، بس ما عندي فكرة ليش بدها تكون أسباب أمنية، أو إنه ما بعرف. كنت بسألها يمكن هيدي الأسئلة، كنت بسألها كيف شفتي سوريا من بعد ما رجعتي؟ شو فرقت عن قبل؟ وين رحتي هي؟ لأنه راحت على بيت رايبينا، بيت هيك قديم، لأنه هي بيتها يمكن تدمر بالحرب. فأنه رحتي على بيتك، شو تذكرتي؟ يعني كنت بجرب أنه أحكي مع أصالة إشياء نحنا حابين أنه نعرفهم عنك، أول لقاء مع بلدك، أول لقاء مع بيتها، مع أهلها، شو فرق عليها مطار دمشق، أنه كيف شفتيه قبل وهلأ.
0: بعيدا عن أصالة بدي أختم معك بأسئلة سريعة. فنان أو فنانة بتتمنى تعمل معه مقابلة؟
1: فنان أو فنانة بتمنى أعمل معه مقابلة؟ لك أنا بالفن مش كتير يعني، بس إنه
0: جوليا بطرس.
1: جوليا
0: كتير بتحب الياس بوصعب وجوليا بطرس
1: إيه؟
0: ما كتب العرس؟
1: لا.
0: ما انعزمتي؟
1: لا.
0: ليه؟ مع انك قريبة منهم.
1: ايه ما انعزمت.
0: مع انه كيف كتير اعلاميين معزومين.
1: مثل مين؟
0: مثل داليا داخر.
1: داليا كمان علاقتها، داليا عزمتهم على اعراس ولادها كلهم، وفي علاقة يعني طويلة هي وياه.
0: انت ما عزمتيهم على عرسك؟
1: بلا، انا الوزير بوصعب كان بعرسي.
0: نساكي؟
1: ما بعرف. هلا ما بنحكي يعني كتير
0: مثل. اي متى اخر اتصال صار بينك وبينه؟
1: من فترة كنت عم بشتغل على موضوع إجازة الأمومة. يعني بحكي أكثر شغل على إجازة الأمومة، وقتها قالت لي النائبة عيناي عز الدين أنه هيدا القانون لازم ينحط على جدول جلسة المقبلة تبع مجلس النواب، جلسة تشريعية. قلت لها مين يعني مين؟ قالت لي أنه رئيس بري بده يحطه، وهلأ أنه الياس بصعب هو بحط الجدول. فوقتها دقيت له قلت له أنه ليش بعد ما حطيتوه هيك؟ فسألته سؤال بالشغل يعني، بس انه ايه كل فتره ما بنحكي يعني.
0: معروف انه جوال بيونس مدلله عند الياس بوصعب، انت كنت مدلله عنده مثله؟
1: ولا مره كنت مدلله عنده هيك. انا في علاقه بتربطني فيه، هلا ما بعرف شو طبيعه علاقته مع جوال، يعني بحترمها وبحبها، بس انه ما بعرف شو علاقته.
0: شفتي اخر حادثه صارت معه هلا مع فيصل عبد الساتر؟
1: ايه.
0: كيف لقيتي الموضوع؟ حق عليها ولا حق عليه، ولا هو ما تقبل سؤاله؟
1: هلا هو كان لازم يتقبل سؤاله، لان سؤاله ما كان فيه شيء، ولا كان فيه حكم مسبق. يعني هو عم بيتهمها انه انت كصحفيه ما فيك تسالي سؤال فيه حكم مسبق او فيه جواب. هي عم تسال، هي صحفيه حقها تسال.
0: سالته اذا عندهم الجراه
1: 100%، انه هذا سؤال يسال يعني عندهم الجراه، هذا مش موقف. ما بعرف ليش هو وقتها اخذها بهذه الطريقه. ما بعرف، بس انه انا هيدي النقاش بهيدي الطريقة هيدا ما بحبه، بغض النظر إذا جوال أو غير جوال. كسؤال هي كان فيها تسأله كتير سؤال مشروع، بس هيدي الطريقة ببطلوا يخلوا بعض يحكوا، وطريقة نطلع بعض بالحكي ومنصير نعيط وهيك، أنا هيدي ما بحبها بالإعلام.
0: خبرت من نيتي لو كنت أول مين نقله؟
1: ما بعرف، ما في شي هلأ براسي. هلا في احداث على مستوى وطن كتير كبيره بتحب انه تنقلها، بس هي بتكون بشعه. فما بدي اقول انه بحب كون فيها. في كتير تي في مومنت او انه احداث كبيره هلا قطعنا فيها نحن بلبنان، مثل مثلا وقت سقط النظام، وقت استشهد السيد، وقت هي احداث كتير كبيره، بس يمكن لبعض الناس منا حلوه. يعني ما فيك تقول انت انه هذا احلى شيء انا، بس هي حدث اعلامي كبير اذا كنت انت عليه اكيد بيكون شيء مهم.
0: قرار مهني ندمت عليه؟
1: ولا شيء لهلا.
0: ريبورتر او مذيعة اخبار؟
1: هلا اذا خيرت يمكن بروح على المذيعة.
0: الشهرة او المصداقية؟
1: مصداقية اكيد.
0: شو الشيء
1: المصداقية ممكن... والشهرة ما فين يكونوا مع بعض؟
0: اوقات لا.
1: ليه؟ انه اذا انت مشهور فيك تتخلى عن مصداقيتك يعني؟
0: اوقات منجبري تتقوي حالك بالشهرة في مطارح، يمكن في اشخاص بتقدم تنازلات بالمصداقية.
1: انا ما بقدم تنازلات.
0: شو الشيء اللي ممكن يخليك تترك الاعلام؟
1: اسباب بدها تكون كتير قاهرة، لانه مش هين انه اترك الاعلام هيك، منا كلمة بتتم يعني. انا بتنفس هيدي المهنة.
0: What's next بترا ابو حيدر؟
1: مثل ما الله بيريد.
0: ما في شيء هلا هيك مشاريع او شيء عم تفكري فيهن؟ او
1: فكر بكتير اشياء، بس انه بس يصيروا على
0: بتحبي مثلا تشتغلي على دوكيومنتريز، تكتبي كتاب، كيفك انت هول قصص؟ انا عادة اللي بيشتغلوا بالاخبار في عندهم هالاجواء.
1: لا، لانه انا اكيد بحب اشتغل على دوكيومنتريز، بس انه انا هلا مركزة على شغل اكتر الاخبار. كتاب ولا مرة خطر على بالي، بس انا هلا بفكر كيف بدي اشتغل على حالي تأوصل لمحال يلي انا بحب اوصل فيه فكريا، ومثل ما بيقولوا يعني تطور انت حالك بالمحال يلي انت فيه. يعني كمذيعة اخبار، كمحاورة، بدي اشتغل على هيدي النقطة لانه هون بحب كون.
0: بترا أبو حيدر، شكرا لتلبيتك الدعوة، ضيفة مميزة. ما كتير بتحكي، كتير متكتمة، ولكن صديقة عزيزة. شكرا لك، لقائنا بيتجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة.

0: اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد. شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة مجد الزون، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة زوتر الشرقية. أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يستغل حزب الله الأحوال الجوية الشتوية والضباب الكثيف في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وبحسب الصحيفة، تتركز المخاوف على إمكان الاستفادة من تدني مستوى الرؤية خلال فصل الشتاء للتحرك قرب مواقع القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات ضدها. شدد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي على أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش قوي وموحد وترسيخ السيادة الكاملة والحياد الذي يحمي القرار الوطني، إلى جانب استعادة الدولة سيطرتها على كامل الجنوب وثقة اللبنانيين. وفي خلال قداس تكريم شهداء المقاومة اللبنانية في ميفوق، أشار الراعي إلى أن السلام يحفظ السيادة ويعيد للدولة حقها في أن تكون المرجع، معتبرا أن السياسة إذا لم تكن في خدمة الناس تتحول إلى صراع دائم على الحصص والمواقع.
4: حين نقول حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح، فنحن نتحدث عن مبدأ الدولة نفسها، أن يكون قرار الحرب والسلم مسؤولية المؤسسات الشرعية التي تتحمل القرار أمام جميع اللبنانيين. فالوطن الواحد لا يستطيع أن يعيش طويلا بقرارات متوازية، ولبنان بحياده لا يهرب من محيطه ولا يتخلى عن قضايا الحق، بل ينصرف إلى خدمة الحوار والدفاع عن حقوق الشعوب. الجنوب ليس ورقة تفاوض، إنه أرض لبنانية وأهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار. المطلوب أن تتوقف الاعتداءات وأن تحفظ الأرض والحقوق وأن يعود الاستقرار ثابتا لا مؤقتا. بالنسبة إلى المفاوضات، نحن مع كل مسار سياسي ودبلوماسي جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق انسحابا وحقوقا وسيادة وأمنا واستقرارا.
3: اعتبر النائب علي فياض أنه آن الأوان لهذه السلطة أن تكف عن الرهانات الخاطئة وأن تقلع عن انتظار الانتخابات الإسرائيلية وأن تعترف بإخفاق خيارها وأن تعيد النظر بسياساتها وأن تصارح اللبنانيين بما آلت إليه الأمور وأن تعيد الاعتبار لأولوية تفاهم اللبنانيين مع بعضهم البعض في مواجهة العدوانية الإسرائيلية. اعتراضا على وقف مفاعيل قانون العفو العام، تشهد طرابلس اعتصاما في ساحة النور عند الرابعة عصر اليوم. النائب فيصل كرامي دعا مناصريه للمشاركة بكثافة في التحرك. يعقد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر اجتماعا غدا الاثنين عند الساعة 11 من قبل الظهر في مقر الاتحاد للبحث في التفلت في الأسعار والملف المعيشي والأجور. كتبت السفارة الأمريكية في لبنان عبر أكس: نستذكر في الذكرى 42 للهجوم على سفارتنا في عوكر زملائنا الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم، ونقف إلى جانب عائلاتهم.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى يوم الغفران اليهودي، وسط تواصل هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، قال نتنياهو خلال زيارته للأنفاق والحفريات أسفل المسجد الأقصى: نحن الآن في قدس الأقداس، ولا يمكن لأحد غيرنا أن يكون في هذا المكان. أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة شخص بجروح خطرة وهروب المنفذ بعد إطلاق نار في منطقة تقع وسط الضفة الغربية. وفي هذا السياق، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات لملاحقة منفذ إطلاق النار قرب رام الله، في حين تلاحق قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي سيارة يشتبه بأن المنفذ استخدمها خلال العملية. هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاوف من وقوع هجوم آخر بعد تمكن منفذ الهجوم على نافيتسوف في وسط الضفة من الفرار بسلاحه. دعا الرئيس المصري خلال لقائه مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية. أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن بلاده استهدفت منشآت في روسيا بمليارات الدولارات تغذي آلة الحرب الروسية. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
6: تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
7: انا لبنان تلقف.
8: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: تبرد تع
4: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

أحلام الممثلين في لبنان لهم وللبنان كبيرة، وأحلام نقيبهم للمهنة والوطن عديدة، فهل تصبح الأحلام يوماً حقيقة؟ نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون نعمي بدوي ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عبر صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن التحكيم في لبنان، هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم؟ وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمس سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجد الزون. أصدرت قوات اليونيفيل بيانا جاء فيه إن قوة إسرائيلية من 3 دبابات توغلت صباحا باتجاه بلدة دير ميماس، وقد أغلقت مدخل البلدة لبعض الوقت، كما فتشت عددا من المنازل وحطمت أعمدة هاتف على جانبي الطريق. اعتبر النائب إبراهيم الموسوي أن اتفاق الإطار وصل إلى طريق مسدود، داعيا السلطة للتراجع عن قرار الاستسلام والعودة إلى رشدها قبل فوات الأوان، وذلك في خلال لقاء سياسي نظمه حزب الله في بلدة الحلاني في البقاع. بدوره اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن الجهات التي سعت إلى القضاء على حزب الله فشلت في تحقيق هدفها، معلنا رفضه نتائج اتفاق الإطار ومتمسكا بموقف المقاومة في مواجهة التطورات الداخلية والإقليمية. وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، تطرق الحاج حسن إلى قيام الجيش الإسرائيلي منذ يومين بمنع الجيش اللبناني من التقدم وإقامة نقطة، محملا السلطة السياسية مسؤولية وضعه في مثل هذه المواقف. من بلدة شحيم، أشار وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أن لبنان واحد من الجنوب الذي ينزف إلى الشمال وعكار وما تعانيه من حرمان، وصولا إلى البقاع وكل المناطق اللبنانية، مؤكدا أن شحيم على الرغم من خصوصيتها تشكل جزءا لا يتجزأ من الوطن، ودعا أبناء البلدة إلى مواصلة التعاون والعمل، مؤكدا أن المسؤولية كبيرة ولاسيما على عاتق وزارة الداخلية والبلديات التي تتطلب عملا وجهدا واهتماما ورؤية لمختلف المناطق.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: كبرت
0: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورت تع بورت تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورت تع بورت تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً ثانياً نحو بحر اليابان. توازياً أفاد التلفزيون الياباني بأنه يبدو أن صاروخاً كورياً شمالياً قد سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد. شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مشاهدينا مرحبا بكم. دخان وألسنة لهب في العاصمة السعودية الرياض كما نقلت وكالة رويترز، وذلك في ظل استمرار التصعيد على جبهات اليمن الملتهبة مع تحركات الحوثيين وسيطرتهم على عدد من المناطق الاستراتيجية، ما دفع أطرافا إقليمية ودولية لرفع منسوب الخطر على المستويات الدبلوماسية والعسكرية، انعكست في مطالب لطهران بالضغط على حلفائها لوقف التصعيد. تصعيد دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب مراقبين إلى الإعلان عن حوار مع الحوثيين، مشيرا لرغبتهم في التوصل للاتفاق لا تفاصيل عن محتواه وأطرافه حتى اللحظة. فما هي مسارات الصراع بعد استهداف الرياض؟ هل يدفع ذلك للضغط نحو تفعيل مسارات الحوار والدبلوماسية أم للرد العسكري الموازي؟ وماذا عن ترامب؟ هل يفاوض الحوثيين لتأمين مصالح بلاده فقط أم لوقف التصعيد ضد المملكة العربية السعودية؟ نتابع في هذا الملف مع ضيفينا بعد الفاصل. ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني

0: قناة روسيا اليوم.
1: أهلا بك.
0: والضيف الكريم سعيد بن الصبابة. سيدي، الحوثيون بات مسقط في يدهم عندما تحركت الشرعية على مختلف الجبهات، فتقدموا في جبهة الجوف اليتمة الحزم، وجبهة مأرب البيضاء البلق مخيم أبو الريش، وفي الساحل صار كر وفر، انسحبوا وعادوا تموضعهم ولكنهم عادوا، وهناك صراع على الجبهة الحاكمة التي تسيطر على مضيق باب المندب وهي جبال كافو. والحوثيون عندما خلقوا في صنعاء من جراء ضربات من الجيش اليمني المتقدم الذي يقوده صهيب بن عزيز كرئيس أركان وطاهر العقيلي كوزير دفاع، وبه الآن ثلاثة تلوية طيران مسير والطائرات أعيد صيانتها، طائرات الميك 29 والسخوي 25 وطائرات الف 5، ووعدوا بطائرات من الف 16 التركية أو المجمع في تركيا. وأنا أقول أن سيدي اليمنيون لديهم حوار مع بعضهم، الحوثيون يقولون نحن لسنا فصيل واحد من 18 فصيل، لسنا مكون سياسي 4%، نحن نرغب أن نحكم اليمن بكاملها، لا يعطون الرواتب، لا يعطون المستلزمات الطبية، الماء والكهرباء، خدمات.
1: طيب دكتور محمد، هذا شأن داخلي يمني، يعني وهو من الممكن حله في إطار أي حوار داخلي ربما يكون برعاية أطراف إقليمية. سيد فهمي، أنتقل إليك، لماذا برأيك يستمر الحوثيين في هذا التصعيد نقلة نوعية باستهداف المملكة العربية السعودية؟ ما الرسائل والغايات وراء ذلك؟ سيد فهمي، هل تسمعني؟ طيب، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع ضيفنا السيد فهمي اليوسفي. أعود إليك دكتور محمد، وكنا نتحدث عن مآلات هذا التصعيد، برأيك هل يمكن فصل استهداف الداخل السعودي من قبل الحوثيين عما يجري من تصعيد في اليمن؟ يعني على سبيل المثال إيران تقول بأن هذا صراع يمني سعودي، هل هو كذلك؟ وهل يمكن فصل الجبهات؟
0: صحيح يا سيدي، نعم هو صراع يمني يمني، ولكن كما قلت الحوثيون يودون أن يستولوا على سلطة ليست لهم، هي لجميع 18 فصيل سياسي في اليمن، ومطلوب اتفاق سياسي اقتصادي، وهناك وسيط عماني، وهما كإيران 7 أشهر لم يكونوا يودون المشاركة، ولكن عندما خنقت إيران حركت ورقة الحوثي من الجنوب والميليشيات العراقية من الشمال لتؤذي المملكة ولتتنفس عندما حوصرت في
1: على الرغم من الأنباء الأخيرة تشير دكتور محمد بأن إيران تدفع نحو التهدئة ما بين الحوثيين والسعودية. سيد فهمي، أعود إليك. نعم، أعود إليك. دكتور محمد يتحدث بأن الحوثيين تحركوا بضغط من الجانب الإيراني، لكن ما الذي أوصل الصراع إلى مرحلة تصعيد تستهدف فيه عاصمة المملكة العربية السعودية؟
2: يا عزيزي، مساء الخير لك ولكل المشاهدين ولضيفك أيضا يا عزيزي. أنا أعتبر بأن الصراع هو صراع بين صنعاء وبين الرياض. ضيفك اليوم هذه الليلة حاول أن يزيف الواقع ويقول أن الصراع الآن أصبح يمني يمني، هناك قوات شرعية وهناك الحوثيين. الحوثيين
1: اسمح لي سيد فهمي لنتفق على أمر في بداية هذا الحوار، يعني نحن نستمع إليكما، هو يتحدث برأيه ونستمع له، وحضرتك أيضا تتحدث برأيك ونستمع لك، فقط في هذه الجزئية كي لا يتم شخصنة هذا الحوار.
2: أوكي. أوكي أوكي عزيزي، الصراع نقول نحن هو بين السعودية أو بين الرياض وصنعاء، وأكرر هذا الكلام لأن السعودية هي من قامت بالاعتداء على مدى 10 سنوات بالطيران وبكل شيء، واليوم هي من تعتدي وهي من تحاصر صنعاء وهي من تتدخل في الشأن الداخلي اليمني، هي

0: لم تصدق ولم تستوعب بأن صنعاء قد رفضت الوصاية السعودية التي كانت قاثمة على البلد خلال العقود المنصرمة الماضية، ولم تدرك أن صنعاء اليوم قالت فيتو لأي وصاية سعودية. لا. والآن اليمنيين من حقهم أن يقرروا مصيرهم، ومن حقهم أن يكونوا هم صناع القرار، ولا يأتي القرار مصنع ومعلب جاهزا من الرياض أو من تل أبيب أو من واشنطن. ما تطرق إليه ضيفك يا عزيزي هو اليوم يتحدث وكأن الشرعية، أقول له على أرض الواقع المعسكرات درع الوطن، المعاشات السعودية، والعناصر إرهابية من جماعات التطرف والقاعدة وتنظيم داعش تدعمهم السعودية، قلبتهم وقلبت أيضا عناصر من تنظيم القاعدة ومن داعش حتى من أقطار مختلفة، استوردتهم من سوريا إلى اليمن. هي من قصفت مطار صنعاء، ولم تقصف صنعاء مطار الرياض إلا بعد أن قصفت الرياض مطار صنعاء، حاولت بعد أن قاموا بنقل المشاركين في تشييع السيد علي خامنئي رحمة الله وتغشاه خلال الفترة الماضية. وهي اليوم من تتدخل بالشأن الداخلي، وهي اليوم من ترفض الحلول الذي تم الاتفاق عليها عبر الوسيط العماني خلال الفترة الماضية بدءا من ملف الأسرى، وهي اليوم من تحرض على صنعاء، وهي من اليوم هي لديها مشروع لتقسيم اليمن، وهذا المشروع كل ملامحه أصبحت واضحة. هي تريد دولة كانت من منطقة الخوخة إلى باب المندب، وتريد دولة أيضا تشمل مارب والجوف وأبيان وشبوة وعدن، وهناك دولة تريدها في حضرموت والمهرة، أي هي تريد أن تطبق النموذج الاستعماري القديم عندما قسم المنطقة. هي تريد اليوم تقسم اليمن على ضوء خارطة شرق أوسط جديد وإسرائيل الكبرى.
1: طيب لماذا لا تغلق الباب يا سيد فهمي؟
0: ومن أجل خاطر أيضا الصهيونية العالمية.
1: فهمي إن كنت تسمعني
0: لم تستوعب بأن صنعاء
1: يبدو من جديد هناك مشكلة في الصوت مع السيد فهمي، سعود إليه. دكتور محمد أنتقل إليك، ما مدى التعويل السعودي والرهان السعودي على يعني رفع مستوى التنسيق بين الفصائل اليمنية المناهضة للحوثيين والتي بحسب تقارير استخباراتية وأعلامية أثبتت فشلها في مواجهة الحوثيين في المعركة الأخيرة؟
2: غير صحيح يا سيدي. الجبهات في الجوف هم الآن يحققون نجاحات كبيرة، وكذلك في مأرب والبيضاء، وهم متقدمون في جبهة الساحل بعد أن عادوا تموضعهم، وكر وفر وطيران مسير وطيران يمني، والجبهات كلها الآن في تخوم صنعاء وليست من صنعاء ببعيد. ولكن يا سيدي الحوثي هو جدلي، وهو لا يبحث عن حل، هو إمرة إيران منه لها ينفذ الأجندة التي تقول له إيران. أما فيما يقول منعنا الطيران، أحضروا طائرة ممنوعة دوليا في مختلف دول العالم، في أوروبا سيطرة مهان إير تحمل خبراء 72 خبير على رأسهم عبد الرضا شهلائي ومحمد علي رضائي، وهم خبراء يساعدون الحوثيين في الإفساد والإحداث في المنطقة، لما يتصور طيران مسير وقوارب متفجرة تهديد الملاحة الدولية. أما فيما يخص الاجتماع مع أخوانهم في الشرعية بقيادة الدكتور رشاد محمد العليمي، فذلك الاتفاق كنا عليه في 2022، وكانت الأمور قاب قوسين أو أدنى، هم يوافقون ويرفضون وفقا لما تقول لهم عمتهم إيران. وأنا أقول يا سيدي الحوثي بات مكسورا.
1: طيب وعلى ماذا تعول؟ أعود لسؤالي دكتور محمد، على ماذا تعول السعودية اليوم؟ هل تعول على عمليات عسكرية من قبل الفصائل المناهضة للحوثيين أم لتحركات دبلوماسية؟
2: كل الأبواب مفتوحة، ولكن أعتقد أن ليلة البارحة عندما اعتدوا على الرياض كان هناك حراكا داخل صنعاء، وأحضر بعض الضيوف من صنعاء إلى الرياض الذين يرفضون التفاوض، لعل هذا الأمر يجعل من في صنعاء يعرفون أنهم تحت قبضة أيدينا. وأقول لهم أن المملكة لسنا ضد الدبلوماسية، لسنا ضد الحوار، لسنا مع الصراع، لس دخلوا الساحل يا سيدي. النازحين 182,000 هم يصنعون من أنفسهم أبطالا عندما يقتلون، عندما يسرقون الأموال يتاجرون بها في الخارج، أموال اليمن. الآن محكمة العدل الدولية، هناك قضاء من الحكومة الشرعية الذي يقودها الدكتور رشاد محمد العليمي، ذهبت بكل الأوراق وعلى رأسه عبد الملك الحوثي، محمد علي الحوثي، محمود الحوثي، عبد الله عيض الرزامي، أبو علي الحاكم. هؤلاء يا سيدي لصوص سرقوا البنك المركزي وذهبوا يتاجرون في أكثر من دولة معروف الأموال، وأعتقد أن أوراقهم مكشوفة. إن أرادوا حلا دبلوماسيا سياسيا اقتصاديا مرحبا، لم يجدوا سيكسرون ويسحقون. طيب، ولا نبالي بمندوبهم كالضيف الكريم أو غيره.
1: طيب سيد فهمي، ما طبيعة المحادثات؟ طبعا أنوه بأن الصوت انقطع في السؤال السابق ولن لم نتمكن من الاستماع لحضرتك حتى النهاية. أعيد وأكرر السؤال عن المشاورات والمحادثات مع الجانب الأمريكي، هل هناك أي تفاصيل؟ هل هناك أي قرارات أو أطراف تم الإعلان عنها داخل هذه المفاوضات مع الجانب الأمريكي بين الحوثيين؟ طبعا
0: يا عزيزي، بالنسبة للصنعاء هي لم تعلن بتصريح رسمي أن هناك مفاوضات ما بين الجانب الأمريكي وبين صنعاء. هذه دائما لكل حدث حديث، لكن نحن تابعنا التصريحات التي وردت على لسان ترامب عندما قال هناك تفاوض ومباحثات ما بين الجانب الأمريكي وأنصار الله عبر الوسيط العماني. أستطيع أن أقول مثل هذه التصريحات دائما ترامب تكون استهلاكية، على اعتبار هو أكد رغبته من خلال هذه التصريحات أنه ليس مستعد بخوض معركة إلى جانب السعودية ضد صنعاء، ولا يريد أن يكرر نفس التجربة العدوان لأنه مني بهزيمة خلال الفترة الماضية، حتى أن إيزنهاور التي كانت يفاخر بها عادت إلى أدراجها مكسرة مستهدفة من قبل الصواريخ اليمنية، وكانت هناك خسائر بشرية وخسائر أيضا مادية كبيرة. وفي ظل ما هو جاري اليوم من تصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في هرمز، هو يحاول أن يتجنب، لكن بنفس الوقت هو يريد أن يضع حقن التخدير فقط للجانب السعودي، يطمنهم بأن هناك مفاوضات خصوصا في ظل التصعيد القائم اليوم ما بين صنعاء والرياض.
1: يعني نفهم من حديثك سيد فهمي أنه يخدع السعوديين اليوم فقط لتأمين مصالح الولايات المتحدة في مضيق باب المندب بالنظر إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
0: بكل تأكيد هو من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لا تخوض حربا اليوم مع صنعاء في ظل ما هو جاري في مضيق هرمز. يعني الخسارة ستكون مضرة حتى بالمصالح الأمريكية والغربية بشكل عام، خصوصا إذا تم التصعيد من قبل الجانب الأمريكي. أما السعودية دعني أقول لك، هي تتخبط تارة توجهت لمصر، وتارة لتركيا، وتارة لباكستان، وتارة تسوق أكاذيب أن أنصار الله يستهدفون مكة المكرمة من أجل أن يتعاطف المجتمع الإسلامي مع هذا النظام الإبستيني، نظام محمد بن سلمان، ولم يدرك بأن من سلم كسوة الكعبة لجيفري إبستين هو محمد بن سلمان. فبالتالي التفاوض، نحن أو صنعاء ترحب بأي تفاوض جدي وندي يكون ما بين الرياض وصنعاء شريطة، عن تلتزم الرياض بتنفيذ كل الاتفاقات السابقة وتكف تدخلها عن اليمن مباشرة، وبنفس الوقت تبدأ بنقل ما تم الاتفاق عليه إلى حيز التنفيذ كما تم وكما وقعت عليه عبر الوسيط العماني خلال الفترة الماضية. لكن ما نلمسه اليوم أن السعودية حاولت أن تعسكر اليمن بشكل عام بكل ألوان الداعشية، فهذه المعسكرات والذي أكرر التي تواجدت في الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية تسمى درع الوطن، كلها داعشية من عناصر داعش إضافة لاستخدام.
1: وصلت الفكرة سيد فهمي،
0: لتكرر تجربة سوريا
1: وصلت الفكرة سعودي لك إن سمحت لي لكن
0: لضيفك أكثر مني.
1: لا لا أنا أوزع الوقت سيد فهمي بالتوازي والتساوي بينكما يعني فقط كي نستغل الوقت لحوار يتابعه المشاهد. نحن لسنا في محاضرة لإعطاء الوقت الكافي لضيف واحد. نحن يعني نحاورك ونحاور الضيف الآخر فاسمح لي بالانتقال إلى الضيف الآخر. دكتور محمد يعني بالنظر إلى ما أعلنه ترامب أين السعودية من هذه المفاوضات مع الجانب الحوثي؟ وهل كما تفضل السيد فهمي الجانب الأمريكي يخدع السعودية من خلال هذه المفاوضات فقط لتأمين مصالحها؟ الأمريكي اليوم في ورطة في منطقة الشرق الأوسط كما تأتي التقارير.
2: سيدي هناك انتخابات أكتوبر في إسرائيل ونوفمبر في أمريكا الانتخابات النصفية، وأعتقد أن هذه الفترة ستكون الأمور ليست فيها عمليات كبيرة. أما بعد ذلك فأعتقد أن الآن هناك تجارب على ما يشبه جبل الفأس والتدخل في المنطقة التي هي غرب إيران وأمور كثيرة لا أود الخوض فيها. أما ما قاله الضيف عن جيفري أبستين وأبستيني هذا كلام لا يليق ولسنا في صدده، وأعتقد أن الأمور هذه لا تليق بطرحها في القناة أو بالخطأ على سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. أنا أقول أن الحوثيون يا سيدي هم يوصفهم اليمنيون الذين تضرروا منهم في صنعاء، لا رواتب لا خدمات صحية لا تعليم لا كهرباء، مشاكل سجون كل من يعارضهم رجال نساء أطفال، الجوع 18 مليون تحت خط الفقر.
1: طيب ما الجوع يا دكتور محمد هو أيضا جزء منه حصار على اليمنيين كما تأتي التقارير الدولية. يعني أنا لا أتحدث بوجهة نظري، أنا أتحدث طبعا للتقارير
2: سيدي
1: الدولية.
2: سيدي ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى دخل فيها 350 سفينة، وإن لم كيف يعيشون كيف يأكلون بمعنى دخلت، ولا هذه كلام غير صحيح. أما بالنسبة للطيران يا سيدي هناك خط طيران مع الأردن وخط طيران مع مصر. أما خط طيران من ماهان المعاقبة دوليا والمرفوضة من المجتمع الدولي كله تحضر الخبراء والأسلحة والصواريخ المفككة لا يا سيدي.
1: أعود لسؤالي عن موقف المملكة العربية السعودية من المفاوضات الأمريكية مع الحوثيين، أين هي من هذه المفاوضات؟
2: المفاوضات يا سيدي عندما تحدث سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال له الأسلحة 100 خبير من في مجالات الاستخبارات أقمار صناعية نساعد على الدبلوماسية نساعد على الحلول، ولكن أكتوبر كما شرحت لك أكتوبر ونوفمبر هي لا. أشهر انتخابات في إسرائيل وفي أمريكا ولا يودون،
1: والمشهد ضبابي في العالم ككل ليس فقط في الشرق الأوسط. سيد فهمي برأيك التحركات الحوثية الأخيرة والتصعيد المستمر ضد المملكة العربية السعودية، هل الغرض منه هو السعي نحو ربما اتفاق جديد في اليمن مع الأطراف الأخرى اليمنية، أم لمساعدة إيران في حربها وموضوع باب المندب؟ يعني ربما نظر الحوثيون إلى باب المندب كنظرة إيران إلى مضيق هرمز.
0: يا عزيزي باب المندب هو يمني يمني، التصعيد من قبل صنعاء هو ردا على التصعيد بالرياض والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، هذه أرستها من أجل أن لا تدخل السعودية في الشأن اليمني، من أجل أن السعودية أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه وليس من أجل إيران. أنا مع أقول نعم للشطر السؤال الأول للشطر الأول من السؤال الذي وضعته. وهنا تحرك الأنصار الله وبقية القوى المناهضة للعدوان إلى بلبندب هو جزء من تحرير الجسد اليمن اليوم الذي خاضع لإدارة السعودية بشكل غير مباشر عبر أدواتها الارتزاقية. هذا الجواب. أما دعني أعرق قليل على ما قاله ضيفك بأن نوفمبر وديسمبر هناك انتخابات في إسرائيل وهناك في الولايات المتحدة الأمريكية. ضيفك يراعي هو بحكم أن السعودية لها علاقة كبيرة مع إسرائيل حتى في الجانب العسكري حتى في العدوان, وهو يراعي هذه الظروف التي تمر بها إسرائيل أي مواسم الانتخابات. الجانب الثاني عندما اتطرق وقال أن الحوثيين هم السبب في انعدام الماء والكهرباء والمرتبات, وأقول هذا الجانب يعني أنصار الله من قام باستهداف محطات الكهرباء في المخا ومارب وغيرها؟ ألم تكون السعودية خلال الفترة الماضية من استهدف محطات المياه؟ ألم تكون السعودية واستهداف محطات الكهرباء أو المياه هو استهداف للحياة؟ أي أن السعودية ارتكبت جرائم لا حصر لها, يعني أكثر من 500,000 غارة خلال العشر السنوات الماضية, واليوم عادت مجددا 736 غارة حتى هذه اللحظة. ماذا تعمل السعودية؟ نحن نقول للسعودية ابتعدي عن اليمن, ارفعي يديك عن اليمن, ليس لك الحق أن تعربدي في اليمن وأن تقتل اليمنيين وأن تحاصر اليمنيين.
1: لكن هناك أطراف يا سيد فهمي, هناك أطراف يمنية أخرى
0: ويرفضوا تلك الوصاية السعودية.
1: ترفض الموقف الحوثي, ترفض سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء, ترفض تحركات الحوثية العسكرية والانتماءات والارتباطات العسكرية والفكرية للحوثيين. يعني إذا كنت تقول بأن السعودية ابتعدي عن المشهد اليمني, لا يمكن القول لليمنيين ابتعدوا عن المشهد اليمني.
0: يا عزيزي أسامة, هنا السعودية على ضوء السؤال الذي طرحته من حقها أن لا تتدخل في اليمن, تدع اليمنيين هم من يقرروا مصيرهم, فلا ينبغي عليها أن تظل تدعم فصيل على القتل والتجعيش والتدمير وقطع المرتبات والتحكم بالقرار اليمني وإلى آخره. نحن من حقنا كيمنيين أن نقرر مصيرنا. أما بالنسبة لما قال ضيفك بأن اليمني الحوثيين وكل من يقف ضد العدوان ليس لهم وجود, هم يمثلون السواد الأعظم اليوم في اليمن. المحافظات الجنوبية كم عدد سكانها وكم عدد اليوم المحافظات التي خاضعة لسلطات صنعاء اليوم؟ أما الشرعية التي يتحدث عنها فهي شرعية صنعتها الرياض, وهذه طيب. الشرعية هم ممثلين الرياض, أي أن عملاء الرياض والولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تعيدهم إلى اليمن وتعيد مشاريع السعودية من خلفهم لكي ينفذوها, مع أننا لنا حق تاريخي حتى في الأراضي اليمنية المغتصبة من عروق الشيبة وبقيق طيب. وشرورة طيب. والوديعة ونجران لا. وجيزان وعسير وأرخب الفرسان. السعودية تنهب نفط أكثر من 10,000,000 برميل يوميا, هذه أراضينا
1: طيب.
0: هي استغلت سؤال أخير.
1: سؤال أخير في هذه الحلقة دكتور محمد, سؤال أخير, إلى أي درجة تصدعت؟ نعم سيد فهمي استمعنا,
0: هي تريد أن نعم. تظل
1: وصلت أن الفكرة سيد فهمي. سؤال أخير, للأسف لم يبقى لدي الكثير من الوقت, دكتور محمد, إلى أي درجة تصدعت المقاربة السعودية في حفظ أمن الحدود الجنوبية بالنظر إلى التصعيد الشامل في الشرق الأوسط والحرب الأمريكية الإيرانية؟
2: سيدي, كل ما قاله الضيف الكريم غير صحيح, والحدود مرسمة هو في محكمة العدل الدولية وفي الولايات المتحدة, وكله خلط أوراق لا يسمن ولا يغني من جوع. نحن أنا أقول أنا نتمنى أن تكون هناك دبلوماسية ووعي في الجانب الحوثي وأن يلتقي مع جانب الشرعية وأن يغلب. كان التوافق بينهم عن طريق الوسيط العماني قاب قوسين أو أدنى لولا تدخل إيران. أما فيما يقول دولة وحكومة معترف بها دوليا تمثل اليمن, هو صناعة إيرانية ويرمي طيب. بداه على الآخرين.
1: لنا لقاءات قادمة دكتور محمد, للأسف انتهى وقت هذه الحلقة. اسمح لي بالانتقال إلى رأي الجمهور, هل يؤدي فتح ترامب باب الحوار مع الحوثيين لخفض التصعيد ضد السعودية؟ قرابة 39% جاوبوا بنعم على هذا السؤال، والباقي أي ما يقرب من 61% جواب بلا عليه. أشكر ضيفي من الرياض الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الحبابي، ومن صنعاء الكاتب والمحلل السياسي فهمي اليوسفي، شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة دائما. إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، تدفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: بتاع
1: تعبولة تعبولة تع
0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبولة تعبولة تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبولة تعبولة تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 20 أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

0: أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. الجنوب تحت سطوة النار والبرود، اعتداءات وخروقات. سلام في نيويورك سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. الحجار بن شحيم، لبنان واحد من الجنوب إلى الشمال وعكار. الراعي، حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة. أبي خليل، صوت كل لبنان، مقاربة ملف المفاوضات والعلاقة مع إسرائيل تحتاج إلى حوار. وزير الصحة والعمل في بعلبك وناصر الدين، ما تم ادعاؤه باطل وزائف وكاذب. الاتحاد العمالي بعد قطاع النقل إلى حراك للبحث في الوضع المعيشي. السفارة الأمريكية تستذكر الهجوم على عوكر. عودة النشاط إلى الجانب الباكستاني ونقوي إلى طهران. نتنياهو يقتحم حائط البراق في مقابل مواصلة الهجمات على مدن الضفة.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد هرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تبرد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تبرد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحباً. تتوزع الاهتمامات في لبنان الأسبوع الطالع بين استمرار التوتر في الجنوب وعودة الحديث عن المفاوضات، تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا تغيب عن زيارة الرئيس سلام أجواء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فوفق معلومات إعلامية فإنه سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان دولة وجيشا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل ودفع مسار المفاوضات. يأتي ذلك فيما تتابع إسرائيل أعمالها العسكرية على الأرض، وهي في غضون الساعات الماضية نفذت المزيد من الاعتداءات التي شملت مناطق عدة في الجنوب، كما أقدمت فجرا على قصف قرى ووديان بعدما نفذت تفجيرات متتالية الليلة الماضية. وعلى الضفة الاقتصادية لم تغب عن مداولات وفد الصندوق صندوق النقد الأجواء في الجنوب، حيث لفت بيان الصندوق في ختام المباحثات مع الجانب اللبناني إلى أن النزاع بين حزب الله وإسرائيل ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد اللبناني وبالأوضاع المعيشية. توازيا وعلى المستوى الاقتصادي والمطلبي، تحضر تحركات مطلبية على أرض الواقع، حيث يعقد الاتحاد العماني العام اجتماعا بداية الأسبوع على أن يلي ذلك حراك متعدد في المناطق. وفي سياق متصل، حذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز من أن الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات والقمح والطحين سيؤدي حكما إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز. يأتي ذلك بعد حراك للبساط واتحادات النقل البري، حيث دعا رئيس اتحادات النقل البري في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات الحكومة إلى المباشرة بتنفيذ الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها، مطالبا بدفع التعويضات المستحقة للسائقين قبل يوم الأربعاء من دون تأخير. الكلمة الأولى للتطورات في الجنوب.
4: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة مجد الزون، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة زوتر الشرقية، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حرج بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل. وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أقدمت فجر اليوم على قصف وادي سلوق ووادي الحجير، كما نفذت تفجيرات متتالية منذ منتصف الليل في المنصور وأطراف بيوت السيد. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويستمر القصف المدفعي حتى الساعة بشكل متقطع، ويستهدف أطراف ميفادون وزوتر الشرقية وكفر تبنيت ومحيط النبطي الفوقة. كما استهدف القصف المدفعي اليوم بلدات بيوت السياد وبرعشيت وحداثة والمنصوري والقنطرة وحرج عيت الجبل ووادي سلوكي ووادي الحجير، فيما تواصلت التفجيرات التي استهدفت عشرات المنازل في مجد الزون وطير حرفة وبيوت السياد وزوتر الشرقية والمنصور التي دخلتها قوات الاحتلال مع جرافات وعملت على هدم العديد من المنازل فيها. كذلك أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على إحراق حقول الزيتون والبساتين في مجد الزون وبيوت السياد بعدما ألقت فوقها القنابل الحارقة والفسفورية. وفي دير ميماس تقدمت صباح اليوم دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات مرجابة وخمس آليات عسكرية هامبي باتجاه الطريق العام من منطقة هورا الفاصلة بين بلدتي دير ميماس وكفر كلا، وعملت على تفتيش عدد من المنازل، كما نفذت انتشارا في محيط المنطقة قبل أن تنسحب بعد أكثر من ساعتين على توغلها. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحريك مكثف للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وفي البقاع سجل تحليق للطيران الحربي المسير فوق البقاع على مستوى متوسط. إلى ذلك أفادت صحيفة معارف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يستغل حزب الله الأحوال الجوية الشتوية والضباب الكثيف في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وبحسب الصحيفة تتركز المخاوف على إمكان الاستفادة من تدني مستوى الرؤية خلال فصل الشتاء للتحرك قرب مواقع القوات الإسرائيلية وتنفيذ العمليات ضدها.
4: في غضون الساعات الماضية أصدرت قوات اليونيفيل بيانا جاء فيه أن قوة إسرائيلية من 3 دبابات توغلت صباحا باتجاه بلدة دير ميماس، وقد أغلقت مدخل البلدة لبعض الوقت، كما فتشت عددا من المنازل وحطمت أعمدة هاتف على جانبي الطريق.
3: يصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوجه أولا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد الرئيس سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا ورئيسة مجموعة البنك الدولي أغاي بانغا وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. الرئيس سلام وفق معلومات إعلامية سيطلب من المجتمع الدولي تماما كما فعل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في باريس الخميس مساعدة لبنان دولة وجيشا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل ودفع مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب قدما والتي لا موعد محددا لها بعد.
4: ومن بلدة شحيم أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى أن لبنان واحد من الجنوب الذي ينزف إلى الشمال وعكار وما تعانيه من حرمان وصولا إلى البقاع وكل المناطق اللبنانية، مؤكدا أن شحيم على الرغم من خصوصيتها تشكل جزءا لا يتجزأ من الوطن، ودعا أبناء البلدة إلى مواصلة التعاون والعمل، مؤكدا أن المسؤولية كبيرة ولا سيما على عاتق وزارة الداخلية والبلديات التي تتطلب عملا وجهدا واهتماما ورؤية لمختلف المناطق.
3: البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي شدد على أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة. وفي خلال قداس تكريم شهداء المقاومة اللبنانية في ميفوق أشار الراعي إلى أن السلام يحفظ السيادة ويعيد للدولة حقها في أن تكون المرجع، معتبرا أن السياسة إذا لم تكن في خدمة الناس تتحول إلى صراع دائم على الحصص والمواقع.
6: حين نقول حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح فنحن نتحدث عن مبدأ الدولة نفسها، أن يكون قرار الحرب والسلم مسؤولية المؤسسات الشرعية التي تتحمل القرار أمام جميع اللبنانيين، فالوطن الواحد لا يستطيع أن يعيش طويلا بقرارات متوازية، ولبنان بحياده لا يهرب من محيطه ولا يتخلى عن قضايا الحق، بل ينصرف إلى خدمة الحوار والدفاع عن حقوق الشعوب. الجنوب ليس ورقة تفاوض، إنه أرض لبنانية وأهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار. المطلوب أن تتوقف الاعتداءات وأن تحفظ الأرض والحقوق وأن يعود الاستقرار ثابتا لا مؤقتا. بالنسبة إلى المفاوضات، نحن مع كل مسار سياسي ودبلوماسي جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق انسحابا وحقوقا وسيادة وأمنا واستقرارا.
4: شدد النائب سيزار أبي خليل على أن مقاربة ملف المفاوضات والعلاقة مع إسرائيل وسلاح حزب الله تحتاج إلى حوار، ولا يمكن بناء المواقف على منطق الخصومة الدائمة. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أشار أبي خليل إلى وجود خلافات جوهرية داخل الحكومة، معتبرا أن الملفات الأساسية تحتاج إلى وضوح في الرؤية والخطط قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
7: بهالجلسة اللي نحن طالبينه ظهرنا مدى تقصير هيدي الحكومة بكل الملفات السياسية والقطاعية والحياتية وكل ما إلى ذلك، فضحوا بعضهم، 1، و2، حملنا مسؤولية لا الأطراف المشاركة بالحكومة لنتائج سياسات هيدي الحكومة والإجراءات اللي عم تخدها. ما فيهم جلسة الماضي ب11 آب يطلع رئيس الحكومة ويزقفوا له هني زيتهم بالتضامن الوزاري ويرجعوا بهيدي الجلسة يجربوا يتبرقوا من أعمال بعضهم. بقى هيدا الأمر فضحهم أمام اللبنانيين وصعب عليهم إمكانية التبرؤ من نتائج السياسات يلي عم بتقوم فيها هيدي الحكومة فيما بعد. أكيد هيدي المناقشة تقليدي ديمقراطي جيد أنه ينعمل نظاميا بنص عليها نظامنا الداخلي بمجلس النواب أنه كل 3 جلسات تشريعية لازم نعمل جلسة مناقشة أو عند طلب 10 نواب. وهذا الأمر اللي عملناه نحن كتيار وطني حر وصارت المناقشة. هلأ بتشوف كمان بإدارة الجلسة يعني نحن كمعارضة كان لنا كلمة واحدة عطانا نص ساعة.
3: النائب علي فياض اعتبر أنه آن الأوان لهذه السلطة أن تعيد الاعتبار لأولوية تفاهم اللبنانيين مع بعضهم البعض في مواجهة العدوانية الإسرائيلية.
8: وقامت هذه السلطة بملاقات العدوان على المستوى الداخلي، لذلك لم تكتفي هذه السلطة بتصنيف المقاومة بوصفها وجودا عدوانيا، إنما أيضا سعت إلى محاصرة ظاهرة المقاومة على المستوى الداخلي، والآن هي تسعى إلى تطويق هذه الظاهرة.
4: اعتبر النائب حسين الحش حسن أن الجهات التي سعت إلى القضاء على حزب الله فشلت في تحقيق هدفها، معلنا رفضه نتائج اتفاق الإطار ومتمسكا بموقف المقاومة في مواجهة التطورات الداخلية والإقليمية. وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، تطرق الحاج حسن إلى قيام الجيش الإسرائيلي منذ يومين بمنع الجيش اللبناني من التقدم وإقامة نقطة، محملا السلطة السياسية مسؤولية وضعه في مثل هذه المواقف.
9: هلا في ناس بلبنان بيزعجنا نقول أنه نحن ثابتين وصامدين ومقاومين ولنا أمل في أن تحقق إيران إنجازا كبيرا في المنطقة نكون نحن جزءا منه. ينزعجوا ليش؟ أختم هنا، أنتوا مع مين؟ أنتوا مع أمريكا، أنتوا حلفاء أمريكا، وخجلوا نكون حلفاء حليف إسرائيل. نحن حلفاء إيران ولنا الشرف نكون حلفاء عدو إسرائيل لأن نحن أعداء إسرائيل.
3: جال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر والنائب علي من المقداد في قلعة بعلبك بتكليف من مجلس الوزراء. ناصر الدين وبعد الجولة أشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن سياق التأكيد على إرثها وتاريخها بعكس ما تم ادعاؤه من ادعاءات باطلة وزائفة وكاذبة لا تستهدف إلا النيل من صورة بعلبك الحقيقية.
10: هاي القلعة هي مدنية تراثية بحتة موجودة في صلب لبنان ودعونا الناس لتجي، واليوم أنا جاي عبيتي ما بتأخر عبيتي بيجي عبيتي وإلي الشرف كون ابن بيت بعلبك.
4: اعتراضا على وقف مفاعيل القانون العفو العام، تشهد طرابلس اعتصاما في ساحة النور عند 14 اليوم. النائب فيصل كرامي دعا مناصريه للمشاركة بكثافة في التحرك.
3: يعقد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر اجتماعا غدا الاثنين عند الساعة 11 قبل الظهر في مقر الاتحاد للبحث في التفلت في الأسعار والملف المعيشي والأجور.
4: كتبت السفارة الأمريكية في لبنان عبر أكس: نستذكر في الذكرى 42 للهجوم على سفارتنا في عوكر زملائنا الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم ونقف إلى جانب عائلاتهم.
3: أعلنت قيادة الجيش أنها تسلمت 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة في مرفأ بيروت ضمن برنامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش.
4: يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي العاصمة الإيرانية طهران اليوم في إطار المشاورات الثنائية، ولا معلومات عن أي مبادرات أو رسائل خاصة يحملها إلى إيران.
3: رئيس البرلمان الإيراني أعلن أنه لم يعد هناك مجال للعودة لشروط

0: المواطنين على مدن الضفة الغربية. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، قال نتنياهو خلال زيارته للأنفاق والحفريات أسفل المسجد الأقصى: نحن الآن في قدس الأقداس، ولا يمكن لأحد غيرنا أن يكون في هذا المكان.
1: في هذا الوقت أفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بإصابة شخص بجروح خطيرة وهروب المنفذ بعد إطلاق نار في منطقة وسط الضفة الغربية. في هذا السياق دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات لملاحقة منفذ إطلاق النار قرب رام الله، في حين تلاحق قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي سيارة يشتبه بأن المنفذ استخدمها خلال العملية.
0: هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاوف من وقوع هجوم آخر بعد تمكن منفذ الهجوم على نافيت سوف في وسط الضفة من الفرار بسلاحه.
1: إلى السودان، حيث أشار مصدر بالجيش إلى إسقاط مسيرات للدعم السريع كانت تستهدف مطار عطبرة في ولاية نهر النيل.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربات واسعة على منشآت في كييف تستخدم لأغراض عسكرية، بينها مركز بيانات استخبارية.
1: رئيس لجنة الانتخابات الروسية أفاد بمقتل شخصين، أحدهما مسؤول انتخابي، في هجوم بمسيرة على خيرسون.
0: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار إلى أن بلاده استهدفت منشآت في روسيا بمليارات الدولارات تغذي آلة الحرب الروسية.
1: أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا ثانيا نحو بحر اليابان.
0: توازيا، أفاد التلفزيون الياباني بأنه يبدو أن صاروخا كوريا شماليا قد سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق، بخاصة في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر.
1: وكان في النشرة: الجنوب تحت سطوة النار والبارود، اعتداءات وخروقات. سلام في نيويورك سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. الحجار من شحيم: لبنان واحد من الجنوب إلى الشمال وعكار. الراعي: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة. أبي خليل: صوت كل لبنان مقاربة ملف المفاوضات والعلاقة مع إسرائيل تحتاج إلى حوار. وزير الصحة والعمل في بعلبك وناصر الدين: ما تم ادعاؤه باطل وزائف وكاذب. الاتحاد العمالي بعد قطاع النقل إلى حراك للبحث في الوضع المعيشي. السفارة الأمريكية تستذكر الهجوم على عوكا. عودة النشاط إلى الجانب الباكستاني ونقوي إلى طهران. نتنياهو اقتحم حائط البراق في مقابل مواصلة الهجمات على مدن الضفة.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: موريتا موريتا.
1: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

الكاتب السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي في كلام يوصل: هل تتبدد الفرصة الذهبية للبنان؟ وهل يزعزع تنفيذ قرارات الحكومة السلم الأهلي؟ سقوط علي الطاهر، ماذا عن صمت حزب الله؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: تبرد تبرد تبرد،
2: تعبولد تعبولد.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تعبولد.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد
3: تعبولد. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 18/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,810,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,828,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,768,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية بشكل متقطع أطراف ميفدون، زوتر الشرقية، كفر تبنيت، محيط النبطي الفوق، بيوت السياد، برعشيت، حداثة، المنصوري، القنطرة، حرج عيت الجبل، ووادي سلوقي، ووادي الحجير. كما عمدت إلى إحراق حقول الزيتون وبساتين حمضيات في محيط بلدة مجد الزون وبيوت السياد بقنابل فوسفورية. وتواصلت عمليات التفجير الإسرائيلية لعشرات البيوت في مجد الزون، طير حرفة، بيوت السياد، زوتر الشرقية والمنصوري التي دخلتها قوات الاحتلال مع جرافات وعملت على هدم العديد من البيوت فيها. وصباح اليوم تقدمت دورية إسرائيلية من 3 دبابات ميركافا وخمس أليات عسكرية هامفي باتجاه الطريق العام في منطقة الهورة الفاصلة بين بلدتي درمي ميس وكفر كلا، وعملت على تفتيش عدد من البيوت قبل أن تنسحب بعد أكثر من ساعتين. بعد جدل بشأن مباراة الدخول إلى كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعة اللبنانية، أصدرت الجامعة بيانا جاء فيه إنه تبين وجود نقص في بعض البيانات لدى ترجمة جزء محدود من أحد الأقسام 3 لأسئلة مادة الكيمياء التحليلية من اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية، وقد عالجت اللجنة المختصة هذه المسألة. أضاف البيان إنه حرصا على حقوق المتبرين جرى احتساب العلامة الكاملة للأسئلة المعنية لجميع المتبرين بما يضمن المساواة بينهم وعدم تحميلهم نتيجة نقص ليسوا مسؤولين عنه، كما خضعت النتائج لمراحل المراجعة والتدقيق المعتمدة، ولم يتبين وجود أي خلل من شأنه التأثير في سلامة النتائج بعد تطبيق المعالجة المذكورة. أكد وزير الزراعة نزار هاني خلال مهرجان التفاح بدعوة من بلدة ميروبا أن موسم التفاح هذا العام وافر ما يشكل فرصة اقتصادية مهمة، وأعلن أن السوق الأردنية ستفتح أبوابها أمام الإنتاج الزراعي اللبناني اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل، في إطار الجهود والاتصالات التي تقودها الوزارة لتوسيع منافذ التصدير وتسهيل انسياب المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق الخارجية. وشدد الوزير هاني على أن وزارة الزراعة تؤدي دورا محوريا في جمع مختلف حلقات سلسلة القيمة من المزارعين والتعاونيات إلى التجار والمصدرين وأصحاب البرادات بهدف تنسيق الجهود ومعالجة العقبات وتحسين القدرة التنافسية للتفاح اللبناني. أيد النائب أشرف ريفي مقترح النائبة بولا يعقوبيان عقد جلسة تشريعية معجلة لإقرار قانون يحل قضية تلامذة الصفوف الانتقالية منعا لخسارتهم سنة دراسية جديدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطال عددا كبيرا من التلامذة في مختلف المناطق اللبنانية. أوقف الجيش اللبناني مطلق النار خلال إشكال مسلح أدى إلى مقتل 3 أشخاص ووقوع إصابات في منطقة الرويسات الجديدة. فاصلا.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر باتخاذ إجراءات فورية لهدم منزل منفذ الهجوم في نيفيتسوف وسط الضفات الغربية، مشيرا إلى أنه تم القضاء على مسلح حاول تنفيذ هجوم في شمال الضفة. من جهتها أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن قوة من وحدة دوف دافان اعتقلت منفذ هجوم نيفيتسوف وسط الضفة الغربية. الخبر الأخير في هذا الموجز، نشر مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني تحذيرا لدول المنطقة من الانحياز لصالح واشنطن بحال حصول عمليات عسكرية جديدة ضد إيران. وجاء في البيان إن الولايات المتحدة قررت بضوء أخضر من بعض دول المنطقة استئناف إجراءات ضد إيران بعد اجتماع مشترك في إحدى الدول الأوروبية. وأكد مقر خاتم الأنبياء إنه بحال الانحياز لصالح واشنطن، فإن جميع المراكز والمصالح الأمريكية في المنطقة ستتعرض لهجمات مستمرة وفعالة ومؤلمة. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
2: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: هون صوت كل لبنان.
1: اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد، شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
2: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: تعبوري تعبوري
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار الرابعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. استهدفت القوات الإسرائيلية بالقذائف المدفعية بلدتي الإخيام وبيت ليف، كما نفذت عملية تمشيط في بلدة كفر شوبة. رأى النائب إبراهيم منيمني أن حزب الله يمارس ازدواجية سياسية في تعامله مع الحكومة اللبنانية، حيث يعارضها وهو موجود في داخلها في ذات الوقت. أسف سيد علي فضل الله لما حصل في المجلس النيابي، وأن يصل الخطاب السياسي إلى هذا المستوى من التراشق، ولسيما في ظل نقل وقائع الجلسات مباشرة على الهواء، مشيرا إلى أن هذه السجالات تتضمن مخاطبات وكلمات قاسية وغير مألوفة ممن يفترض أن يمثل الشعب ويعبر عن همومه وهواجسه ويتحرك لإيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها. دخل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 400 سجين في المبنى باء في سجن رومي يومه الثامن، وسط تزايد الحالات الصحية الحرجة التي بلغت حوالي 20 حالة بين كبار السن والمرضى، مع تسجيل عمليات نقل متكررة بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات. لفتت غرفة التحكم المروري إلى انتهاء الأشغال على جسر المديرج باتجاه البقاع اليوم على أن تستكمل بتاريخ الغد في المحلة عينها من دون قطع أو تحويل للسير، اعتبارا من الساعة 7 صباحا وحتى 5:30 عصرا. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن قواته في حالة يقظة عالية ومنتشرة ومستعدة في جميع الجبهات. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف ضرورة خوض المعركة العسكرية والتفاوض في آن معا، مشددا على أن طهران لا ترى الحرب والمفاوضات مسارين متناقضين، وأنه يجب أن نقاتل بعقلانية وحزم، وأن نتفاوض بحزم وعقلانية في الوقت المناسب. أفادت وكالة تسنيم بأن السلطات الإيرانية أغلقت مركزا تعليميا تابعا للسفارة الفرنسية في طهران. بدأ القضاء العراقي بمحاكمة 6 فرنسيين للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم داعش بعد نقلهم من السجون السورية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

الأمانة والوقاية هي الحل. حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

أحلام الممثلين في لبنان لهم وللبنان كبيرة، وأحلام نقيبهم للمهنة والوطن عديدة، فهل تصبح الأحلام يوماً حقيقة؟ نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون نعم بدوي، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عبر صوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: القانون انحكى عن التحكيم في لبنان، هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم؟ وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو رما عصوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. في إطار دعمها المتواصل للمؤسسات الأمنية اللبنانية وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، قدمت اليونيفيل مؤخراً عدداً من الآليات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة صور. وشملت المساعدات آليات رباعية الدفع وأجهزة كمبيوتر وطابعات وهواتف ذكية. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا الذي حضر حفل تسليم المساعدات قال إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات الدولة الأمنية في جنوب لبنان.
2: Being here today is a good opportunity for me to remark that
3: إن وجودي هنا اليوم يشكل فرصة جيدة لي لأؤكد، وكما تعلمون جيدا، أن جنوب لبنان لا يزال يواجه بيئة معقدة وتتطلب الكثير من الجهود، ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الوضع يمكن أن يتحسن يوما بعد يوم بفضل جهودكم والتزامكم، وأنا على ثقة أيضا بأن عملكم اليومي يسهم في تعزيز الأمن والنظام العام ليس فقط في جنوب لبنان وإنما في لبنان بأسره، ولهذا السبب أنا مستعد للاستجابة لاحتياجاتكم من أجل الناس ومن أجل لبنان، لأن ذلك يمثل أيضا وسيلة أخرى بالنسبة لي للتأكيد على أن وجودكم وقدراتكم وإمكاناتكم هي عامل آخر لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب وسلطة الدولة في لبنان.
1: وتسلم المعدات نيابة عن قوى الأمن الداخلي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العميد الركن علي سكيني، مع الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعد الجهاز الأمني الرئيسي في البلاد المسؤول عن حفظ الأمن والسلامة العامة. وقد أعرب عن امتنانه لهذا الدعم ولما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة مع اليونيفيل.
4: Allow me first to thank you not only for this support but for nearly 5 decades of.
3: اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر ليس فقط على هذا الدعم وإنما أيضا على ما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة بين اليونيفيل وقوى الأمن الداخلي. وكما تعلمون سعادة اللواء، منذ آذار عام 1978 وبعد صدور قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 بدأت اليونيفيل مهمتها هنا في جنوب لبنان، ومرت بمراحل صعبة وبالكثير من الصعوبات، ووقفت إلى جانب لبنان خلال، إذا صح التعبير، صفحات تاريخية صعبة جدا من تاريخ لبنان. لقد خدم حفظة السلام من مختلف الدول على أرض لبنان خلال ظروف صعبة وفي حالات وظروف أكثر خطورة إذا صح التعبير، وأصبحت الخوذة الزرقاء رمزا للالتزام والأمل لأبناء الجنوب. وفي هذا المجال تغتنم قوى أمن الداخلي هذه الفرصة بتحية كل فرد مدني وعسكري خدم في إطار هذه المهمة منذ عام 1978، ونتذكر باحترام أولئك الذين فقدوا حياتهم.
1: كما سلط العميد الركن علي سكيني الضوء على القيمة العملية لهذه المساعدة قائلاً إنها ستساعد على تعزيز قدرات عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في الجنوب ولا سيما جنوب نهر الليطاني.
4: Major General, let me say that we look to this.
3: سعادة اللواء، اسمحوا لي أن أقول أننا لا ننظر إلى هذه المساهمة على أنها مجرد معدات كما ذكرتم، سواء كانت آليات أو أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة كمبيوتر مكتبية أو أجهزة كمبيوتر محمولة. نحن كمؤسسة قوى أمن داخلي التي أمثلها هنا في هذا الحفل نرى أن هذه المساهمة هي رمز للثقة بسلطات الدولة اللبنانية الشرعية.
1: أتم أكمل مؤخراً حفظة السلام التابعون لليونيفيل من جمهورية كوريا أعمال صيانة للنظام الكهربائي بهدف إعادة تشغيل بئر المياه في بلدة البرغلية والذي كان خارج الخدمة منذ 10 سنوات. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تأمين إمدادات مياه أكثر استقراراً للأهالي والمساعدة في معالجة النقص المزمن في المياه والذي تفاقم جراء النزاع الأخير. نظم حفظة سلام الإيرلنديون والبولنديون في اليونيفيل مؤخراً فعالية ترفيهية لعدة مئات من الأولاد في بلدة عين إبل، أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بيوم من المرح والأنشطة بعد الخوف والمصاعب التي عانوا منها خلال النزاع الأخير. وشارك الأولاد في أنشطة بدنية ممتعة ولعبوا كرة القدم وتدربوا على ركوب ألواح التزلج واستمتعوا بالرسم على الوجوه وتفاعلوا مع حفظة السلام، كما قدمت لهم الحلوى وحصلوا على هدايا وتذكارات من حفظة السلام الإيرلنديين والبولنديين. وأتاحت الفعالية للأولاد فرصة ليكونوا أولاد بكل بساطة ويستمتعوا بوقتهم معاً. كما زار حفظة السلام الماليزيون في اليونيفيل مؤخراً بلدية محرونة لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي مع رئيس البلدية وتحديد مجالات الدعم المستقبلي في ظل الصعوبات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية والتحديات المرتبطة بعودة الأهالي والتحضير للعام الدراسي الجديد. وفي إطار دعمهم قدم حفظة السلام طابعة حديثة ومستلزمات قرطاسية للمساعدة في الأعمال الإدارية للبلدية وفي تقديم الخدمات الأساسية.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تع.
3: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: على وقع حماوة جنوبية، لبنان على مشارف أسبوع النبرة العالية للاتحاد العمالي العام وموظفي القطاع العام واتحادات النقل البري.
4: راديو راما من صوت كل لبنان مع محمد الحسن، فادي أبي تامر وهادي الهاشم.

0: العنوي.
1: حين نقول حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح، ونحن نتحدث عن مبدأ الدولة نفسها، أن يكون قرار الحرب والسلم مسؤولية المؤسسات الشرعية.
2: ما فيهم جلسة الماضي ب 11 بيطلع رئيس الحكومة ويزقفوا له هن زيتهم بالتضامن الوزاري، ويرجعوا بهيدي الجلسة يجربوا يتبرقوا من أعمال بعضهم.
3: هاي القلعة هي مدنية تراثية بحتة موجودة في صلب لبنان.
4: وفي النشرة أيضا، الجنوب تحت سطوة النار والبرود، اعتداءات وخروقات. سلام في نيويورك سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان. الحجار من شحيم، لبنان واحد من الجنوب إلى الشمال وعكار. الاتحاد العمالي بعد قطاع النقل إلى حراك للبحث في الوضع المعيشي. السفارة الأمريكية تستذكر الهجوم على عوكر. عودة النشاط إلى الجانب الباكستاني والنقوي إلى طهران. نتنياهو يقتحم حائط البراق في مقابل مواصلة الهجمات على مدن الضفة. وفي النشرة، ترامب: أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران.
5: وفي راديو راما أيضا: الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكن ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
9: تبرد تبرد تبرد تاع تعبولد تعبولد تاع
10: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تعبولد تعبولد تاع
10: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبولد تعبولد تاع
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحبا. على وقع مواقف الرئيس الأمريكي التصعيدية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوح بأمر ما بشأن إيران، ثم عاد ليقول بأنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الأمم المتحدة وما يرافق ذلك في المنطقة، لا سيما في الخليج العربي. على وقع ذلك تتوزع الاهتمامات في لبنان الأسبوع الطالع، بين استمرار التوتر في الجنوب وعودة الحديث عن المفاوضات والزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا تغيب عن زيارة الرئيس سلام أجواء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فوفق معلومات إعلامية فإنه سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان دولة وجيشا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل ودفع مسار المفاوضات. يأتي ذلك فيما تتابع إسرائيل أعمالها العسكرية على الأرض، وهي في غضون الساعات الماضية نفذت المزيد من الاعتداءات. وعلى الضفة الاقتصادية، لم تغب عن مداولات وفد صندوق النقد الأجواء في الجنوب، حيث لفت بيان هذا الصندوق في ختام مباحثاته مع اللبنانيين إلى أن النزاع بين حزب الله وإسرائيل ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد اللبناني وبالأوضاع المعيشية. توازيا على المستوى الاقتصادي والمطلبي، تحضر تحركات مطلبية على أرض الواقع، حيث يعقد الاتحاد العمالي العام اجتماعا بداية الأسبوع على أن يليه تحرك متعدد في المناطق. وفي سياق متصل، حذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور من أن الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات والقمح والطحين سيؤدي حكما إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز. يأتي ذلك بعد حراك للباصات واتحادات النقل البري، حيث دعا رئيسه بسام طليس في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات، دعا الحكومة إلى المباشرة فورا بتنفيذ الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها، مطالبا بدفع التعويضات المستحقة للسائقين قبل يوم الأربعاء من دون أي تأخير أو تسويف. أما الكلمة الأولى فللتطورات في الجنوب.
4: استهدفت القوات الإسرائيلية بالقذائف المدفعية بلدتي لخيام وبيت ليف، كما نفذت عملية تمشيط في بلدة كفر شوبة، كما طاول قصف معاد مركز يحمر لشقيف. وكان التصعيد الإسرائيلي قد تواصل في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة مجد الزون، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة زوتر الشرقية. وكذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حرج بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل. وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أقدمت فجر اليوم على قصف وادي سلوقي ووادي الحجير، ونفذت تفجيرات متتالية منذ منتصف الليل في المنصور وأطراف بيوت السيد. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويستمر القصف المدفعي حتى الساعة بشكل متقطع، ويستهدف أطراف ميفادون وزوتر الشرقية وكفر تبنيت ومحيط النبطي الفوقة. كما استهدف القصف المدفعي اليوم بلدات بيوت السياد وبرعشيت وحداثة والمنصوري والقنطرة وحرج عيت الجبل ووادي سلوكي ووادي الحجير، فيما تواصلت التفجيرات التي استهدفت عشرات المنازل في مجد الزون وطير حرفة وبيوت السياد وزوتر الشرقية والمنصور، التي دخلتها قوات الاحتلال مع جرافات وعملت على هدم العديد من المنازل فيها. كذلك أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على إحراق حقول الزيتون والبساتين في مجد الزون وبيوت السياد بعدما ألقت فوقها القنابل الحارقة والفسفورية. وفي دير ميماس تقدمت صباح اليوم دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات ميرجابا و5 آليات عسكرية قرية هامفي باتجاه الطريق العام من منطقة هورا الفاصلة بين بلدتي دير ميماس وكفر كلا، وعملت على تفتيش عدد من المنازل، كما نفذت انتشارا في محيط المنطقة قبل أن تنسحب بعد أكثر من ساعتين على توغلها. إلى ذلك يسجل منذ ساعات الصباح تحريك مكثف للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وفي البقاع سجل تحليق للطيران الحربي المسير فوق المنطقة على مستوى متوسط. إلى ذلك أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يستغل حزب الله الأحوال الجوية الشتوية والضباب الكثيف في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الإسرائيلية.
4: يصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوجه أولا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد الرئيس سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. الرئيس سلام ووفق معلومات إعلامية سيطلب من المجتمع الدولي تماما كما فعل رئيس الجمهورية جوزيف عون في باريس الخميس مساعدة لبنان دولة وجيشا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل ودفع مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب قدما، والتي لا موعد محددا لها بعد.
3: زار وزيرا الداخلية والثقافة بلدة تشحيم. وزير الداخلية أحمد الحجار أشار إلى أن الجنوب ينزف والشمال وعكار يعانيان من حرمان وصولا إلى البقاع وكل المناطق اللبنانية، مؤكدا أن تشحيم على الرغم من خصوصيتها تشكل جزءا لا يتجزأ من الوطن.
6: التحدي الأهم بيبقى لولاية تشحيم، لبلدية تشحيم، لكل فعالية تشحيم اللي بنتشكرهم واحد واحد، دكتور بلال، دكتور محمد، كل المعنيين، رئيس البلدية مع المجلس البلدي، اللي مطلوب منهم يكونوا عم يعملوا جهد لحتى تكون تشحيم فعلا منارة مثل ما هي منارة بنجاحات أبنائها، تكون منارة كمدينة ضمن هالمنطقة هيدي.
4: أكد وزير الثقافة غسان سليمي والذي زار شحيم برفقة الوزير الحجار أنه يجري العمل على وضع بلدة شحيم في صلب الساحة الداخلية والخارجية في لبنان، معلنا الحصول على منحة بأكثر من 400,000 دولار مخصصة لموقع أثري في البلدة.
7: لماذا نأتي مجددا إلى شحيم؟ لأن شحيم ليست في صلب السياحة الداخلية والخارجية في هذا البلد، وبالتالي نريد أن نضعها على هذه المساحة، على أن تكون محطة محترمة لذلك، وهذا يعني الاهتمام بهذا الموقع الذي يجمعنا اليوم القصر. ويسرني أن أعلمكم بأن المديرية العامة للأثار قد حصلت على هبة بمبلغ 435,000 دولار مخصصة فقط لهذا الموقع.
3: شدد البطريرك الماروني بارب شارع بطرس الراعي على أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة. وفي خلال قداس تكريم شهداء المقاومة اللبنانية في ميفوق أشار إلى أن السلام يحفظ السيادة ويعيد للدولة حقها في أن تكون المرجع الأساس.
8: حين نقول حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح فنحن نتحدث عن مبدأ الدولة نفسها، أن يكون قرار الحرب والسلم مسؤولية المؤسسات الشرعية التي تتحمل القرار أمام جميع اللبنانيين. فالوطن الواحد لا يستطيع أن يعيش طويلا بقرارات متوازية، ولبنان بحياده لا يهرب من محيطه ولا يتخلى عن قضايا الحق، بل ينصرف إلى خدمة الحوار والدفاع عن حقوق الشعوب. الجنوب ليس ورقة تفاوض، إنه أرض لبنانية وأهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار. المطلوب أن تتوقف الاعتداءات وأن تحفظ الأرض والحقوق وأن يعود الاستقرار ثابتا لا مؤقتا. بالنسبة إلى المفاوضات، نحن مع كل مسار سياسي ودبلوماسي جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق انسحابا وحقوقا وسيادة وأمنا واستقرارا.
4: شدد النائب سيزار أبي خليل على أن مقاربة ملف المفاوضات والعلاقة مع إسرائيل وسلاح حزب الله تحتاج إلى حوار، ولا يمكن بناء المواقف على منطق الخصومة الدائمة. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أشار أبي خليل إلى وجود خلافات جوهرية داخل الحكومة، معتبرا أن الملفات الأساسية تحتاج إلى وضوح في الرؤية والخطط قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
9: بهالجلسة اللي نحن طالبينه ظهرنا مدى تقصير هيدي الحكومة بكل الملفات السياسية والقطاعية والحياتية وكل ما إلى ذلك، فضحوا بعضهم واحد، واثنين حملنا مسؤولية لا الأطراف المشاركة بالحكومة لنتائج سياسات هيدي الحكومة والإجراءات اللي عم تخدها. ما فيهم جلسة الماضي ب11 آب يطلع رئيس الحكومة ويزقفوا له هني زيتهم بالتضامن الوزاري ويرجعوا بهيدي الجلسة يجربوا يتبرقوا من أعمال بعضهم. بقى هيدا الأمر فضحهم أمام اللبنانيين وصعب عليهم إمكانية التبرؤ من نتائج السياسات يلي عم بتقوم فيها هيدي الحكومة فيما بعد. أكيد هيدي المناقشة تقليدي ديمقراطي جيد أنه ينعمل نظاميا بنص عليه نظامنا الداخلي بمجلس النواب أنه كل 3 جلسات تشريعية لازم نعمل جلسة مناقشة أو عند طلب 10 نواب، وهذا الأمر اللي عملناه نحن كتيار وطني حر وصارت المناقشة. هلأ بتشوف كمان بإدارة الجلسة، يعني نحن كمعارضة كان لنا كلمة واحدة أعطانا نص ساعة.
3: اعتبر النائب علي فياض أنه آن الأوان لهذه السلطة أن تعيد الاعتبار لأولوية تفاهم اللبنانيين مع بعضهم البعض في مواجهة العدوانية الإسرائيلية.
10: وقامت هذه السلطة بملاقات العدوان على المستوى الداخلي، لذلك لم تكتفي هذه السلطة بتصنيف المقاومة بوصفها وجودا عدوانيا، إنما أيضا سعت إلى محاصرة ظاهرة المقاومة على المستوى الداخلي، والآن هي تسعى إلى تطويق هذه الظاهرة.
4: اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن الجهات التي سعت إلى القضاء على حزب الله فشلت في تحقيق هدفها.
11: هلا في ناس بلبنان بيزعجن نقول انه نحن ثابتين وصامدين ومقاومين ولنا امل في ان تحقق ايران انجازا كبيرا في المنطقة نكون نحن جزءا منه، ينزعجوا. ليش؟ اختم هنا، انتوا مع مين؟ انتوا مع امريكا، انتوا حلفاء امريكا، وخجلوا انكم حلفاء حليف اسرائيل، نحن حلفاء ايران، ولنا الشرف نكون حلفاء عدو اسرائيل لانه نحن اعداء اسرائيل.
3: جال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر والنائب علي المقداد على قلعة بعلبك بتكليف من مجلس الوزراء. ناصر الدين وبعد الجولة أشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن سياق التأكيد على إرث القلعة وتاريخها بعكس ما يتم ادعاؤه من ادعاءات باطلة وزائفة وكاذبة.
12: هاي القلعة هي مدنية تراثية بحتة موجودة في صلب لبنان ودعونا الناس لتجي، واليوم أنا جاي عبيتي ما بتأخر عبيتي بيجي عبيتي وإلي الشرف كون ابن بيت بعلبك.
4: وزير العمل محمد حيدر أكد خلال زيارته لقلعة بعلبك أن القلعة ومحيطها هي منطقة مدنية بحت، مشيرا إلى أن المواطنين اللبنانيين يقيمون الاحتفالات في المنطقة بشكل طبيعي.
12: بجودنا هي بناء على القرار اللي أخذناه مجلس الوزراء لنعمل جولة بمدينة بعلبك وبقلعة بعلبك بهالقلعة المدنية اللي الناس كلها عم بتزورها، وخلي الناس يطلعوا على الأمر على الواقع. هتشوفوا كلكم منطقة مدنية بحتة، قلعة أثرية كل الناس بتجي عليها، وأكثر من هيك حدا دغري الناس عاملين اليوم احتفالية بعلبكية.
3: اعتراضا على وقف مفاعيل قانون العفو العام، تشهد طرابلس في هذه الأثناء اعتصاما في ساحة عبد الحميد كرام النور، وكان النائب فيصل كرامي قد دعا مناصريه للمشاركة بكثافة في التحرك.
4: واليوم دخل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 400 سجين في المبنى باء في سجن رومي يومه الثامن، وسط تزايد الحالات الصحية الحرجة التي بلغت حوالي 20 حالة بين كبار السن والمرضى، مع تسجيل عمليات نقل متكررة بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات.
3: مطلبيا يعقد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر اجتماعا غدا الاثنين عند 11 قبل الظهر في مقر الاتحاد للبحث في التفلت في الأسعار والملف المعيشي والأجور.
4: كتبت السفارة الأمريكية في لبنان عبر أكس: نستذكر في الذكرى 42 للهجوم على سفارتنا في عوكر زملائنا الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم ونقف إلى جانب عائلاتهم.
3: بعد جدل بشأن مباراة الدخول إلى كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعة اللبنانية، أصدرت الجامعة بيانا أشارت إلى أنه تبين وجود نقص في بعض البيانات لدى ترجمة جزء محدود من أحد الأقسام الثلاثة لأسئلة مادة الكيمياء التحليلية من اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية، وقد عالجت اللجنة المختصة هذه المسألة. وجاء في البيان إنه حرصا على حقوق المتبرين جرى احتساب العلم.

0: أو التوصل إلى صفقة. قال في المقابل: أنا منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، ونحن على تواصل مستمر مع الحوثيين وهم وافقوا على عدم استهدافنا.
1: يزور وزير الداخلية الباكستاني محمد نقوي العاصمة الإيرانية طهران اليوم في إطار المشاورات الثنائية، ولا معلومات عن أي مبادرات أو رسائل خاصة يحملها إلى إيران.
0: واليوم أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة خوض المعركة العسكرية والتفاوض في آن معا، مشددا على أن طهران لا ترى الحرب والمفاوضات مسارين متناقضين.
1: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن قواته في حالة يقظة عالية ومنتشرة ومستعدة في جميع الجبهات.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر باتخاذ إجراءات فورية لهدم منزل منفذ الهجوم في نيفيتسوف وسط الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم القضاء على المسلح الذي حاول تنفيذ الهجوم في شمال الضفة.
1: من جهتها أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن قوة اعتقلت منفذ هجوم نيفيتسوف في وسط الضفة الغربية.
0: إلى ذلك دعا الرئيس المصري خلال لقائه مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية.
1: أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة شخص بجروح خطيرة وهروب المنفذ بعد إطلاق النار في منطقة في وسط الضفة الغربية. وفي هذا السياق دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات لملاحقة منفذ إطلاق النار قرب رام الله، في حين تلاحق قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي سيارة يشتبه بأن المنفذ استخدمها خلال العملية.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربات واسعة على منشآت في كييف تستخدم لأغراض عسكرية بينها مركز بيانات استخبارية.
1: أفاد رئيس لجنة الانتخابات الروسية بمقتل شخصين، أحدهما مسؤول انتخابي، في هجوم بمسيرة على خيرسون.
0: أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هذا الوقت إلى أن بلاده استهدفت منشآت في روسيا بمليارات الدولارات تغذي آلة الحرب الروسية.
1: أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا ثانيا نحو بحر اليابان، توازيا أفاد تلفزيون ياباني بأنه يبدو أن صاروخا كوريا شماليا قد سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم: حين تتحول القوة من القدرة على البناء إلى القدرة على التعطيل، تابع. من أخطر الإغراءات في الحياة أن نربط قيمتنا بمدى عجز الآخرين عن الاستغناء عنا. قد يحاول الإنسان أن يصبح ضروريا في العمل لا من خلال كفاءاته فقط، بل من خلال احتكار المعلومات. وقد يحاول شخص أن يجعل الآخر متعلقا به عاطفيا حتى يصبح الانفصال عنه مؤلما. وقد تبني بعض المؤسسات قوتها على أن تكون البديل الوحيد المتاح. في الظاهر يبدو هذا نجاحا، أخلاقيا ينبغي الحذر. القيمة الحقيقية ليست أن تجعل الآخرين عاجزين عن الاستغناء عنك، بل أن تجعل حضورك مفيدا لهم من دون أن تتحول حاجاتهم إليك إلى شكل من أشكال الأسر. ثمة فرق بين أن أكون ضروريا لأنني موثوق، وبين أن أكون ضروريا لأنني أحتكر البدائل. الأول يبني علاقة، الثاني يبني تبعية. قد يكون التعطيل أحيانا وسيلة دفاع أخيرة، فالشخص الضعيف الذي لا يملك أدوات كثيرة قد يستخدم ما لديه لمنع الظلم عنه، ولا يجوز أخلاقيا مساواة دفاع الضعيف بابتزاز القوي. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول القدرة على التعطيل من أداة استثنائية إلى هوية دائمة. عندها يصبح السؤال: ماذا نفعل إذا لم يعد لدينا خصم نعطله؟ الشخص الذي يبني قوته على المقاومة قد يعجز عن الانتقال إلى البناء، والمؤسسة التي تعرف نفسها فقط من خلال ما ترفضه قد تجد صعوبة في تحديد ما تريد إنشاءه. والجماعة التي تستمد وحدتها من وجودها

0: وجود خصم خارجي قد تكتشف عند غياب الخصم أنها لا تعرف ما الذي يجمعها. الأخلاق لا تسأل فقط ما الذي تستطيع أن تمنعه، بل تسأل أيضا ما الذي تستطيع أن تبنيه. هناك حقيقة أخلاقية ينبغي أخذها بجدية، أحيانا تكون محاولة إقصاء الآخر أكثر تدميرا من التعايش معه. هذا لا يعني قبول كل ما يفعله، ولا يعني مساواة الحق بالباطل، لكنه يعني الاعتراف بحدود منطق الإلغاء. في الحياة الزوجية لا يمكن أن يبني كل شريك العلاقة عبر محاولة إلغاء اختلاف الآخر، وفي المؤسسة لا تحل النزاعات دائما بإخراج المعارضين، وفي المجتمع لا يمكن بناء سلام طويل الأمد على تخيل أن فئة كاملة ستختفي ببساطة. الأخلاق الواقعية ليست ساذجة، إنها تعرف أن الناس يختلفون، وأن المصالح تتصادم، وأن العلاقات قد تحمل تاريخا من الجروحات، لكنها تطرح سؤالا عمليا وعميقا: هل كلفة التفاهم أقل من كلفة الإلغاء؟ وهذا ليس سؤال مصلحة فقط، إنه سؤال أخلاقي أيضا، لأن الأخلاق لا تبحث دائما عن العالم المثالي، بل عن الطريق الأقل ظلما والأكثر قدرة على حماية الناس. في النهاية هناك نوعان من القوة: قوة تقول إذا لم تقبلني أستطيع أن أذيك، وقوة تقول إذا تعاوننا نستطيع أن نضيف شيئا لا يمكننا تحقيقه منفردين. الأولى تصنع الخوف، والثانية تصنع الثقة. الأولى تجعل الإنسان مهما بسبب الضرر الذي يستطيع إحداثه، والثانية تجعله مهما بسبب الخير الذي يستطيع تقديمه. وهنا يظهر المعيار الأخلاقي الأعمق، ليست المسألة مقدار النفوذ الذي نملكه، بل نوع العالم الذي ينتج عن استعمال هذا النفوذ. فإذا كانت قوتنا تجعل الآخرين يعيشون في خوف دائم، فربما نكون قد أثبتنا قدراتنا لكننا لم نثبت عدالتنا. وإذا أصبح نجاحنا مرتبطا بأن تكون البدائل أكثر ألما من التعامل معنا، فقد ربحنا موقعا لكننا لم نبني علاقة سليمة. أما القوة الناضجة فهي التي تستطيع أن تنتقل من فرض الكلفة إلى إنتاج القيمة، ومن التعطيل إلى المشاركة، ومن الردع إلى المسؤولية، ومن جعل الذات لا يمكن تجاوزها إلى جعل حضورها جديرا بأن يطلب. تحية سلام.
1: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: على وقع حماوة جنوبية، لبنان على مشارف أسبوع النبرة العالية للاتحاد العمالي العام وموظفي القطاع العام واتحادات النقل البري. الجنوب تحت سطوة النار والبرود، اعتداءات وخروقات. سلام في نيويورك سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. الحجار من شحيم: لبنان واحد من الجنوب إلى الشمال وعكار. الراعي: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة. أبي خليل لصوت كل لبنان: مقاربة ملف المفاوضات والعلاقة مع إسرائيل تحتاج إلى حوار. وزير الصحة والعمل في بعلبك وناصر الدين: ما تم ادعاؤه باطل وزائف وكاذب. الاتحاد العمالي: بعد قطاع النقل إلى حراك للبحث في الوضع المعيشي. السفارة الأمريكية تستذكر الهجوم على عوكر. عودة النشاط إلى الجانب الباكستاني ونقوي إلى طهران. نتنياهو يقتحم حائط البراك في مقابل مواصلة الهجمات على مدن الضفة. ترامب: أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران. وكان في راديو راما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى لقاء غدا 5:15 عصرا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: في صنعاء وأن تحدث ضربات موقعة حتى يكون هناك توازن، يعني تروح للمفاوضات وأنت مش خاسر ميدانيا، لكن إذا ذهبت السعودية المفاوضات بهذا الوضع العسكري فصدقني ستكون خاسرة على الميدان وعلى السياسة.
4: إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التطورات العسكرية الأخيرة على فرص استئناف المفاوضات اليمنية وعلى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات؟
3: هو نفس الكلام، لسه السعودية لا تريد الآن الذهاب إلى المفاوضات، ليست متحمسة للحل السياسي لأنها تخسر ميدانيا، ذلك الحوثيين يضغطون أكثر عسكريا لإرغامها على الذهاب إلى هذه المفاوضات، لأن المفاوضات هي يعني تطبيق خارطة الطريق، التسوية السياسية يعني رفع الحصار، يعني صرف الرواتب، يعني إيرادات النفط للبنك المركزي في اليمن. كما تعلم إيرادات النفط اليمني لا تذهب إلى اليمن، هي تذهب إلى البنك الأهلي السعودي، وبالتالي هناك رواتب معطلة لأكثر من 7 أو 8 سنوات لم تدفع لما يقارب 2 مليون يمني موظف في الحكومة. هناك حصار على المطارات اليمنية، على صنعاء وحتى على عدن، يعني هي محددة بوجهات محددة، وبالتالي خارطة الطريق كانت تعني كل رفع هذا الحصار والتسوية الاقتصادية إلى جانب تسوية سياسية، وبالتالي هي بشكل ما لصالح الحوثيين، لذلك يضغط الحوثيون. هذه الحرب هم أسموها الحصار مقابل الحصار، يعني هم يفرضون حصارا على السعودية حتى ترفع الحصار عليهم، لذلك هم لمصلحتهم أن يذهب الملف اليمني إلى طاولة المفاوضات. وأخيرا يعني مصر تدخل كوسيط في الحالة السياسية اليمنية وتعود إليها، يعني تلبية لرغبة سعودية إلى جانب طبعا سلطنة عمان، ولكن وأيضا تركيا وباكستان يعلنان أنهما يمكن أن يتوسطا للحل السياسي، ولكن ليست صنعاء المتعنتة في تطبيق الحل السياسي، للأسف التعنت هو من الطرف الآخر.
4: وكيف تنظرين إلى تداخل الملف اليمني مع التطورات الإقليمية، خصوصا التوترات المرتبطة بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب؟
3: شوف، لحد الآن الحوثيين يتحدثون أنهم لا يهددون الملاحة العالمية. هو شوف، خلال 3 سنوات كان في تهديد لهذه المنطقة، استطاعوا السيطرة عليها دون حتى أن يصلوا إليها جغرافيا من خلال الطائرة المسيرة والباليستية. اليوم هم وصلوا إليها جغرافيا وأصبحت تحت سيطرتهم بجزرها الاستراتيجية، ولكن خلال 3 سنوات هم ذهبوا إلى اتفاقيات ثنائية مع معظم الدول في العالم التي كانت تخشى من تهديد ملاحتها، اتفاق مع فرنسا، مع بريطانيا، والاتفاق الأهم مع الولايات المتحدة الذي جدد قبل أيام في مسقط بين الحوثيين وواشنطن بأنه لن نتعرض للملاحة الأمريكية. بالتالي هم دائما يؤكدون أن الملاحة العالمية يمكنها أن تمشي، حتى طبعا الصين لديها اتفاق مع الحوثيين بهذا الشأن، وبالتالي هذه المرة هي لم تؤثر هذه الأحداث على قناة السويس كما حدث في الحرب السابقة في أحداث غزة، لأن هم استطاعوا الإيفاء بوعودهم فيما يخص الملاحة العالمية، لذلك الأمور تمشي كما هي. ولكن هذا يؤثر على الملاحة السعودية، على تجارة النفط السعودية، على الصادرات النفطية السعودية، وهذا يؤثر على الاقتصاد بشكل غير مباشر، الاقتصاد الذي يعتمد على النفط السعودي، وبالتالي هو ضغط غير مباشر على السعودية وعلى الاقتصاد العالمي أيضا حتى وإن لم يهدد الملاحة الدولية.
4: بالحديث عن الاقتصاد، مجلس الأمن حذر من تداعيات التصعيد قرب باب المندب على الملاحة الدولية، كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات على الاقتصاد اليمني وحياة المواطن والمجتمع؟
3: هو أصلاً ما عاد فيش اقتصاد يمني، يعني نحن خلال 10 سنوات الاقتصاد دمر تماماً منذ إعلان عاصفة الحزم التي قادها التحالف السعودي أو التحالف العربي بقيادة السعودية، تم نقل البنك المركزي، قطع الرواتب، تدمير البنية التحتية في اليمن، حصار خانق على اليمن والواردات والصادرات، يعني هذا أثر بشكل كبير جدا على المواطنين اليمنيين وعلى الاقتصاد اليمني اللي هو أساسا كان ضعيف ومتهالك، وبالتالي تم تدميره. يعني الاقتصاد اليمني اليوم يعتمد على المعونات السعودية، على ما تنفقه السعودية إما كوديعة في البنك المركزي أو كمساعدات أو كمنح، وبالتالي هذا يعني لا يفي بالغرض. يعني كل المناطق حتى المناطق التي تحت سيطرة الشرعية كتعز وعدن وليس فقط صنعاء تعاني من أزمات خانقة اقتصادية، هناك حالة تضخم، هناك انهيار للعملة المحلية، وبالتالي هذا الإجراء العسكري الذي قام به الحوثيون الآن بسبب هذه الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الوضع أو المواطن في صنعاء، هم يحاولون الخروج من هذه الضغوط الاقتصادية لإرغام السعودية على فك الحصار والذهاب للتسوية، لأنه لا حل إلا بالذهاب للتسوية السياسية، وانفراج الأزمة الاقتصادية يأتي بانفراج الأزمة السياسية. لذلك هم ذهبوا إلى هذا التصعيد تحت عنوان الحصار بالحصار، لأن الوضع لم يعد مقبولا ولا محتملا لا في صنعاء ولا في عدن، لا في الجنوب ولا في الشمال.
4: أخيرا، ما الخطوة الأكثر إلحاحا حاليا لكسر دائرة التصعيد وتهيئة الظروف أمام مفاوضات يمنية شاملة ومستدامة؟
3: أن يستطيع الوسطاء وهم يعني كما يقولون ثقة لدى كل الأطراف، خاصة مصر، تركيا، باكستان، يعني هم مش محسوبين على المحور الإيراني، وهؤلاء يمكن أن يقنعوا السعودية أن تخفض التصعيد، ويقنعوا أيضا مقبولين من الطرف الحوثي، ويقنعوا الحوثيين أيضا بأن يعني يوقفوا التصعيد. يعني التصعيد الآن هم من الحوثيين على فكرة، رد السعودية هي رد فعل، صاحب الفعل العسكري هم الحوثيين، ولكن إذا استطاع هؤلاء الوسطاء إقناع السعودية أن الحل هو الذهاب إلى طاولة المفاوضات ويتم بعدها هذه التسوية فيما يخص عفوا باب المندب أو ما إلى ما ذلك، ربما قد يكون هناك حل قريب يمكن أن يهدئ الأوضاع وأن يساهم بحلحلة الأمور. ولكن إذا أصرت السعودية أن تحقق مكاسب ميدانية قبل أن تذهب إلى المفاوضات، أخشى أنها ستخسر كثيرا، لأن اليوم هي تضرب في العمق، اليوم هي تضرب في مناطق مهمة اقتصادية وحساسة وعسكرية، وهذا يؤثر عليها أكثر مما يؤثر على اليمن الذي لم يعد لديه ما يخسره للأسف.
5: تجاوزت مبيعات النفط الإيرانية حاجز $3 مليارات خلال شهر سبتمبر لتسجل أعلى مستوى شهري لها خلال العامين الماضيين، رغم تقارير إعلامية أجنبية تحدثت عن توقف صادرات النفط الإيرانية بفعل العقوبات. في السياق، أفادت إحصاءات منظمة التخطيط الإيرانية بأن الإيرادات النفطية تجاوزت المستويات المحددة في الموازنة، الأمر الذي قد يوفر للحكومة هامشاً أوسع لتمويل واردات السلع ودعم المشاريع الوطنية.
4: في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية ساعدت خلال الشهرين الماضيين في تأمين مرور أكثر من 1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز على متن أكثر من 2000 سفينة تجارية. وأفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لم تصدر أي برميل من النفط في ظل ما أسماه الحصار المفروض عليها.
5: من بغداد أرحب بي الخبير النفطي العراقي الأستاذ ضرغام محمد علي. أستاذ ضرغام، كيف تقرأ المشهد الحالي لسوق النفط في ظل التباين بين الأرقام الإيرانية والأمريكية؟
6: نعم، بالنسبة لي الأرقام الإيرانية الأكثر دقة بسبب كون الأرقام الأمريكية تعتمد على المصادر الرسمية، لكن المصادر الإيرانية هي التي تعتمد على القضايا الرسمية وغير الرسمية. كون إيران لديها أكثر من طريقة لتصدير نفطها، سواء كان مع الشركاء الذين هم خارج إطار العقوبات، وكذلك أيضا مع التجارة بعملات هي بعيدة عن الدولار، لذلك تقييم الدولار هو تقييم عام، لكنه في الحقيقة أن الإيرانيين يبيعون نفطهم بعملات أخرى، سواء كان عملات خليجية أو عملات العملة الروبل الروسي أو حتى اليوان الصيني. فبالتالي عملية بيع النفط إلى أصدقاء إيران أو حلفائها يكون من خلال خارج منظومة الدولار، لكي لا تكون خاضعة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ترصد حركة الدولار وتعاقب أي جهة تتعامل مع إيران من خلال الدولار. لذلك العملات البديلة للدولار هي عملات مقبولة دوليا وتحقق إيراد أجنبي للحكومة الإيرانية تساعدها على سد الاحتياجات التي تنقص بسبب نقص السيولة الدولارية.
5: وإلى أي مدى يمكن أن تستمر إيران في تصدير النفط في ظل القيود على حركة الناقلات؟
6: القيود كبيرة والحركة محدودة، لكن الإيرانيين نفسهم طويل في التعامل مع العقوبات، خصوصا أن الدولة خضعت إلى أكثر من 45 عاما من العقوبات، لذلك هي دائما التكيف مع هذه العقوبات ودائما التحايل على هذه العقوبات من خلال أدوات اقتصادية عديدة بضمنها العملات البديلة، وكذلك أيضا تصدير النفط بشكل غير رسمي واستغلال الشركاء في عملية استبدال نفطها بنفطهم. فهذا الأمر أيضا من خلال المقايضة بالمشتقات النفطية والعديد من الفعاليات الأخرى التي من الصعب حصرها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ورصدها بشكل كامل. لذلك مساحة العمل لدى الإيرانيين واسعة جدا، وقد تم هناك بنية تحتية لعمليات تصدير النفط بشكل غير مرصود خلال السنوات الماضية بهدف الاكتفاء على العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران منذ نجاح الثورة الإيرانية عام 1979.
5: لكن مضيق هرمز يشهد تراجعا في حركة السفن وفق بيانات ملاحية دولية، ما انعكاس ذلك على حجم الإمدادات الفعلية للأسواق؟
6: نعم، مضيق هرمز يشكل حوالي 40% من امدادات النفط العالمية، وأحيانا ترتفع إلى 45%. عملية إغلاق مضيق هرمز بشكل كبير، لا نقول كامل لأن هناك عبور لبعض الناقلات المصالح بها إيرانيا، لكنه بشكل كبير هناك إغلاق، فهذا الأمر أدى إلى إيجاد خطوط إمداد أخرى للطاقة تكون أكثر كلفة وأكثر بعدا عن خطوط الإمداد التقليدية من خلال المواردين غير تقليديين من أمريكا الجنوبية وكذلك أيضا من قارة أفريقيا. هؤلاء المواردين غير التقليديين إضافة إلى بعض الدول الأوروبية مثل النرويج، هذا المواردين غير التقليديين كلفة البترول لديهم أعلى من الكلفة الخاصة بدول الخليج، وأيضا بوسائل نقل أكثر كلفة بسبب بعد المسافة، وكذلك أيضا ارتفاع كلفة التأمين بشكل كبير جدا على النفط العابر حتى بموافقة السلطات الإيرانية والسلطات الأمريكية من خلال مضيق هرمز بالكميات المحدودة. فبالتالي أزمة الطاقة تزال مستمرة، ومن الصعب جدا أنه بدون وصول لاتفاق أمريكي إيراني بحاول فتح المضيق لن تكون من السهل جدا عودة سلاسل الإمداد إلى سابق مستوياتها. وكذلك أيضا السوق النفطية العالمية وتوازناتها اختلت بشكل كبير، حيث أن الزبائن التقليديين للنفط الخليجي أصبح يعتمد على نفط أخرى قد تكون في المستقبل القريب منافس قوي للنفط الخليجي والنفط الذي يعبر عبر مضيق هرمز. هذا الأمر سيؤدي إلى اختناقات في سوق الطاقة من خلال زيادة المعروض مقابل قلة الطلب.
5: القيادة المركزية الأمريكية تقول إن أكثر من مليار برميل عبرت المضيق خلال شهرين، كيف نفهم هذه الأرقام في ضوء انخفاض حركة السفن المسجلة مؤخرا؟
6: نعم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا متضررة بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط وكذلك أسعار الطاقة المجهزة للزبائن الأمريكيين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض شعبية الحكومة الأمريكية. لو كان هذا الكلام والبيانات هذه صحيحة لما ارتفع النفط بهذا الشكل الكبير، خصوصا أن العديد من الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة مثل الصين بدأت تستنزف جزء كبير جدا من احتياطياتها بهدف تغطية النقص الحاصل في سوق الإمدادات. هذا الأمر أدى إلى تراجع الاحتياطيات النفطية للدول التي تمتلك احتياطيات نفطية للطوارئ، لذلك هذا التراجع سيجعل المنافسة على ما هو متوفر من السوق النفطية أكبر، والقدرة على ضبط الأسعار والذي يرجع إليه الدول التي تستهلك البترول من خلال استخدام احتياطياتها ستكون قدرتها مع الوقت يقل بشكل كبير، الأمر الذي يهدد بانفجار أسعار النفط إذا لم يتم حل هذه المشكلة.
5: وإذا استمرت اضطرابات هرمز لفترة أطول، ما العامل الأكثر تأثيرا في أسعار النفط؟
6: العامل أكثر تأثيرا هو سلاسل الإمداد البديلة لمضيق هرمز، وكذلك أيضا إيجاد ممرات إضافية تحتال على مضيق هرمز، والآن ظهرت عقدة أخرى اللي هي عقدة باب المندب، حيث أن سيطرة الحوثيين على باب المندب أيضا جعل من عملية مرور البترول السعودي من خلال موانئ ينبع وأيضا الخيارات الاستراتيجية الأخرى بالمناورة بالمضائق أيضا زاد صعوبة هذا الموقف. هذا الأمر أيضا انعكاساته واستمراريته أيضا سوف يؤثر على سلاسل إمداد الطاقة. قدرة أمريكا اللاتينية وقدرة أوروبا على تغطية الطلبات المتزايدة للطاقة وكذلك أيضا الدول التي تمتلك خيارات للمناورة في عمليات التصدير، هذه أيضا قدرتها على زيادة سلاسل الإمداد. أعتقد أنه استراتيجيتها تتغير لكل الدول في عمليات تصدير النفط من خلال إيجاد منافذ بديلة بعيدة عن المضائق وقريبة من المستهلكين قدر الإمكان، إضافة إلى اعتماد طرق بديلة مثل المسار العراق الذي يأمل أن ينجزه مع تركيا، وكذلك أيضا مع الأردن. هذين المسارين بإمكانهم أن يكون منفذين جديدين على البحر الأبيض المتوسط، وقد يكون أيضا بالشراكة مع عدد من الدول الأخرى التي تصدر النفط من خلال هذا المسار. هذا الأمر في المستقبل قد يجعل من مضيق هرمز وليس العقدة الأساسية لتصدير النفط، وجعل هناك مرونة عالية في عمليات التصدير بسبب التوترات الأمنية الدائمة في هذه المنطقة.
5: صدر غام، الممرات البديلة لم يثبت نجاحها خلال هذه الحرب، أليس كذلك؟
6: لأنه تم استهداف حتى المنافذ البديلة. عندما تكون عمليات الاستهداف تنال حتى من المنافذ البديلة، آنذاك ستصبح المنافذ البديلة أيضا هي مستهدفة، فبالتالي لن تكون خيارات استراتيجية ما دامت تحت النار. فكل المنافذ التي هي تدخل ضمن منظومة الحرب تصبح خارج الخدمة أو على الأقل بأقل من طاقتها، فبالتالي إمدادات الطاقة متعثرة بشكل كبير لأكثر من 40% من سوق الطاقة العالمي، والاعتماد على البدائل الأخرى مكلفة، وكذلك أيضا استهداف الاحتياطيات سوف لن يستمر طويلا، حيث أن هذه الاحتياطيات سوف تنتهي خلال مدة يعني لا تزيد على العام إذا ما استمر التوتر. لذلك من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد حلول سريعة مع إيران قبل أن تتفاقم الأزمة وتكون هي أول من يدفع ثمن هذه الأزمة، لأنه المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي هو الذي يحدد مصير الحكومة المقبلة، وهو الذي يتأثر بشكل كبير جدا في العامل الاقتصادي.
4: شيعت محافظة دير الزور شرق سوريا 11 عسكريا في الجيش السوري قتلوا في انفجار وقع بمخزن للسلاح في بلدة عياش غرب المحافظة. يتبع مخزن السلاح في عياش لإدارة التسليح بوزارة الدفاع ويعد من المخازن العسكرية الكبيرة في المحافظة. وذكرت تقارير محلية أن الانفجار وقع خلال عملية نقل وتخزين أسلحة سلمتها قوات سوريا الديمقراطية لوزارة الدفاع في إطار عمليات الدمج.
5: ويعد الانفجار في مخزن عياش الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري، وقد تكررت انفجارات مخازن السلاح في سوريا مؤخرا وسط تقديرات بانتشار مخازن السلاح في البلاد، وبعضها لا يزال بيد فصائل خارج إطار الدولة. ويقدر عدد المخازن التي انفجرت منذ سقوط النظام بأكثر من 15 مخزنا تتوزع ما بين مواقع عسكرية رسمية تابعة للحكومة ومخازن تجميع عشوائية أو مؤقتة لسلاح ومخلفات من الحرب. من دمشق ينضم إلينا الدكتور صلاح قيراطة أستاذ العلوم السياسية. دكتور صلاح، ما السيناريوهات المحتملة وراء انفجار مخزن عياش في دير الزور في ظل عدم إعلان سبب رسمي حتى الآن؟
7: الواضح أن الإدارة السورية لا سيما الجانب الأمني والعسكري منها كان قد فتح تحقيقا موسعا بهذا الموضوع، لكن لا أخفي أن الإدارة السورية ذاتها التي وصفتها منذ لحظات بين خيارين كلاهما مر. أقصد إما هناك خلل تقني فني فيما يتعلق بقضايا السلامة والنقل والتخزين، أو أن هناك خروقات تكتيكية جعلت هذه المنطقة ذات الصبغة لوجستية المميزة، أقصد عياش غرب دير الزور، فهي نقطة تمركز شديدة أو كبيرة لمستودعات الجيش لا سيما في إطار الذخائر، منها الصواريخ أو منها القنابل. القضية هنا بامتياز الإدارة السورية في كلتا الحالتين في أمر لا تحسد عليه، لأن البادية السورية مع شرق سوريا نقطة ارتكازة حقيقية، إنما هي بلدة عياش التي حدث فيها ذلك الانفجار الذي أدى إلى ارتقاء 11 مقاتل سوري وإصابة 10، وربما يكون هذا العدد قد ارتفع لأن التفجير كان قد حدث يوم الجمعة الماضي وتم التشييع من المشفى الوطني في دير الزور يوم السبت. في مأتمل وحدات كبيرين شارك به الأهالي وبعض الشخصيات العسكرية والأمنية في دولة سوريا.
5: وإذا صحت التقارير عن نقل أسلحة سلمتها قوات قسد إلى وزارة الدفاع، ما طبيعة المخاطر اللوجستية والأمنية المصاحبة لمثل هذه العمليات؟
7: هذا يؤشر بشكل أو بآخر أن هناك فرقاء غير راضين عما حدث من توافقات ربما كانت بصفة الإلزام. أنا الحقيقة دعني أقول فيما يتعلق بقصد، لم تكن القضية التزاما وطنيا محضا خالصا شفافا ونقيا، بقدر ما كان هناك إلزام نتيجة ضغوطات دولية، ربما هناك من لم يرق له هذا وكان قد افتعل ما افتعل. نحن أمام ثلاثة سيناريوهات أعتقد إن كان من الوقت ما يسمح لأن أتحدث عنها. السيناريو الأول، نحن أمام عمل تخريبي حقيقي، نحن أمام عمل تخريبي حقيقي، ربما سربت مادة متفجرة بمؤقت زمني ينفجر في وقت محدد وربما هذا ما أدى إلى الانفجار. إضافة لذلك نقطة كنت وقد أشرت إليها أيضا في البداية وهي عملية التخزين والنقل والمناولة، وأقصد مناولة سواء كانت عبر الأيدي أو عبر سلاسل وأحزمة تنتقل عليها هذه الذخائر، ربما شروط السلامة لم تحقق وبالتالي جرى نوع من الاحتكاك رفع حرارة بعض الذخائر ما أدى إلى انفجارات متلاحقة. النقطة الثالثة والتي لا أستبعدها أيضا أن صاروخا موجها أو مسيرة موجهة كان لها أن حققت الضربة التي أدت إلى مأساة حقيقية في المقاتلين وفي العتاد العسكري الذي لا تحصل عليه سوريا بالمجان أو بسهولة. يعني البلد على ليس في بحبوحة من الذخائر ولا من العتاد العسكري ولا حتى من المقاتلين. قطعا هناك من يريد أن يعني لا تستقر سوريا فكان ما كان.
5: هل من الممكن الربط بين تكرار انفجارات مستودعات السلاح وبين مخلفات الحرب فعلا؟
7: هذا جدا قائم وهذا جدا وارد، لكن عندما تتكرر ثلاثة حوادث في أسبوع واحد وتحديدا بعد اتفاق قصد مع الإدارة السورية لجهة تسليم العتاد العسكري والانضمام إلى الجيش السوري وتسليم كل المواقع الإدارية والأمنية والعسكرية في منطقة سيطرتها السابقة، هذا أعتقد أنه يعني يطرح مؤشرات وتساؤلات كثيرة أن هناك كما كنت قد قلت منذ لحظات هناك من تضرر. صحيح أن مخلفات السلاح السابق ربما تكون أحد الأسباب لكن ليست بنسبة عالية مرتفعة. القضية لا تتجاوز واحدة من السيناريوهات الثلاثة السابقة التي كنت قد ذكرتها، وأميل وأرجح أن هناك من تتعارض مواقفه السياسية مع الاستقرار في سوريا ومع وحدة الأراضي السورية، لذلك كان ما كان.
5: وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر استمرار وجود مخازن عسكرية غير مؤمنة أو مستودعات مؤقتة على عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية؟
7: إن لم تكن المؤسسة العسكرية السورية حاضرة بتقنية وفنية ذات صبغة عالية فهذا سيتكرر. يعني دعني أقول وأنا لست في موقف سياسي رافض أو مرحب، دعني أقول أن حرب العصابات لها خصوصيتها وأن الجبال والمغاور التي تمترس من خلالها المقاتلون الذين أصبحوا فيما بعد جيشا نظاميا أو مفترض أنه نظامي، أن هذه الأمكنة لا تخرج كوادر فنية، هي يتمترس المقاتلون يقاتلون يقاومون ربما ينتصرون ربما يهزمون، لكنها ليست أكاديميات عسكرية وليست كليات حربية وليست معاهد لتصنيع الثقافات والرجال المعدون للتعاطي مع كل المهمات. يعني في الجيش العربي السوري هناك كليات مختلفة، منها كليات تخرج ضباط شأنهم شيء من هذا ما يتعلق بما يقال عنه سابقا إدارة التسليح ورجالاتها من القادة المركزيين أو الميدانيين. القضية هنا لابد من كفاءات من كفاءات يتسلح بها الجيش السوري الحالي حتى يكون في المكان الآمن والمؤمن. يعني لسنا كسوريين بقابلين أن يسقط عدد شبه أسبوعيا أو ما زاد أو ما نقص من أيام على بلا ثمن. الواجب واجب، لكن أن يقتل الإنسان أو يرتقي الإنسان في الميدان في مواجهة عدو يتربص بهذا البلد موضوع مختلف عن أن يموت بتفجير أو انفجار.
5: دكتور صلاح قراطة، في ظل المخاطر والتهديدات ضد سوريا، هل يمكن التقدير أو الترجيح بأن هذا العمل مدبر من جهة خارجية؟
7: كنت قد وضعت أحد السيناريوهات، وكذلك وضحت في بداية حديثي أنا أركن جدا لفكرة أن العمل مدبر، والمؤشر والدليل الذي أرتكز عليه أن 3 انفجارات وقعت خلال أسبوع واحد. مهما كانت التقنيات والإمكانيات الموجودة لدى الجيش السوري متواضع الحالي، أقصد متواضع، يستحيل أن يكون سوء التخزين أو سوء المناولة سببا من أسباب التفجير.
4: تستهدف الحكومة المصرية تطوير ميناء العريش البحري على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب تسريع الربط السككي بين مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء مع منطقة شرق بورسعيد. وقال وزير النقل المصري كامل الوزير إن ميناء العريش له أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، لدوره في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا، حيث يقع الميناء على ساحل البحر المتوسط شمال شرق مصر، وهو الميناء البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط في محافظة شمال سيناء.
5: ويتفقد الوزير أيضا خط سكة حديدية بطول 500 كيلومتر يربط مدن القناة وسيناء، كما سيرتبط ميناء العريش وطابة بشبكة من السكك الحديدية والطرق السريعة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية. ويعد ممر العريش طابة أحد الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة التي ستسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل اللوجستي وتجارة الترانزيت وفق وزارة النقل المصرية. وتتحدث الحكومة المصرية عن طفرة في مشروعات التنمية بسيناء، إذ أنفقت أكثر من 600 مليار جنيه مصري خلال 10 سنوات.
4: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، وبعد التحية، ماذا تستهدف مصر من تطوير ميناء العريش والربط السككي بين سيناء ومدن القناة، وما الذي يمكن أن تضيفه هذه المشروعات إلى خريطة التنمية في شبه الجزيرة؟
8: خلينا نتفق على أن سيناء تعد منطقة استراتيجية قوية جدا بالنسبة للدولة المصرية، لا يوجد بها كثافة سكانية كبيرة، أكثر من 62 ألف كيلومتر مربع، عدد سكانها قليل، إذن في هذه الحالة كمان بالإضافة إلى الأمن القومي والموقع الجيوستراتيجي بالنسبة لها، فأعتقد أن الدولة المصرية وضعت رؤية واضحة على تنمية سيناء. كانت سيناء بعيدة عن منطقة باسم الدولة المصرية باعتبارها جزء من المشاطر لآسيا ومن الدول الأفريقية، فكان لابد أولا أن احنا نعمل أنفاق، فقامت الدولة بفتح 5-6 أنفاق عشان تربط ما بين جسم الدولة الأساسي وسيناء باعتبارها الجزء الأهم والأكثر قوة وحميمية بالنسبة للشعب المصري. ففي هذه الحالة كان لابد خطة التنمية أيضا تستهدف مجموعة من الحاجات. أول حاجة البنية التحتية، البنية التحتية كان أهم حاجة فيها الطرق، عشان الطرق هنا تقدر تنتقل من مكان لمكان، من شمال سيناء لجنوب سيناء، من شرق سيناء لغرب سيناء، هذه المنطقة المتسعة، فكان لابد بناء الطرق، والحقيقة تم بناء الطرق بالإضافة للأنفاق. لكن كمان سيناء فيها حوالي أكثر من تحيط بها أكثر من 6 مواني على البحر الأحمر والخليج والبحر المتوسط، فهنا لابد أن يكون شبكة نقل كبيرة، هذه شبكة النقل العامة سواء أتوبيسات أو غيره، لكن أهمها القطار باعتبار أن القطار يربط ما بين المواني ويمكن أن يتحول ويساعد في حمل البضائع. من هنا تكون هناك المسألة هنا أكثر من بعد فيها، البعد الأول النقل الركاب بوسائل جيدة وآمنة ورخيصة، في نفس الوقت كمان نقل البضائع، كمان ربط المواني بعضها البعض عشان تبقى سيناء في هذه الحالة شبكة من الطرق. ليه هذا الأمر؟ لأن طبعا هذه المنطقة لابد أن ينتقل إليها عدد كبير جدا من السكان في الدلتا، وبالتالي هنا لابد من فتح مجالات جديدة زي التصنيع وغيره. هذا التصنيع وهذا الإنتاج يحتاج إلى نقل ولوجستيات ما بين المنطقة في نفس الوقت. أيضا كمان سيناء تشاطر منطقة كبيرة جدا اقتصادية في الدولة المصرية اللي هي منطقة الاقتصادية لقناة السويس أو منطقة الصناعية في قناة السويس. هذه المنطقة معدة إعدادا جيدا برؤية واضحة لتوطين صناعات كبيرة وقوية عشان تقدر أولا تحل محل الواردات وتبقى أساسا تصنيع وفي نفس الوقت تكون صادرات. هذا الأمر وهذه رؤوس الأموال التي تأتي إلى الدولة المصرية لابد أنها تكون بنية تحتية. من هنا رأت الدولة المصرية أن تكون خطة التنمية لسيناء خطة متكاملة، خطة من ناحية الجامعات، هناك أكثر من 8 جامعات، خطة من ناحية المدارس، هناك عدد كبير جدا من المدارس الأجنبية والمدارس المحلية، خطة للزراعة باعتبار أن هناك تصنيف وتصلاحات زراعية كبيرة، خطة للمباني اعتبر هناك مدينة المليونية وعدد كبير جدا من المدن الموجودة. كان لابد في هذه الحالة أن تهيئ بهذا بشبكة من المواصلات المتنوعة. الدولة بتنفق على سيناء بشكل كبير جدا عشان تعمل بنية تحتية، لأن الدولة المصرية خلينا نتكلم بشكل واضح أنها أساسا ورثت ثقلا كبيرا في أعقاب 2011، فهذا الأمر كان لابد من إعادة هذه الدولة. هذه الدولة احتاجت إلى أكثر من 13 تريليون جنيه عشان تقدر تعيد البنية التحتية. هذه الأمور جميعا منها سيناء، وعشان كده أقول لحضرتك أن رؤية الدولة المصرية كمان أنها التنمية فيها ليست سيناء فقط، هناك كافة المناطق الحدودية وكافة المناطق التي كانت مهملة عبر القرون السابقة أو العقود السابقة أصبحت في هذه الحالة عند رؤية الدولة، وبالتالي هنا نلاقي في حالة بشاطين تنمية سواء فيها تنمية سيناء. لكن سيناء بالنسبة للدولة المصرية تعد ذات رؤى استراتيجية تنموية كبيرة وقوية.
4: وإلى أي مدى يمكن أن يسهم ممر العريش طابة في زيادة حركة التجارة والترانزيت وربط البحر المتوسط بخليج العقبة؟
8: الحقيقة طبعا ممر العريش طابة بيقضي على كل أحلام الطامعين والمتفلسفين على أنه ممكن يبني قناة في حتة معينة أو حاجة زي كده. فالدولة المصرية الحقيقة رأت أن يكون هذا المكان، أن احنا نعمل خط بري في هذا المكان، الدولة المصرية تعمل بري عشان يقدر ينقل البضائع تكون رخيصة وآمنة ومستمرة من طابة إلى العريش. هذا الأمر يعيد كمان إلى يقوي البؤرة الاستراتيجية أو يقوي هنا القدرة الاستراتيجية لسيناء. إذن سيناء هنا ليست في الغرب فقط من ناحية الدولة المصرية قناة السويس، لا ده من ناحية تانية كمان هناك خطوط تنمية وخطوط إنتاج. هذا القطار وهذه الأمور، وبعدين كمان في نفس الوقت ما نقدرش ننسى أن في هذه المنطقة أكتر من ميناء، هذه المواني بتبقى جاي لها بضاعات من بضاعة كبيرة من دول كتيرة، ولا سيما كمان أن هناك اتفاقية مع الدولة المصرية من حسين الصين أو اليابان والمناطق الصناعية اللوجستية الموجودة. فهذا الحقيقة هذا الخط يعيد إلى سيناء قوتها ويعيد من القدرة الاستراتيجية والميزة التنافسية لهذه المنطقة، وفي نفس الوقت أيضا يحقق عائد الدولة المصرية، لأن هذا البضائع عندما تنقل أكيد هناك دخل بيخش في هذه الدولة، وأعتقد هذا الدخل أيضا سيساعد على يدخل إلى خزانة الدولة المصرية، وكمان في نفس الوقت كمان يقدر يوظف عمالة، لأن الدولة المصرية أيضا حضرتك كما تعلم أنها كثيفة العمل، وبالتالي رؤية الدولة المصرية أن تفتح فرصا قوية للعمل في أي مكان، ولا سيما أن سيناء تستقطب حوالي أكثر من 3 إلى 4 مليون نسمة خلال الفترة المقبلة عشان نعيد لسيناء قوتها وتعاد سيناء إلى خريطة التنمية بعد ما كانت منطقة عسكرية وبتاخد فلوس، لا ده هي نقدر نحولها إلى فرص ومزايا نسبية ومناطق تصنيعية ومناطق إنتاجية سواء زراعية أو صناعية أو حتى تصنيع المواد الطبيعية اللي موجودة في سيناء.
4: وهل يمكن لهذه المشروعات أن تعزز قدرة سيناء على جذب استثمارات جديدة وتحويلها إلى مركز لوجستي وصناعي يخدم حركة التجارة الإقليمية؟
8: بالتأكيد الدولة المصرية تفكر في هذا الأمر، وإلا ما كانتش عملت المواني كتيرة. بالتأكيد تفكر هذا الأمر وإلا ما كانتش وصلت المواني بعضها البعض، وبالتالي في هذه الحالة هي تعيد، هنا بنسميها في لغة الإدارة زيادة القدرة المؤسساتية وتعظيم الميزة التنافسية لهذه المنطقة حتى تكون صناعة سلام وصناعة تنمية، وأن تتحول هذه البؤرة من منطقة لهب عبر قرون كثيرة إلى منطقة تصنيع وإلى منطقة إنتاج، وتكون في هذه الحالة هي أساس الإنتاج وأيضا جذب استثمارات كبيرة من دول متعددة وتحالفات كبيرة عشان تقدر تحول هذه المنطقة إلى منطقة تصنيعية وتكون رمزا للنموذج النهضة المصرية وتكون مثالا جيدا لكيف يمكن أن نحول مناطق الصراع إلى مناطق تنمية. والحقيقة الدولة المصرية عندها هنا حتى في العالمين كانت موجودة النهاردة كانت عبارة عن رمز من رموز الحروب. النهاردة العالمين مدينة كبيرة جدا للسلام ومدينة قوية جدا في جذب السياحة ومدينة كمان مميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية وأيضا هي عبارة عن بوصلة ورؤية وتوجه من القطاع الخاص المصري على أن يذهب إلى سيناء ويذهب إلى العالمين. هذه المناطق ومن حق الدولة المصرية أنها هذه المناطق أن تنميها لأن هذه كانت مهملة عبر قرون كبيرة. وسيناء أعتقد أن المصريين عندما يسمعون عن ذلك يفرحون كثيرا بأن سيناء تعاد إلى أرض الدولة وسيناء تنمية وسيناء استقرار وسيناء سياحة. النهاردة العريش أو الجنوب في سياحة والنهاردة العريش كمان حرمت من التنمية خلال سنوات الغزو الإسرائيلي لغزة فلا بد أن تعاد في هذه الحالة. أعتقد العريش هناك رؤية للدولة في التنمية فيها.
4: أخيرا دكتور شوادفي، هل تحتاج استراتيجية مصر لتعزيز النشاط الاقتصادي في شبه جزيرة سيناء إلى وقت طويل حتى تنفذ الدولة خططها الوطنية، أم أن وتيرة تنفيذ المشروعات الحالية تسمح بتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة؟
8: خلينا نتفق على أن هناك خطة 2030 كانت خطة طموحة جدا تكون موجودة، لكن الأمور الجيوسياسية والجيوستراتيجية اللي مرت بالمنطقة أثرت بالتأكيد على قدرة الدولة المصرية على دعم التنمية. لكن المشروعات القومية لم تتوقف، المشروعات القومية على أرض الدولة المصرية لم يتوقف فيها المشروع. وأعتقد أن أيضا هناك بالنسبة لسيناء لم تتوقف، لكن خلينا نتفق على أن أساسا برضو غزو إسرائيل لغزة أثر على المنطقة، أثر على منطقة العريش، وبالتالي في هذه الحالة عشان كده الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة وكبيرة على أساس إنهاء هذا الصراع وهذه الأزمة عشان يعاد الأمر إلى العريش، لأن رأس المال بيحب دايما الأمان ويحب الاستقرار. والغزو المعركة اللي كانت على حدود مصر في غزة دي كانت أثرت على منطقة العريش بالتحديد، وأعتقد إن هنا ممكن تاخد وقت حسب الظروف، لكن الدولة مصرة على أن تكون التنمية في العريش قوية وتكون تنمية سياحية وتنمية صناعية، وإن الدولة تضع النهاردة استراتيجية تنمية سيناء وقناة السويس على أولى اهتماماتها، وده واضح جدا في منطقة قناة السويس للتنمية الحية. شركات كتيرة بتيجي النهاردة بتعمل في منطقة للاتحاد الروسي، في منطقة للاتحاد للصين، في منطقة لأمريكا، كلها استراتيجيات تهدف صناعات كبيرة وقوية، وأعتقد أن العريش أيضا مستهدف فيها يكون تنمية صناعية كبيرة، والنهاردة فيها أكثر من جامع العريش، فأصبح النهاردة الأمور أفضل كثيرا جدا. لكن عدم تنفيذ هذه الخطط يخرج عن إرادة الدولة ومتعلق بالظرف الجيوستراتيجي أو الجيوسياسي أو العسكري الموجود في المنطقة وتحرك إسرائيل. لكن عندما ينتهي هذا الأمر أعتقد أن مصر لا يمكن أن تضيع يوما واحدا في عدم تنفيذ خطط التنمية في سيناء.
5: أعربت حكومة الدنمارك عن تفاؤلها الحذر بشأن إعلان اتفاق بشأن جرينلاند يهدف إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة مع إبقائها تحت السيطرة الدنماركية. وشهدت الأوساط الشعبية والسياسية في الدنمارك وجرينلاند ترحيباً بالإعلان المتعلق بالجزيرة التي كانت محور توترات وتهديدات خلال الأشهر الأخيرة. ووفق الإدارة الأمريكية سيعطي الاتفاق للولايات المتحدة سيطرة دائمة بشأن الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في جرينلاند في أعقاب أشهر من التهديدات بالاستيلاء على المنطقة.
4: وقال وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي ويحترم الخطوط الحمراء لمملكة الدنمارك. من جهته يرى رئيس حكومة جرينلاند أن الاتفاق سيعود بالنفع على الأمن الجماعي والتنمية المستدامة في البلاد، وبموجب الاتفاق ستبدأ الولايات المتحدة عملية تطوير وجود عسكري أكبر على الجزيرة الغنية بالمعادن. وسيتم توقيع الاتفاق بين حكومات الولايات المتحدة وجرينلاند والدنمارك خلال اجتماعات الأمم المتحدة بعد موافقة برلماني الدنمارك وجرينلاند. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد الناصر سلم الباحث السياسي من ستوكهولم. الدكتور عبد الناصر، بعد إعلان الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند التوصل إلى اتفاق بشأن أمن الجزيرة، ما أبرز ما نعرفه حتى الآن عن بنود هذا الاتفاق، وما الذي دفع كوبنهاجن إلى الترحيب به بعد عدة أشهر من التوتر مع واشنطن؟
9: وحقيقة إلى هذه اللحظة لا توجد بنود واضحة للاتفاق بغير التسريبات التي يعني خرجت للإعلام. ما يحدث الآن هو أنه من يعني نحن أمام تقدم سياسي كبير، لكن من المبكر القول أن الملف حسم بصورة نهائية. الإعلان الرسمي الصادر يوم 18 سبتمبر يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية الدنمارك وغرينلاند تتوقع توقيع اتفاق الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن البنود إلى هذه اللحظة ليست واضحة بنسبة كاملة. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث على أنها قد حققت اختراقا كبير جدا فيما يتعلق بموضوع الأمن. الدنمارك تتحدث حول نقطة مهمة جدا، أنه يعني ما زالت غرينلاند تحت سيطرة الدنمارك، وما زالت يعني حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره. يعني هناك تضارب حقيقي ما بين الرواية الأمريكية ورواية الدنمارك ورواية بعض الصحفيين الموجودين في غرينلاند.
4: الرئيس الأمريكي ترامب أعلن عن حصول الولايات المتحدة على سيطرة دائمة على أمن غرينلاند في ظل هذه المعطيات المتاحة والمتداولة، إلى أي مدى يحافظ الاتفاق على سيادة الدنمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم، خصوصا مع تأكيد كوبنهاجن ونوك أن الاتفاق لا ينتقص من السيادة؟
9: وفقا معلن رسميا، الاتفاق لا ينقل السيادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رئيسة وزراء الدنمارك تحدثت بصورة واضحة أن الاتفاق يعترف صراحة بسيادة المملكة الدنماركية وسلامة أراضيها وبحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره، كما أن حكومة غرينلاند نفسها طرف في العملية وليست مجرد موضوع للمفاوضات بين واشنطن وكوبنهاجن. لكن على مستوى أعمق يجب مراقبة السيادة القانونية والقدرة القدرة على اتخاذ هذا القرار. الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة يجب التعامل مع التصريحات التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية بكثير من الحذر، لأنها حتى الآن يعني لا يوجد توصيف واضح لبنود الاتفاق سوى هذه النقاط التي تتحدث الدنمارك حول سيادتها وحول يعني الاعتراف الأمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بصورة أخرى حول أنها قد حققت اختراقا في الملف الأمني. الأقرب وفق المعلومات المنشورة أن واشنطن تسعى إلى ثلاثة أمور: أولا الوصول والمنع والاستمرارية. الوصول يعني ضمان حرية عسكرية واسعة للولايات المتحدة، والمنع يعني الحيلولة دون حصول الدول المنافسة للولايات المتحدة على أي استثمارات حساسة، والاستمرارية تعني أن تكون هذه الامتيازات غير مؤقتة ولكن مرتبطة بحكومة مرتبطة باتفاقيات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة غرينلاند والحكومة والسيطرة الدنماركية بصورة كاملة. لكن وبالتالي يمكن أن تحصل أمريكا على جزء كبير من المزايا الاستراتيجية فيما يتعلق بالأمن، فيما يتعلق بعدم قدرة أي طرف آخر من البلدان التي تصفها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها معادية لها أن تحصل على استثمارات في في في في في غرينلاند تحديدا. لكن قضية السيادة لا أعتقد أن الدنمارك وغرينلاند سوف يفرطون في هذه النقطة بصورة كاملة، لأنها سوف تفتح الباب لسيناريوهات أخرى في داخل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي حقيقة لا يريد هذا الأمر. يعني
4: وهل يمكن اعتبار الاتفاق محاولة لإعادة صياغة الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي ضمن إطار تعاون أمني مع الدنمارك وغرينلاند بدلا من الطرح الأمريكي السابق بشأن امتلاك الجزيرة؟
9: نعم يمكن وصف التحول بصورة أدق بأنه انتقال من منطق امتلاك الإقليم إلى منطق ضمان استخدامه الاستراتيجي. الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تسيطر على هذه المنطقة بصورة كاملة، ولا تستطيع أن تخرق أو أن تقود علاقتها مع الاتحاد الأوروبي إلى إلى إلى إلى مرحلة المصادمة بصورة كاملة. غرينلاند جزء من الاتحاد الأوروبي، هي تابعة للمملكة الدنماركية. الولايات المتحدة الأمريكية لها وجود في غرينلاند منذ عام 1951، يمنحها بالفعل حقوق عسكرية مهمة. الاتفاق الجديد وفق المعلومات المنشورة يا أخي يسمح بتوسيع الوجود الأمريكي، ويمنع الدول التي تعتبر خصوما من إنشاء قواعد أو القيام باستثمارات حساسة معينة. من المنظور العسكري واشنطن ليست مضطرة بالضرورة إلى امتلاك غرينلاند إلا إذا كان بإمكانها ضمان وجود قوات هناك بصورة كاملة، لكن في هذه هذا الاتفاق يضمن لغرينلاند أن تبقى تحت سيطرة المملكة الدنماركية وتحت سيطرة شعب غرينلاند الذي يعتبر أنه شعب يعني له حكومة مستقلة عن حكومة المملكة الدنماركية، ويزيل بشكل كبير جدا المطامح الأمريكية في السيطرة على هذه المنطقة. كل هذه المعلومات على حسب البنود المنشورة في الإعلام، لا نعلم جيدا، لا نعلم بصورة كاملة باقي البنود إلى أن يتم التوقيع عليها في الأسبوع القادم.
4: إذن إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الاتفاق إلى تغيير ميزان النفوذ في القطب الشمالي، خصوصا مع القيود التي يتضمنها على إقامة قواعد عسكرية أو تنفيذ استثمارات حساسة من جانب دول منافسة للولايات المتحدة؟
9: وحقيقة يقود إلى تغيير في هذه المنطقة بصورة كبيرة جدا. الدنمارك لن تستطيع بعد التوقيع على هذا الاتفاق إجراء أي اتفاقيات أو السماح بأي استثمارات للدول التي تصفها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دول معادية. يصبح هنا القضية الأساسية من هي الدول المعادية. يعني إلى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن 3 بلدان تعتقد أن لها تأثير أو أنها تؤثر على أمريكا، لكن ممكن أن أن أن أن أن يتم إدخال دول من داخل الاتحاد الأوروبي، دول أخرى في أي خلاف ما بين الإدارة الأمريكية وأي بلدان أخرى موجودة. يعني أنا أتحدث هنا تحديدا عن كندا. هناك جزء من الصراع ما بين أو الخلاف السياسي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين كندا. أعتقد أنه ممكن أن تمنع كندا من أن تستثمر أو أن تكون لها أي وجود في هذه المنطقة إذا ما تم توقيع هذا الاتفاق، لأن هذه النقطة تحديدا هي نقطة فضفاضة يعني تحتمل إدخال أي بلدان تحتها.
4: دكتور عبد الناصر، ما الذي يمكن أن تكسبه الدنمارك وغرينلاند من هذا الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بالأمن والاستثمارات والبنية التحتية؟ وهل يمكن أن يتحول التعاون الأمريكي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة للجزيرة؟
9: أعتقد أن الدنمارك تحقق عدة أهداف في هذا التوقيت في في في الوقت نفسه. أولا تحتفظ بالسيادة وفق المعلن، ثانيا تحصل على مشاركة أمريكية أكبر في حماية منطقة هائلة يصعب الدفاع عنها بقدرات دنماركية منفردة. ثالثا أعتقد أنها تعيد الخلاف مع واشنطن إلى إطار التعاون الأمني الغربي والناتو بدلا من بقائه أزمة ما بين حليفين. لكن هناك مفارقة مهمة، كلما زادت المسؤولية الأمريكية عن أمن غرينلاند ازداد اعتماد المملكة الدنماركية عمليا على الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن جزء من أراضيها. ولذلك يمكن القول أن الدنمارك تحافظ على السيادة القانونية لكنها تقبل بدور أمريكي أكبر بكثير، والسؤال هنا عن حدود هذا الدور الذي سيحتاج إلى النص النهائي. وأنا أعتقد أنه ما حدث الاتفاق الذي سوف يوقع الأسبوع القادم يرسل إشارات واضحة بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتمد بصورة كاملة على الولايات المتحدة الأمريكية حتى

0: الاقتصادية التي تركز الولايات المتحدة الأمريكية على أن تسيطر عليها. الولايات المتحدة الأمريكية لا تبحث فقط عن موقع جرينلاند الاستراتيجي، تبحث أيضا عن المعادن الموجودة في باطن جرينلاند، تبحث عن الاستثمارات والمليارات التي ممكن أن تعود على الولايات المتحدة، على الحكومة الأمريكية إذا ما وضعت يدها على هذه المنطقة. أعتقد أن هذا الاتفاق ممكن أن يكون بداية لحلحلة الخلاف إذا ما تم تحجيم الطموح الأمريكي في هذه المنطقة تحديدا. الولايات المتحدة لا تريد الجغرافيا، تريد الموارد الموجودة في داخل هذه المنطقة، ونحن نعلم جيدا بأن هذه المنطقة تمتلك عدد كبير من المعادن النادرة التي ممكن أن تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية. في مرحلة أخرى أنا أعتقد أنه سوف يتجدد هذا الصراع ما بين الدنمارك وما بين الحكومة الأمريكية، لأن مطامح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة هي مطامح اقتصادية قبل أن تكون مطامح مرتبطة بالأمن أو مرتبطة بجغرافيا المنطقة.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. وسعت القوات الروسية نطاق سيطرتها في مقاطعة خاركوف، وبدأت تضيق الخناق على قوات نظام كييف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 30 مسلحا خلال الحصار المفروض على خاركوف في غضون 24 ساعة. وفي مقاطعة سومي تضررت تشكيلات تابعة لثلاث كتائب للدفاع الإقليمي، وكبدت العدو خسائر بلغت 195 جنديا. وجهت القوات الروسية ضربات ضد منشآت لإنتاج الصواريخ وأخرى لنقل المعلومات الاستخباراتية لصالح القوات الأوكرانية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات وجهت الليلة الماضية ضربات استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات وسفن تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي كييف وأوديسا. كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن عقد اجتماع جديد بين روسيا والولايات المتحدة لمعالجة التوترات في العلاقات الثنائية خلال الأسابيع المقبلة. وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك إن مثل هذه الاجتماعات أصبحت دورية، معتبرا أنها مفيدة، وأشار إلى بعض العراقيل التي تتمثل في بطء وتيرة التقدم، مبينا أنها أقل من المتوقع، ومشددا على أن موسكو لن تتخلى عن هذا المسعى وستواصل المضي قدما فيه. واقتصاديا، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية بأن روسيا صدرت إلى الصين أكثر من 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 28.31% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وكشفت بيانات سبوتنيك أن قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الصين بلغت 2,669,000,000 دولار، بزيادة قدرها أكثر من 13% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. تتجه مصر لمضاعفة فاتورة وارداتها من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال مسؤول حكومي إن متوسط فاتورة الاستيراد المرتقبة سيصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتأتي الزيادة رغم اتجاه البلاد إلى خفض واردات السولار إلى نحو 420,000 طن بانخفاض نحو 32%. ورياضيا، تغلب فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي على نظيره الأهلي السعودي بهدفين لهدف في المرحلة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية انتركونتيننتال.
2: وحصد صن داونز كأس لقب بطل آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي ضمن البطولة التي كان استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل عامين كبديلة عن كأس العالم.

0: أم للأندية التي تقام كل 4 سنوات. ويلتقي سان داونز مع الفائز من بطلي أمريكا الجنوبية وتولوكا المكسيكي بطل كونكاكاف على أن يواجه الفائز منهما باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.
1: اكتسح ترابزون سبور ضيفه غلاطا سراي برباعية نظيفة في قمة مباريات الجولة 6 من الدوري التركي لكرة القدم، وسجل النجم المصري محمد صلاح 3 أهداف وصنع آخر، وفرض ترابزون سيطرته الكاملة على المباراة. ويعد هذا الهاتريك هو الأول لصلاح في الدوري التركي منذ انضمامه إلى ترابزون. ورغم الخسارة حافظ غلاطا سراي حامل اللقب على صدارة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بينما رفع ترابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس.
0: واصل برشلونة سلسلة انتصاراته بفوز على مضيفه إشبيلية بنتيجة 3 أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل إشبيلية في الدقيقة 18 عن طريق يوسف فوفانا، لكن البرازيلي رافينيا أدرك التعادل بعد 3 دقائق. وبعد الاستراحة عاد برشلونة ونجح رافينيا في تسجيل هدفه الثاني بالدقيقة 51، ثم أكمل الهاتريك بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69. وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، أما إشبيلية فقد تلقى الخسارة الثانية في الموسم ليظل في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.
1: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا sarabic.ae.
2: مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها اليوم بموضوع بعنوان العالم الخفي للكاتب الروسي أنطون تشيخوف حيث يتكلم الصمت.
1: برنامج الإنسان والثقافة.
0: في عالمنا هذا نحن نبحث دائماً عن الأحداث الكبيرة، عن الصراعات الصاخبة، عن النهايات الحاسمة، لكن هناك عالماً آخر، عالماً موازياً تسكنه التفاصيل الصامتة والنظرات المتجنبة والكلمات التي لم تقال أبداً. هذا هو العالم الخفي لأنطون تشيخوف، الطبيب الذي أصبح شاعر النفس البشرية والكاتب الذي علمنا أن أعظم الدراما لا تكمن في العواصف بل في الهمسات، والذي قال لنا انظروا جيدا فالحقيقة كاملة مخبأة في زاوية من الغرفة، في نظرة عابرة أو في فنجان شاي بارد. في حلقتنا اليوم سندخل معا إلى ذلك العالم الخفي، سنقف عند نوافذ شخصياته لنرى ما بداخلها، سنستمع إلى ما لا يقال في مسرحيات مثل النورس وبستان الكرز، وسنقرأ بين سطور قصصه مثل السيدة صاحبة الكلب. سنحاول معا فك شفرة تلك البندقية المعلقة على الحائط في مسرحياته التي قد لا تطلق النار أبدا، لكن وجودها وحده يغير كل شيء.
1: برنامج الإنسان والثقافة.
0: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج عبر الهاتف من موسكو الباحث في تاريخ الأدب والثقافة الروسية الأستاذ محمد البيطار. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ محمد، بما أن الحديث في حلقة اليوم يدور حول العالم الخفي للكاتب الروسي أنطون تشيخوف، نسألك، تشيخوف قال جملته الشهيرة لا تضع بندقية في الفصل الأول إذا لم تكن تنوي إطلاقها في الأخير، برأيك ما الرسالة التي أراد توصيلها؟ هل كان يرفض الدراما المفتعلة أم كان يدعونا لقراءة ما بين السطور؟
2: مرحبا أستاذ عماد، في البداية تحية لك ولمستمعي إذاعة سبوتنيك. سؤالك هو سؤال رائع، مقولة تشيخوف الشهيرة لا تضع بندقية في الفصل الأول إذا لم تكن تنوي إطلاقها في الأخير تحمل في طياتها رؤية فنية عميقة. الإجابة هي أن تجمع بين ما ذكرته وأكثر، فهي ترفض الدراما المفتعلة وفي نفس الوقت تدعونا لقراءة ما بين السطور. دعني أشرح لك بتفصيل أكثر. أولا، النقد الموجه للكتاب المعاصرين له. في زمن تشيخوف كانت المسرحيات والروايات غالبا ما تتبع صيغا درامية ميكانيكية، كان الكتاب يضعون عناصر مثل البندقية فقط لخلق تشويق رخيص ثم ينسونها أو يتركونها بلا مآل، وكان تشيخوف يرفض هذا الافتعال. تشيخوف كان يؤمن بأن العمل الفني يجب أن يكون كالكائن الحي، كل عضو فيه له وظيفته لا مكان للعضو الزائد أو غير المفيد. فالبندقية ليست مجرد ديكور على حائط المسرح، بل هي جزء من نسيج الحبكة والشخصيات، وجودها يجب أن يكون ضروريا وليس زائدا. ثانيا، دعوة لقراءة ما بين السطور، هنا تكمن عبقرية تشيخوف. هو لم يقصد حرفيا أن كل بندقية يجب أن تطلق رصاصة في النهاية، بل قصد أن كل عنصر في العمل الفني يجب أن يثمر ويؤتي بثمنه بشكل ما. هذه الثمرة يمكن أن تكون درامية، أي أن البندقية تطلق فعلا، كما في مسرحيته النورس حيث يطلق تريغورين النار على نفسه في النهاية. يمكن أن تكون نفسية أو رمزية، هذا هو الأهم. قد لا تطلق البندقية النار أبدا، لكن وجودها يخلق توترا نفسيا، أي مجرد وجودها على الحائط يثير القلق والتوقع في نفس المشاهد والشخصيات. كما نلاحظ في مسرحية الخال فانيا، تظهر بندقية في منتصف المسرحية ويحاول فانيا استخدامها ليقتل البروفيسور سيربرياكوف، المحاولة تفشل هنا، فالإطلاق فاشل، لكن وجود البندقية وإخفاقها كان أساسين لكشف مدى يأس وحقد فانيا، مدى عجز فانيا عن تغيير واقعها حتى محاولة القتل يفشل فيها. أما الرسالة الشاملة التي أراد تشيخوف إيصالها أولا احترام ذكاء المتلقي القارئ أو المشاهد، لا تقدم له عناصر زائدة، وثق أنه وثق أنه قادر على التقاط الإشارات والدلالات حتى من العناصر التي لا تنفجر في وجهه. ثانيا اجعل كل تفصيلة في عملك حاملة للمعنى. العالم مليء بالإشارات، والفنان الحقيقي هو من يستطيع محاكاة هذه الكثافة الدلالية للواقع. ثالثا في الحياة الحقيقية ليست كل البنادق تطلق، لكن وجودها يغير من سلوكنا وديناميكيات علاقاتنا. شيخف يريد للفن أن يحاكي هذه الحقيقة المعقدة.
0: كثيرا ما نرى في مسرحياته وقصصه أن لا شيء يحدث بشكل درامي كبير، فكيف استطاع شيخف أن يحول الحياة اليومية العادية إلى مادة أدبية خالدة؟
2: السؤال يلامس جوهر عبقرية شيخف. إن تحويله للحياة اليومية إلى مادة أدبية خالدة هو معجزة فنية حقيقية يمكن تفسيرها بعدة مسائل أساسية. إن الدراما تكمن فيما لم يقل، بينما تركز المسرحيات التقليدية على الأحداث الكبيرة. يضع شيخف أحداثه الدرامية في تلك اللحظات التي يتوقف فيها الحوار، أو في الهمسات، أو في النظرات المتبادلة. في النورس المشهد الذي ترفض فيه نينا تريغورين ليس مجرد رفض، بل هو زلزال نفسي يدمر عالمه بكامل. كما أن الحوارات بحد ذاتها تخفي أكثر مما تظهر، فالشخصيات في أعمال شيخف تتحدث عن الطقس أو عن الزراعة أو عن أي شيء تافه، لكن نبرة صوتهم وتوقفاتهم وكلماتهم المبتورة تكشف عن أعاصير عاطفية تدور في داخلهم. وأما استخدام الرمزية الشعرية لتحويل العادي إلى خالد، فالأشياء العادية تتحول إلى رموز. فبستان الكرز ليس مجرد بستان، بل هو رمز للجمال، للماضي، للذكريات، وللطبقية الأرستقراطية البائدة. أما النورس فهو طائر عادي يتحول إلى رمز للأحلام الفنية، للحب، وللهشاشة النفسية. فالتفاصيل اليومية تصير استعارات كونية. شيخف يأتي بتفاصيل صغيرة، نافذة مفتوحة، فنجان قهوة مكسور، مطر متساقط، يجعلها تعبر عن حالات وجودية كاملة من الوحدة والضياع والأمل. فيما يخص كشف التناقض الإنساني الأبدي، هنا تظهر مدى براعة ومهارة شيخف في فتح الفجوة بين القول والفعل. فالشخصيات تتحدث عن السفر إلى موسكو ولكنها لا تتحرك، تتحدث عن الإبداع ولكنها لا تنتج، تتحدث عن الحب ولكنها تدمره. هذا التناقض الإنساني المألوف هو ما يجعلها خالدة ومرآة لكل عصر. كما يعرض العواطف في أطوارها الأولى، بدلا من عرض مشاهد الغضب الصارخ، يرينا الكاتب لحظة ولادة الغضب عبر همسة، نظرة أو تنهيدة، وهذا أدق وأعمق في التصوير. إنه يصور اللحظات التي تسبق الأحداث الكبيرة أو تليها، كأن يظهر اللحظة التي يقرر فيها شخص الانتحار، لا الانتحار نفسه، أو اللحظة التي يدرك فيها شخص إنه أضاع حياته. لا كل سنوات الإضاعة، ويخلق دراما من روتين الحياة. إن مشهدا مثل انتظار الشخصيات في بستان الكرز لسماع صوت الفأس وهو يقطع الأشجار يحول الانتظار العادي إلى تعذيب نفسي مروع. دون شيخف لا يحكم على شخصياته، هو يعرض ضعفها، سخافتها، صورها، لكن بحب واستيعاب. هذا يجعل القارئ يتعرف على نفسه في هذه الشخصيات.
0: يصف النقاد عالم شيخف بأنه عالم من اللامبالاة المحبطة. هل تعتقد أن هذه اللامبالاة تعكس سخرية من الحياة أم تعاطفا مع شخصياته المحبطة؟
2: سؤال عميق يلامس جوهر عالم شيخف. الإجابة هي أن هذه اللامبالاة تعكس كل من السخرية والتعاطف في آن معا، لكن بطريقة أكثر تعقيدا مما تبدو عليه. يمكننا فهم هذه الثنائية كما يلي. أولا شيخف يسخر من الشخصيات التي تتبنى وهم الفعل، بينما هي عاجزة عن القيام بأي شيء حقيقي. انظر مثلا إلى شخصيات مسرحياته. في النورس الشخصيات تتحدث عن الفن والحب، لكنها تدمر نفسها وتدمر بعضها. هنا تظهر اللامبالاة بأن سخرية سوداء من العجز الإنساني، التناقض بين الطموحات الكبيرة والأفعال الصغيرة. شيخف كطبيب يشخص مرض المجتمع الروسي في عصره، الثرثرة، العجز، وتبني الأوهام. ثانيا اللامبالاة كتعاطف عميق مع العجز الإنساني، أي في البعد الإنساني. لكن شيخف لا يسخر لكي لا يحطم شخصياته، بل ليساعد هنا على فهمها. اللامبالاة هنا هي بوابة للتعاطف. فشخصيات تشيخوف تريد التغيير، تريد أن تكون سعيدة مبدعة حرة لكنها عاجزة. فاللامبالاة هي الاستجابة الواقعية لهذه المعاناة اليومية، إنها ليست كسلا بل إرهاقا وجوديا. من ناحية أخرى، تشيخوف لا يحاكم شخصيته على عجزها، بل يعرضه كحالة إنسانية نعيشها جميعا. انظر مثلا للدكتور أستروف في الخال فانيا، الذي بدأ مثاليا ثم أنهكته الحياة اليومية. مبالاته تحمل تعاطفا مع ذاته ومع الآخرين. ثالثا، العبقرية في أسلوب تشيخوف تكمن في رفضه لإصدار الأحكام المباشرة. هو لا يقول لك احتقروا هذه الشخصيات أو اشفقوا عليها، هو يعرضها كما هي بكل تناقضاتها. السخرية من الموقف والتعاطف مع الإنسان بحيث يسخر من سخافة الموقف، يظهر شخصيات تتحدث طوال المسرحية دون أن تفعل شيئا، لكنه يتعاطف مع الألم الإنساني الكامن وراء هذا العجز. يظهر اللامبالاة كحقيقة نفسية. تشيخوف يصور اللامبالاة ليس كخطيئة إخلاقية، بل كحالة نفسية واجتماعية واقعية. فهو يشخص المرض بسخرية الطبيب، لكنه يتألم مع المريض بتعاطف الإنساني. في النهاية، سخرية تشيخوف ليست قاسية أو متعالية، بل هي سخرية حزينة. تعاطفه ليس عاطفيا مبتذلا، بل تعاطف واقعي صادق. هذه اللامبالاة المحبطة هي مرآة تشيخوف الشهيرة التي يضعها أمامنا جميعا. فهو لا يخبرنا بأن الحياة مأساة، ليظهر لنا كيف نخلق مآسينا الصغيرة من خلال عجزنا ولامبالاتنا، ويفعل هذا بدون اتهام، بل بدعوة صامتة للصحوة.
0: نعم، لنأخذ مثالا من مسرحية النورس. مقتل النورس في البداية هو تفصيلة صغيرة، كيف تتحول هذه التفصيلة إلى رمز مركزي يلخص مصير جميع الشخصيات وأحلامها المحطمة؟
2: بالتأكيد، تحول مقتل النورس في مسرحية النورس من تفصيلة صغيرة إلى رمز مركزي هو مثال رائع على براعة تشيخوف في استخدام الرمزية. دعنا نتتبع هذه الرحلة خطوة بخطوة. في البداية يطلق التريجلوف النار على نورس ويضعه عند قدمي نينا. هذا الفعل يبدو كلفتة غرامية مسرحية من فنان شاب. وفي نفس المشهد تعلن نينا أن هذا النورس فكرة مناسبة لإحدى القصص، لكنني لا أفهمها. هنا يضع تشيخوف إشارة واضحة بأن هذا النورس ليس مجرد طائر ميت، بل سيكون فكرة مركزية. لكن معنى هذه الفكرة سيتكشف تدريجيا للشخصيات وللجمهور. بالنسبة لنينا، النورس يرمز لحريتها وجمالها كفتاة شابة تحلم بأن تصبح ممثلة عظيمة. بعد هروبها مع الكاتب تريجورين تتحول إلى النورس المقتول، تشبه نفسها صراحة بالنورس. أنا نورس، لا ليس ذلك. هي تدرك أن حلمها في الفن والحب تحطم وأصبحت ضحية مثل النورس، لكنها ترفض هذه الصورة في النهاية، مما يدل على نضوجها المأساوي. بالنسبة لتريجلوف، هو القاتل الأولي للنورس، لكنه في النهاية يقتل نفسه مثل النورس. هو يرى في النورس صورة عن فنه الثوري المرفوض، عن حبه المقتول من قبل نينا. النورس هو انعكاس لمصيره. بالنسبة لتريجورين الكاتب المحترف، يسمع قصة النورس في تحول في نظري إلى فكرة أدبية. يقول: فتاة جميلة تعيش على شاطئ بحيرة مقتولة مثل هذا النورس. هنا يتحول النورس إلى مادة استغلالية للكاتب، مما يكشف عن نظرة تريجورين الجافة والمتلاعبة تجاه الحياة والحب. لم يعد النورس مرتبطا بشخصية واحدة، بل أصبح مرآة عاكسة لمصير جميع الشخصيات. أما لماذا نجحت هذه الرمزية؟ لأنها أدت دورها بطريقة غير مباشرة. تشيخوف لم يجبر الرمز على الظهور، بل تركه يتسلل إلى وعي الشخصيات والجمهور. لأنها مرنة، لأن النورس اتخذ معاني مختلفة حسب كل شخصية: الحب، الفن، البراءة والاستغلال. لهذا يصبح تشيخوف قد حول طلقة واحدة إلى رصاصة صدى لا تتوقف عن الدوي في نفس كل من يشاهد المسرحية، تاركاً إياهم يتساءلون من منه هو النورس في حياته ومن هو الصياد.
0: نعم، وفي قصة السيدة صاحبة الكلب، المشاهد بين العاشقين خالية تقريبا من الاعترافات العاطفية الكبيرة، كيف استخدمت شيخة في الصمت ونظرات العيون ووصف الطبيعة مثل البحر لنقل شدة العلاقة وعمقها.
2: بالتأكيد قصة السيدة صاحبة الكلب هي تحفة شيخوية في استخدام اللغة غير المباشرة لنقل مشاعر هائلة. أن رفضي للاعترافات العاطفية المباشرة هو بالضبط لما يجعل العلاقة بين جورف وآنا عميقة جدا وواقعية. لننظر كيف استخدمت شيخة في هذه العناصر. أولا، الصمت في القصة ليس فراغا بل هو حوار كامل المشاعر. صمت الحب الأول يظهر بعد لقائهم الأول ويجعل غرف وحيدا في غرفته الفندقية، لا كلام، فقط التأمل في هذه المرأة التي أثارت فيه شيئا نائما. هذا الصمت ينقل دهشة الاكتشاف. ما صمت الوداع يتبين عندما يفترقان في المحطة، لا كلمات وداع درامية، أن تبكي بصمت وهو يشعر بالخزي والارتباك. صمتهما هنا ينقل العجز والكارثة الهادئة التي حلت بهما. صمت اللقاءات اللاحقة هي عندما يلتقيان في السر في موسكو. تكون لحظات الصمت بينهما مليئة بثقل العلاقة وخطورتها وبعمق الارتباط الذي لا يحتاج إلى كلمات. ثانيا، نظرات العيون كنوافذ إلى العالم، العالم السري، فالعيون هي الوسيلة الأساسية للتواصل في القصة. ينتبه جورف من النظرة الأولى إلى آنا تتجول على الواجهة البحرية وحدها وبصحبة كلبها. نظرات التتبع والمراقبة هذه هي بداية الاهتمام. في المسرح تلتقي نظرتهما فجأة، لا يحتاجان للكلام، النظرة وحدها تنقل كل شيء، الخوف، الذنب، والشوق. شيخف يكتب أن عينيها كانتا تلمعان بألم. هذه النظرة تقول أكثر من أي اعتراف. في نهاية القصة ينظر غرف إلى المرآة ويرى شعره قد شاب. نظرة التي إلى الذات في المرآة تصبح لحظة كشف عن مدى التغير التي أحدثته علاقة في أعماقه. أما البحر ليس مجرد ديكور بل هو شخصية صامتة تعكس المشاعر الداخلية للشخصيات. يالطا بحر الحرية والإمكانيات، اللون البنفسجي للبحر في مساء لقائهما الأول يعكس الغموض والجمال والرومانسية. فيما الأمواج التي لا تتوقف ترمز للرطبة الداخلية التي لا تعرف الكلل. البحر هو المساحة الوحيدة التي يشعران فيها بالحرية بعيدا عن قيود المجتمع. عندما يعود جورف إلى موسكو يتذكر البحر باستمرار. البحر هنا يتحول من حقيقة مادية إلى ذكرى وحنين، إلى رمز للجنة المفقودة. في المشهد الأخير وهما يفكران في كيفية الهرب من واقعهما ينتهي بهما المطاف إلى النظر من النافذة. البحر الحقيقي غائب لكنهما محبوسان في واقع يشبه الغرفة المغلقة، بينما البحر كرمز للخلاص لا يزال بعيدا. شيخف يستبدل الدراما الصاخبة بالدراما الهادئة. بدلا من أن يقول كانا يحبان بعضهما بشدة، يظهر لنا صمتهما المحرج في المصعد وطريقة نظرها إليه في المسرح، لون البحر عند الغروب. هذا الأسلوب يجعل القارئ شريكا في اكتشاف المشاعر. أنت لا تخبر بالمشاعر بل تجبر على استنتاجهما من خلال هذه التفاصيل الصغيرة، وهذا بالضبط ما يحدث في الحياة الواقعية. أعمق مشاعرنا نعبر عنها غالبا بصمت، بنظرة أو بتأملنا لمنظر طبيعي يعكس حالتنا النفسية. شيخف لا يكتب قصة حب بل يكتب شعرا واقعيا عن كيف يولد الحب ويعيش في مساحات الصمت والفجوات بين الكلمات.
0: نعم، في مسرحية بستان الكرز صوت الفأس وهو يهشم أشجار الكرز في النهاية هو تفصيلة صوتية واحدة. كيف يختزل هذا الصوت كل مأساة التغيير الاجتماعي وذكريات الماضي والأمل المرير للمستقبل؟
2: صوت الفأس في نهاية بستان الكرز هو واحدة من أعظم اللحظات الرمزية في المسرح العالمي. صوت يحمل في طيته عالما كاملا من الدلالات. إنه ليس مجرد صوت بل هو خاتمة مأساوية وصاخبة لحقبة كاملة. ولننظر كيف يختزل هذا الصوت الواحد جميع طبقات المأساة. يمثل صوت الفأس انتصار لوباخين ابن الفلاح الذي أصبح تاجرا على عائلة رانيفسكايا الأرستقراطية. هو صوت الرأسمالية العملية التي لا تعترف بالعواطف والذكريات. كل ضربة فأس هي ضربة لنظام اجتماعي بأكمله كان قائما على الجمال والترف والذوق الرفيع ليحل محله نظام قائم على الربح والمنفعة. البستان لم يباع فحسب بل يدمر فعليا لتحل محله الشقق السكنية، وبالتالي أشجار الكرز لم تكن مجرد أشجار بل كانت وعاء للذاكرة، كانت تحمل طفولة رانيفسكايا، حبها، سعادة عائلتها. صوت الفأس هو صوت قتل هذا الماضي وأعدامه، فالعائلة لم تفقد مصدر دخلها فقط بل فقدت هويتها وارتباطها بالأرض. الصوت يرمز إلى اقتلاعهم من جذورهم نهائيا، هو صوت الانفصال النهائي عن عالم كان ينتمون إليه. يمثل الصوت التقدم بمفهومها المرعب، إنه يعلن عن مستقبل جديد لكنه مستقبل مادي قاس وغير إنساني. الشقق السكنية تمثل الديمقراطية لكن على حساب الجمال والروح. ذلك الصوت الذي يتردد من بعيد يخلق شعورا بالقلق والرهبة. الجميع يعرفون ما يحدث لكن لا أحد يستطيع رؤيته. هذه السمعية دون بصرية تجعل الصوت أكثر إثارة للرعب، إنه يرمز لمستقبل مجهول قادم لا يستطيع أحد تخيل معالمه بوضوح. العبقرية الحقيقية لتشيخف تكمن في أن هذا الصوت يحدث خارج المسرح، الجمهور يسمعه لكن لا يراه. هذه التقنية تخلق تأثيرا أقوى. خيال هنا أكثر إلاما من الواقع، ترك عملية القطع لخيال المتفرج يجعله أكثر فظاعة، مشاهد يتخيل المشهد على هواه. أما الشخصيات والجمهور عاجزون عن منع ما يحدث، هم مجرد مستمعين سلبيين لموت عالمهم. إخف لا يحتاج إلى مشاهد عنف أو دموع مسرحية، ضربة فأس واحدة من بعيد تكفي لتقول كل شيء. إنها لحظة تثبت إن أعظم المآسي لا ترى بالعين بل تسمع بالإذن وتحس بالقلب.
0: أستاذ محمد، شخصيات تشيخف غالبا ما تتحدث عن الطقس وعن أمور ثانوية عندما تكون في قمة توترها العاطفي. لماذا برأيك يفضل تشيخف الحوارات السطحية على الحوارات العاطفية المباشرة؟ ما السر في ذلك؟
2: هذه الملاحظة الدقيقة تلامس جوهر الواقعية التشيخوية وأسلوبها الثوري. تشيخف يفضل الحوارات السطحية عن العاطفية المباشرة لأسباب عميقة تعكس فلسفته في فهم الحياة والإنسان. أولا، لأنه يعكس الحياة الحقيقية، ففي المواقف الأكثر توترا من حياتنا الواقعية نتهرب من التصريح بمشاعرنا. عندما نكون على حافة انهيار عصبي نتحدث عن أي شيء تافه لنحمي أنفسنا من مواجهة الألم المباشر. تشيخف يرفض المسرح المصطنع لصالح محاكاة الحياة. لا يقول الناس أنا أشعر باليأس والوحدة، بدل من ذلك يسألون هل تعتقد أن غدا ستمطر؟ ثانيا، لأنه يخلق توترا دراميا أعظم. قانون تشيخف الدرامي، المشاعر الأعمق تفهم من خلال ما لا يقال لا من خلال ما يقال. فعندما تتحدث الشخصية عن الطقس بينما قلبها يتمزق، يخلق هذا فجوة مأساوية بين مشاعرها الداخلية الهائلة والحديث التافه عن الذي تتبادله. هذه الفجوة هي مصدر التوتر الدرامي الحقيقي. ثالثا، لأنه يحترم ذكاء المتلقي. تشيخف يعامل جمهوره كأشخاص أذكياء قادرين على قراءة ما بين السطور. هو لا يحتاج إلى معلبات عاطفية جاهزة، فالحوار السطحي هو دعوة للمشاهد للاشتراك في العمل الفني لكي يملأ هذه الفراغات العاطفية بنفسه، كما يخلق ارتباطا أعمق بين المشاهد والعمل. رابعا، لأنه يكشف هذا العجز عن التواصل الحقيقي، فالحديث عن الطقس هو رمز للعزلة الإنسانية والعلاقات الفاشلة. الشخصيات تتقابل جسديا لكنها تعجز عن الالتقاء نفسيا. في بستان الكرز، الحديث التافه بين الشخصيات يخفي حقيقة أنهم غير قادرين على مناقشة كارثتهم الحقيقية، فقدان البستان. خامسا، لأنه يخلق كوميديا سوداء. هناك سخرية مريرة في التحدث عن أمور تافهة بينما تنهار الحياة. هذه المفارقة بين ضخامة الموقف وصغر الحوار تخلق نوعا من الكوميديا المأساوية. كطبيب، تشيخف يشخص حالة الشخصيات، الهروب من المواجهة دليل على المرض النفسي والاجتماعي. سادسا، مثال تطبيقي من الخال فانيا في المشاهد الأكثر توترا بين فانيا وألينا، يتحدثان عن الطقس والحرارة. هذا الصمت العاطفي والحديث السطحي أقوى من أي اعتراف درامي، لأنه يظهر عجز فانيا عن التعبير عن حبه، خوف إلينا من مشاعرها اللي هو بينما يريدان يقوله ويقدران عليها. الخلاصة أن الشيخف لا يكتب الحوارات بل يكتب ما يختبئ وراءها. الحديث عن الطقس هو مجرد القشرة، أما اللب فهو ذلك المحيط من المشاعر المكبوتة، الأمال المحطمة والعواطف الخائفة التي تموج تحت السطح. هذا الأسلوب يجعلنا نشعر بمأساوية الشخصيات بدلا أن نسمع عنها. وكما قالت شيخف بنفسه، في الحياة لا يطلق الناس النار على أنفسهم أو يعلنون عن حب في كل منعطف، معظم الوقت يأكلون يشربون يتغازلون ويتحدثون عن تفاهات. بهذا يصبح شيخف شاعر الواقع اليومي وفنان اللامعقول.
0: سؤال أخير أستاذ محمد، أي من هذه العبارات تعتقد أنها تختبر فلسفة شيخف بشكل أفضل؟ الحياة مأساة تكون فيها التفاصيل هي الكوميديا، أم الحياة كوميديا تكون فيها التفاصيل هي المأساة، ولماذا برأيك؟
2: هذا سؤال عميق يلامس جوهر رؤية شيخف للعالم. كلا العبارتين تحملان جانبا من الحقيقة، لكنني أعتقد أن العبارة الثانية هي الأقرب لفلسفة شيخف. الحياة كوميديا تكون فيها التفاصيل هي المأساة. لماذا العبارة الثانية أكثر دقة؟ أولا، القالب الكوميدي للمأساة. شيخف كان يصر على تسمية مسرحياته العظيمة مثل بستان الكرز والنورس والخالبانيا كوميديات. لم يكن هذا نفاق بل كان رؤية. هو يرى أن الحياة في إطارها العام عبارة عن مسرحية هذلية مليئة بالتناقضات والسخافات. شخصياته تتصرف بطرق غير عقلانية وتتعلق بأوهام وتفشل في فهم بعضها البعض، وهذه هي مادة الكوميديا. ثانيا، المأساة تكمن في التفاصيل الصغيرة. داخل هذا الإطار الكوميدي العام تكمن المأساة الحقيقية، لكن هذه المأساة لا تأتي ككارثة كبيرة واحدة بل تتسرب عبر التفاصيل اليومية. المأساة ليست فقدان بستان الكرز بل في صوت الفأس وهو يحطم الأشجار بينما الجميع منشغلون بحفلة الرقص. مأساة ليست في الحب غير المجاب بل في نظرة عابرة عبر غرفة أو كلمة لم تقال أبدا. المأساة ليست في الموت نفسه بل في كيف يقضي الإنسان حياته وهو ينتظر شيئا ما قد لا يأتي أبدا. شيخف لا ينظر إلى الحياة على أنها ملحمة مأساوية عظيمة مثل شكسبير، بل يراها كوميديا سوداء. نحن نضحك على شخصية الخال فانيا وهو يصرخ ويطلق النار ويخطئ الهدف، ولكن في اللحظة التالية نشعر بمرارة وحشة هذا الرجل وعجزه. الضحكة تموت في حلقنا لتحل محلها رثاء صامت. لذا العبارة الثانية تلتقط المفارقة الشيخوفية الأساسية، السطح هزلي لكن الأعماق مأساوية. المأساة الحقيقية ليست في الأحداث الكبرى بل في الفراغ والضياع واللامبالاة التي تكشف عنها التفاصيل الصغيرة التي نعتبرها عادية.
0: الباحث في تاريخ الأدب والثقافة الروسية الأستاذ محمد البيطار كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
1: برنامج الإنسان والثقافة.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: برنامج شؤون عسكرية.
2: ملفات ساخنة وتطورات متسارعة نفتحها معكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، واشنطن تزود إسرائيل ب40,000 قنبلة ضخمة ورؤوس خارقة للتحصينات وسط مخاوف من استخدامها ضد غزة ولبنان. الخارجية الروسية تحذر طوكيو استمرار النهج المعادي يعرقل تطبيع الحوار ويهدد أمن شمال شرق آسيا. وفي خطوة عسكرية تثير الكثير من الجدل والمخاوف الدولية، وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار. الصفقة تتضمن 40,000 قنبلة ثقيلة بزنت طن للقنبلة الواحدة، بالإضافة إلى 20,000 رأس حربي خارق للتحصينات من طراز I-2000. ونناقش أبعاد هذه الصفقة وتداعياتها العسكرية والميدانية مع ضيفنا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الأكاديمية الدكتور محمد نعيم فرحات. أهلا بحضرتك دكتور محمد في برنامجنا شؤون عسكرية.
3: تسلام، يعطيك العافية أستاذ.
2: دكتور، أبدأ معك من تزويد واشنطن لإسرائيل ب40,000 قنبلة ضخمة ورؤوس خارقة للتحصينات وسط مخاوف من استخدامها ضد غزة ولبنان. يعني ما الذي يعنيه عسكريا تزويد إسرائيل بهذه الكمية الضخمة من القنابل بهذا الوزن الثقيل وبهذا التوقيت بالضبط؟
3: إذا بدنا نأخذ أنا وياك المسألة بالمعنى المباشر لها، هذا يعني تزويد الترسانة الموجودة لدى إسرائيل بفائض هائل من أدوات التدمير والقتل والاستباحة. إذا بدك تاخذها من الناحية يعني التقنية، يعني تزويد القدرة والطاقة النارية لإسرائيل بمصدر هائل للاستخدام. إذا بدنا ناخذ المسألة من ناحية سياسية واستراتيجية، أظن وأعتقد بأن الأمر يشير فيما يشير إلى نوع من التمادي في العدوانية من جهة، ومن جهة أخرى غياب أي رؤية ذات صبغة عقلانية سياسية لرؤية القضايا والمشاكل في المنطقة. لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لا إلى منظومة قنابل جديدة ولا إلى منظومة صواريخ جديدة ولا إلى منظومة قذائف جديدة، لا خارقة للتحصينات أو غير خارقة للتحصينات. ما تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي منظومة عقل جديد، منظومة تفكير جديد تقوم على أساس رؤية سياسية موضوعية إلى حد ما للمشاكل وللحلول، خاصة بضوء تجربة 100 عام تقريبا من استخدام العنف ومن استخدام اليد الطولة ومن استخدام الاستباحة في التعامل مع شعوب المنطقة ومع قضايا المنطقة ومع حقوق شعوب المنطقة. أظن يعني إذا بدك تأخذ المسألة من الزاوية التقنية، تتزود إسرائيل بذخيرة مهمة، ولكن على أمريكا وإسرائيل أن تدرك بأن معالجة قضايا الشرق الأوسط، الشرق الأوسط الذي أتعب الأنبياء، معالجة قضايا الشرق الأوسط لا تحتاج أو لا يمكن أن تتم من خلال معالجة فنية تقنية. بدك تعالج قضايا الشرق الأوسط معالجة سياسية موضوعية تتكئ إلى القوة وليس إلى استخدام القوة، خاصة بضوء تجربتهم اللي لازم يستخلصوا عبرة ودروس.
2: نعم هذه من الناحية الأخلاقية والإنسانية صحيح كلامك دكتور، ولكن هذه الذخيرة الضخمة هل برأيك ستغير موازين المعركة ضد شبكات الأنفاق والتحصينات الأرضية الموجودة لو أخذنا الأمر من هذا المنظور؟
3: أستاذ، كل الطاقة التقنية الموجودة لديهم استخدموها فوق الأرض وتحت الأرض، يعني هم لم يكونوا في طور تجريبي في المراحل السابقة، هاي إضافة في النسبة، قد تكون إضافة في النوع. طب لنفترض أنه قد استخدموا يعني ذخيرة ذات صبغة نوعية، تمام، طب هو لهم 70 عاما وآخر 3 سنوات ماذا كانوا يفعلون في المنطقة؟ لم يكونوا يداعبوا الطبيعة، يعني كانوا يستخدمون طاقة نارية جبارة وهائلة في التدمير والتحطيم والتجريف. ولكن السؤال يظل دائماً بالنسبة لي ولك ولهم، ماذا بعد سياسيا واستراتيجيا؟ تمام، استخدمنا كل هذه الطاقة، وين إحنا؟ وين المنطقة؟ وين القضايا؟ وين المشاكل؟ وين الحلول؟ هذه هي الأسئلة الكبرى التي يحتاج العقل المعني بالمنطقة وقضايا أن يتوقف عندها.
2: نعم، إسرائيل الآن تتزرع بوجود تحصينات لحزب الله وفصائل غزة في مناطق مدنية لتبرير طبعا استخدام هذه القنابل. دكتور، هل ترى أن بنك الأهداف الحالي في لبنان وغزة يتطلب بالفعل هذا الحجم الهائل من القوة التدميرية، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى استراتيجية الأرض المحروقة بشكل عام؟
3: شوف، يعني استراتيجية الأرض المحروقة والتجريف قامت في غزة، يعني أكثر من هيك شو بدي يصير؟ يعني لم يبقى حجر على حجر في غزة، وفي لبنان أيضا لم يبقى حجر على حجر في كل منطقة الجنوب اللبناني. طيب، والتقنيات التعاطي مع الأنفاق يعني ليست مستجدة، يعني لم يكتشفوا الأنفاق مساء الأمس ويعالجونها تقنيا اليوم. أظن أن الهدف الأساسي الكامن وراء استخدام هذه الترسانة هو إيقاع هزيمة على مستوى جبهة الوعي، وليس فقط جبهة الأرض وجبهة الاستباحة. على صعيد الوعي، على صعيد الإدراك، إدراك المنطقة وشعوب المنطقة، وتدمير ليس الأنفاق، تدمير فرص وإمكانيات السلام والحقوق. المشكلة في المنطقة هي مشكلة حقوق، يعني لا شعوب المنطقة لا تطالب بأكثر من حقوق، يعني.
2: ولكن للأسف القوة هي التي تقرر الحقوق الآن للأسف الشديد.
3: يعني لنا في روما عبرة مهمة، ولنا في دراسة التاريخ عبرة مهمة. إقصاء تدمير الآخرين ومنعهم من نيل حقوقهم وإقصاءهم عن الأحلام لم يفضي بالنهاية إلى تحقيق هزيمة استراتيجية ساحقة ونهائية فيهم. وبالتالي مشان إحنا نفكر برؤية سياسية مدعومة بالقوة وليس باستخدام القوة كما يجري حاليا، مطلوب من صانع القرار، مطلوب، وهذا ميؤوس منه على أي حال، صانع القرار يعني عند الولايات المتحدة الأمريكية وعند إسرائيل، مطلوب منه أن يفكر بطريقة أخرى، وإلا سيضطر يعني شاء أم أبى جراء تراكم معطيات التاريخ ونتائج استخدام القوة في لحظة غير مواتية أن يفكر بطريقة أخرى.
2: صحيح، نيرون مات ولم تمت روما بعينها تقاتل. دكتور، في ظل الكثافة السكانية العالية في غزة وبعض مناطق لبنان، أسألك عن التداعيات الإنسانية لامتلاك ذخائر يمتد تأثيرها القاتل لأكثر من 1000 قدم.
3: أستاذ، خلينا نتفق أنا وياك، لنفترض أن أي ذخيرة استخدمت قتلت غزالا وعصفورا وحمامة، فأن هذا مؤذي، فما بالك عندما تحصد حياة مئات وآلاف البشر؟ وهذا بات يعني بدناش، لا نحتاج إلى استحضار إحصائيات فيما جرى في غزة أو ما يجري في لبنان. وبالتالي يعني خلينا نرجع مرة أخرى أنا وياك إلى السؤال. طيب، استخدمنا طاقة تدميرية عالية ودمرنا الشجر والحجر والبشر، السؤال الذي سنقف على أنقاض الأمكنة التي دمرناها، المساحات التي دمرناها، المجتمعات التي دمرناها، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ طيب، في مسألة يجب أن يعيها القاسي والداني. شوف، قد نكسر الشرق، قد نسيطر على الشرق، قد نهيمن عليه، ولكن لا يمكن إيقاع الهزيمة الاستراتيجية في الشرق من أوراسيا إلى اليمن، لا يمكن، من غير الممكن. وبالتالي هناك مقاربة أخرى، طريقة أخرى لم يجري اللجوء إليها، لكي يجري التوافق والتفاهم على تسويات تضمن وتصون مسألتين أساسيتين: الحقوق والسلام.
2: نعم، إذن دكتور، إذن ما هي الرسالة التي يعني تريد إدارة ترامب إيصالها للقوى الإقليمية في الشرق الأوسط من خلال تمرير هذه الصفقة الضخمة بقيمة 2.8 مليار دولار؟
3: رسالة الأمس عند الإدارة الأمريكية هي رسالة اليوم، ويبدو أن الإدارة الأمريكية ليس لديها رسالة من نوع آخر، هو التزود بكل عناصر القوة بمعناها التقني والمادي في التعامل مع قضايا المنطقة والإقليم وشعوبها وحقوقها. وهذه الرسالة لم تفضي بالولايات المتحدة إلى 50-60 سنة تسيطر على مسرح الشرق الأوسط، لم تفضي بها إلى حسم مصير الشرق الأوسط، ولن تفضي بها مهما تعظمت إلى أن تحسم وتقرر مصير الشرق الأوسط.
2: نعم، ويبقى السؤال قائم بهذا التناقض حقيقة المؤلم، يعني إنه واشنطن توافق بين تحذيراتها المعلنة من استهداف المدنيين، وبنفس الوقت تزود إسرائيل بأسلحة مصممة لإحداث دمار واسع النطاق.
3: يعني هذه حيلة بائسة، يعني لا قيمة لها من ناحية الفعلية والحقيقية. مثلا إنك تبكي على حقوق البشر والناس وحرمة الحياة، ومن يعني في مستوى الخطاب وفي مستوى الوقائع والممارسات، إنك تزود نفسك وتزود الآخرين بكل أشكال الدمار والتحطيم والاستئصال. يعني ما هي مفارقة يعني مفضوحة، ولا يعني لا تحتاج إلى أي قرينة لكي تقول أو لكي تعري السياسة الأمريكية، هي سياسة عارية.
2: يعني دكتور، لأن نعود إلى هذه الصفقة يعني الكبيرة والضخمة جدا، 40,000 قنبلة ضخمة جدا، إلى أي مدى ترتبط هذه الصفقة بالتحضير لضربة استراتيجية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية؟ طبعا المحصنة داخل إيران، ليس فقط أنفاق حزب الله وفي عند حماس يعني. طيب إذا كان الأمر هكذا فعلا، تحضير لضرب إيران، فهل هذه الرؤوس كافية لاختراق منشآت محصنة في أعماق الجبال؟
3: شوف، أنا وإياك مش خبراء في الجانب التقني ولا خبراء في ميادين القتال، بس ممكن أن نقارب الأمور على طريقتنا البسيطة. لا ينقص إسرائيل ولا الولايات المتحدة ترسانات القوة بالمعنى العسكري، لا تنقصها. كما قلت لك، هذا بعد إضافي، يعني أضافوا إلى الترسانة. بعدين أحجيت أنه نقص في منظومات يعني مثلا القذائف والقنابل والصواريخ، أنا أحجي بدها توقف وبدها يعني الكثير من الحذر في قبولها. المعضلة تكمن في خلفيات الرؤية التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. طيب، فيما مضى، يعني خلينا ناخذ بس المسرح الشرق الأوسط في الأربع سنوات الأخيرة، كل أنواع السلاح التي تخطر إليك على بال يعني جرى استخدامها، كل أنواع السلاح. طيب تمام، ولنفترض مثلا أنه في أنفاق في غزة وفي لبنان، وأنفاق تحتاج إلى تقنيات من هذا النوع في إيران. يعني أنت جربت سابقا، عندك فصل آخر من التجارب. طيب، فرضيات الحرب في المنطقة توازي فرضيات التسليم، تقريبا توازي فرضيات التسليم، وبالتالي لدينا معضلة كبيرة في كيفية التعامل مع الأوضاع القائمة وفقا للذهنية الإسرائيلية ووفقا للذهنية الأمريكية. مسائل المنطقة، مشاكل المنطقة، حلول القضايا التي تعاني منها المنطقة تحتاج إلى طريقة أخرى، تحتاج إلى مقاربة أخرى، تحتاج إلى سلاح العقل وليس إلى سلاح الصواريخ.
2: نعم دكتور. من ناحية أخرى دكتور، نناقش الآن موضوع قوى المقاومة، يعني أمام هذا الضخ العسكري الهائل لأسلحة اختراق التحصينات، كيف ستحمي قوى المقاومة منظوماتها الصاروخية تحت الأرض؟
3: يعني أنا ما عندي فكرة حقيقة كيف ستحمي، وما عندي فكرة يعني ما الذي تبقى لديها، بس اللي عندي عنه فكرة أن الإحساس بالظلم والقهر والعدوان والاستباحة وإنكار حقوق الآخرين سيولد أشكالا متعددة مختلفة متنوعة متصاعدة من المقاومات، من الدعاء إلى حيث تستطيع أيادي البشر أن تصل إليه. هذا هو السؤال الذي يجب أن تقف أو أن يقف أمامه الوعي الإسرائيلي والوعي الأمريكي والوعي الغربي عموما وكل من يناصره أو يتحالف معه عن قصد أو موضوعيا. كيف سنعالج مشكلة الحقوق في المنطقة؟ كيف سنعالج مشكلة المجتمعات في المنطقة بعد هذا الهوان وهذا العذاب وهذا القهر وهذا العدوان المتمادي والمتواصل؟ يعني يفترض أنه إذا مستوى العدوان الذي جرى على المنطقة يفترض أن ينهي شعوبها، لكنه لم ينهي شعوبها ولم ينهي مطالباتها بحقوق. هذا هو السؤال الذي يتعين أن يقف أمامه الوعي الحاكم في الغرب والوعي الحاكم في إسرائيل.
2: نعم. في
3: سياق لأي مدى يمكن العيش بالسيف يعني؟
2: إذن في سياق الأبعاد القانونية والأخلاقية والمسؤولية الدولية، واشنطن تضع أحيانا شروط على استخدام الأسلحة، ما هو موقف القانون الأمريكي عندما ستستخدم هذه القنابل الارتجاجية في مربعات سكنية مأهولة؟ حقيقة السؤال يفرض نفسه حقيقة.
3: لا، هو ما تصدق كل هذه الأقاويل التي تتحدث عن أخلاقية استخدام السلاح. عندما يجري استخدام السلاح كما جرى استخدامه وكما شاهدنا وكما رأينا، ليس هناك أي وازع أخلاقي أو إنساني في استخدام السلاح، ولا قيمة للشروط التي يجري تجاوزها، وأمريكا تعرف هذا جيدا أكثر مني ومنك. وبالتالي التضرع يعني أنا نمنح أسلحة ونشترط كيفية استخدامها، لا يا سيدي، احنا شفنا النتائج الفعلية بطريقة استخدام السلاح بالذخيرة الحية في البشر في الحجر وفي الشعب.
2: يعني في هذا السياق يضحكون على أي عقول؟
3: هاي بروباغندا لا تمر على أحد، بس في المحصلة إذا شئت الحق هي يضحكون على وعيهم وعلى أنفسهم بعد أن يحولوننا إلى ضحك.
2: نعم دكتور، لا يزال مفتوحا هذا الملف حقيقة، ولكن أدركنا الوقت اليوم. أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الأكاديمية الدكتور محمد نعيم فرحات، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، تحيتي لك.
3: إسلام يسعدك وخليك. أهلا وسهلا.
2: وإلى التصعيد في اليابان، حيث أكدت الخارجية الروسية أن استمرار طوكيو في اتباع نهج معاد لروسيا يؤخر تطبيع الحوار بين البلدين، محذرة من أن إعادة تسليح اليابان ونشر صواريخ قرب الحدود الروسية يهددان أمن البلاد. ولمناقشة هذا التطور المتسارع وأبعاده الميدانية، ينضم إلينا رئيس ومؤسس مركز آسيا للدراسات والترجمة والخبير بالشأن الروسي الدكتور أحمد مصطفى. أهلا بحضرتك دكتور أحمد في شؤون عسكرية، ودعني أسألك عن القيمة العملياتية التي يضيفها نشر صواريخ تايفون الأمريكية في اليابان، يعني لماذا تعتبرها موسكو من ناحية أخرى تجاوزا لخطوطها الحمراء الصاروخية في الشرق الأقصى؟
4: أعتقد أن نشر هذه المنظومة، منظومة تايفون الأمريكية في اليابان، قد يرى البعض أنه يضيف بعضا عملياتيا مهما، لأنه ينقل الوجود الصاروخي من مجرد عنصر ردع بعيد إلى قدرة هجومية أرضية أكثر قربا من المجال الروسي والصيني والكوري الشمالي، لأنه كما يدعان المنظومة قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك بعيدة المدى، بما يجعل أجزاء نشاط الأكثر روسي ضمن نطاق التهديد المحتمل، وخلال مناورات أورينت شيلد 2026 أو هذا الضرع الشرق 2026، اليابان تعلن نشر هذه المنظومة تايفون للمرة الأولى. هذا الأمر دفع روسيا إلى تقديم احتجاج رسمي واعتبار وجود هذه المنظومة على الأرض اليابانية تهديدا لأمنها. ومن المنظور الروسي، المشكلة ليست في التصرف في حد ذاته ولكن في الموقع الجغرافي، فاليابان تقع بالقرب من جزر الكوريل وساكالين ومجال انتشار أسطول المحيط الهادي الروسي، وبالتالي ترى موسكو أن نشر هذه المنظومة في هذه البيئة يضغط على عنفها العمليات ويقلص زمن الإنذار، وخصوصا إذا حاول انتشار مؤقت إلى تمركز دائم. ولكن أيضا الشيء الذي أصاب اليابان كثيرا، طبعا منذ أسبوعين كان هناك منتدى فلاديفوستوك الشرق الأقصى الروسي الاقتصادي وزيارة الرئيس بوتين لساكالين وجزر الكوريل، مما أصاب حفيظة رئيس الوزراء اليابانية الفاشلة التي لا تدرك كيف تدير هذه البلاد، مما حذا بها للقيام بهذه العملية.
2: نعم، اليابان تنتقل تدريجيا من عقيدة الدفاع عن النفس إلى امتلاك قدرات الهجوم المضاد. دكتور أحمد، كيف يعني يغير هذا التحول الاستراتيجي الياباني من حسابات الردع والدفاع لدى قيادة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ؟
4: التحول الياباني مهم لأنه يوسع مفهوم الدفاع من اعتراض الهجوم بعد وقوعه، وهذا طبعا من مفهوم ياباني يعني حسب ما أهواءهم يعني تسول لهم. فامتلاك القدرة على ضرب مصادر التهديد لمنع تكرار الهجوم يعتبر هاجس يعني لدى اليابانيين. وقد أقرت اليابان منذ وثائقها الاستراتيجية لعام 22 مفهوم قدرات الهجوم المضاد، وتقول وزارة الدفاع اليابانية أن الهدف هو تمكينها في ظروف محددة من تنفيذ ضربات فعالة ضد مصادر الهجوم مع استمرار منظومة الدفاع الصاروخي في اعتراض الصواريخ القادمة. بالنسبة للأسطول الروسي في المحيط الهادي، يعني ذلك ضرورة إعادة حساب مواقع السفن والمنشآت الساحلية ومراكز القيادة والدفاع الجوي، وليس فقط التعامل مع خطر هجوم بحري مباشر. فامتلاك اليابان صواريخ بعيدة المدى يزيد أهمية التمويه والتشتت والحركة والإنذار المبكر بالنسبة للقوات الروسية. ولكن في نفس الوقت لا يجب تفسير ذلك تلقائيا باعتباره استعدادا يابانيا لضرب روسيا، يعني هذا هيهات. يعني طوكيو يعني تقدم العقيدة رسميا باعتبارها جزء من الردع والدفاع عن النفس، ومع ذلك فإن أثرها العملياتية توسيع مساحة المخاطر أمام موسكو. ولكن لا ننسى أن في هذا الكلام منذ اغتيال الرئيس الوزراء الياباني السابق تشينزو آبي، اليابان أصبحت عرضة لرؤساء وزراء للأسف يعني عديم الشخصية ومن الجبن، وتعينهم الولايات المتحدة الأمريكية. اليابان دعونا نتذكر أنها بها قاعدة أمريكية، فهي دولة محتلة، أي دولة بها قاعدة أمريكية دولة محتلة عشان نكون واضحين. فيعني الرئيس الوزراء الياباني الأسبق وهذه رئيس الوزراء لديها الكثير من الخطايا التي يعني لا يمكن علاجها، فهي عدم الخبرة، وطبعا تثير المشاكل طارة مع الصين وطارة مع روسيا، وهي ستكون الكسب الأكبر، لأنه كما قلنا الأزمة الاقتصادية في اليابان طاحنة ولديها ثلاث أهداف متعارضة سنذكرها فيما يلي. ولكن للأسف هي تقوم بشراء السلاح الأمريكي لدعم الاقتصاد الأمريكي المنهار بالأساس.
2: بالنسبة لمناورات درع الشرق، تضم لأول مرة أطرافا مثل أستراليا إلى جانب أمريكا واليابان بالقرب من حدود روسيا. دكتور، هل نحن أمام تشكل ملامح ناتو آسيوي مصغر؟

0: قمة شانغهاي للتعاون في بيشكك والقمة الأخيرة التي كانت في الهند الأوليمبيكس. لماذا تم الاتفاق مع الهند؟ ولهذا الهند غائبة من هذه الحسابات بالرغم أنها تناوش مع باكستان يعني، ولكن طبعا الهند كما نرى بعيدة عن هذه الحسابات، وخصوصا أن هذه التدريبات امتدت إلى مناطق يابانية، ومع إبطال منظومة تايفون الأمريكية للمرة الأولى وصف ذلك أنه يعني بعض الخبراء قالوا أن هذا ناتو آسيوي مصغر يعني لحصار ربما روسيا والصين وكوريا الشمالية، ولكن هيهات طبعا لأن طبعا وضع أمريكا زي الزفت ويحتاج إلى قدر من التحفظ. فلا توجد حتى الآن معاهدة دفاع جماعي بين الثلاث دول يعني اليابان وأمريكا وأستراليا يعني تعادل المادة الخامسة في النيتو، ولكن وممكن أو ما يمكن أن يقال أنها عبارة عن صدقة رضع أو تحالفات هشة نرنا تتداخل فيها القدرات الأمريكية واليابانية والأسترالية ربما لدعم سلاح، ولكن يعني كما نذكر يحتاج أو تحتاج منظومة التواريخ لإعادة الإنتاج لأمريكا لما لا يقل عن 3 سنوات يعني. فطبعا أنا لا أعرف كيف تتصرف اليابان بعد هذه العقلية يعني.
1: اليابان دخلت على خط الأزمة الأوكرانية عبر تقديم مساعدات لكييف، كيف يخدم هذا الدعم الاستراتيجي الأمريكية لإنهاك روسيا عبر فتح جبهات ضغط سياسية وعسكرية متزامنة في الغرب والشرق الأقصى؟ أم أن هذه دكتور يعني محاولة من طوكيو لربط أمن الاستراتيجية الأوروبية بأمن المحيطين الهندي والهادي؟
0: طوكيو بحط نفسها في مواقف يعني هي أضعف منها بكثير، لأنه لنتحدث عن طوكيو ما قبل الحرب العالمية الثانية يعني. الدولة أو اليابان الدولة القوية، نتعامل مع دولة منهكة اقتصاديا منهكة استراتيجيا مخاطة، خلقت لنفسها أعداء وخصوصا بعد شينزو آبي الذي أراد تصفير المشاكل وكان من العقلية الراجحة لإعادة الصداقة مع كل من روسيا واليابان، وكان عام 2019 حيث شهدت أنا بنفسي عام الصداقة اليابانية الروسية وحضروا واحتفل به رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وطبعا كان في مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي أحد الحضور على المنصة في عام 2018 قبيل انعقاد كأس العالم في روسيا. لكن يعني اليابان بتتعامل مع أزمة أوكرانيا باعتبارها ليست فقط أزمة أوروبية ولكنها أزمة أطلسية وأيضا أزمة خاصة بالمحيطين الهندي والهادي. وطبعا لا ننسى أنه في مايو الماضي أرسلت اليابان بشكل غبي 4 أفراد من قوات الدفاع الذاتي لمقر الناتو يعني للتنسيق والمساعدة والتدريب من أجل أوكرانيا في ألمانيا، وطبعا كشفت المخابرات الروسية هذه الموضوعات يعني، وأوضحت اليابان ده يعني أو هذا سيفيدها في تطوير التعاون ما بين اليابان والناتو. طبعا أكدت رئيس الوزراء الفاشلة صناعي تاكاياتشي في أغسطس الماضي دعم أوكرانيا وفضل العقوبات على روسيا وربط ذلك بالتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية وتقارب الروسي الصيني، ولكن ماذا استفعل هذه البلهاء يعني.
1: دكتور أحمد، وفي حال استمرار طوكيو في هذا المسار العسكري، هل يمكن أن نشهد تصعيدا عسكريا مباشرا أو على الأقل مناورات روسية صينية مشتركة مكثفة كرسالة ردع مضادة؟
0: لا يعني هذا سؤال فيه مبالغة يعني. اليابان لم نسمع يعني أن اليابان أصلا بها جيش، أمريكا خربت داخل اليابان بفضل أو بسبب وجود هذه القاعدة الأمريكية المجتمع وشرحته يعني، ليس فقط يعني أحداث التفكك اجتماعي وانحلال أخلاقي ما بين الشباب الياباني بشكل كبير جدا، فبالتالي لن نرى قائمة. وطبعا انخفاض مستوى النسل داخل اليابان أيضا عامل كبير جدا يعني، لأن طبعا لا نرى زيادة في أعداد العجزة تصل يعني حيث تصل نسبة المعاشات التي تدفعها الحكومة وبرامج الدعم الاقتصادي ضعف ما تتحصل عليه الحكومة من جمارك ومن ضرائب، وهذا استمر لأكثر من 15 عاما. فطبعا يعني هذا يضع اليابان في مأزق كبير جدا. هل تتحابب بالعجائز من هم فوق 80 عاما يعني؟ أنا لا أرى في هذا يعني أي شيء يعني، ربما تعميق التعاون يبدو أكثر واقعية في المدى القريب من احتمال اندلاع مواجهة روسية يابانية مباشرة يعني. وروسيا أظهرت بالفعل استعداد لاستخدام القوى العسكرية والرسائل العملياتية في المنطقة، لأنه في شهر أغسطس الماضي نفذ أسطول المحيط الهادي تدريبات واسعة شملت أكثر من 60 سفينة، كما أجريت تدريبات صاروخية حول الكوريل المتنازع عليها، والتي حاول شينزو آبي الرئيس الوزراء الحكيم الياباني السابق تطفير هذه

0: نزاعات مع جانب الروسي. وهذه المناورات الروسية تضمنت صواريخ مضادة للصفن وصواريخ كروز ومنظومات باستيون. وقد تكون المناورات الروسية الصينية وسيلة لإرسال رسالة مزعجة رفع قلصة تصعيد محتمل مع اليابان، وإظهار أن موسكو لا تتحرك منسبدة في بيئة أمنية تتزايد فيها التحالفات الأمريكية.
1: رئيس ومؤسس مركز آسيا للدراسات والترجمة الخبير بالشأن الروسي الدكتور أحمد مصطفى، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار
5: التي تنتجها ألواح الطاقة الشمسية في لبنان. غموض يلف مرحلة ما بعد اليونيفيل وتسليم الجنوب إلى كيانات أممية أخرى لن يكون سلسا. بعد تهديده بمحو إيران، ترامب يعلن الاستعداد للقاء الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في نيويورك، والحوثي يوسع الجبهات.

0: مساء الخير. الحوثيون يمعنون في استهداف الرياض، وها هم يحاولون السيطرة على مرتفعات كهبوب اليمنية المحاذية للساحل، ما يمنحهم سيطرة على منطقة شديدة الحساسية قريبة من باب المندب، أحد أهم شرايين الملاحة والطاقة في العالم. توازيا، إيران حذرت من خطة أمريكية جديدة لاستئناف الهجوم عليها، في وقت كرر رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ربط فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بتنفيذ واشنطن الشروط الإيرانية. هذا التوتر المتصاعد إقليميا دفع الخارجية الأمريكية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط خوفا من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وتحدثت معلومات عن مراجعة الإدارة الأمريكية خيارات عدة للتعامل عسكريا مع الحوثيين. محليا، البحث ما زال جاريا عن ملء فراغ اليونيفيل جنوب لبنان من دون قرار جديد لمجلس الأمن يبدأ بمجيبه انسحابها المنظم. فالاتصالات اللبنانية تسابق تطورات عسكرية حامية مرتقبة في الإقليم، وهذا سيكون مدار بحث رئيس الحكومة نواف سلام في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولاحقا في اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. في هذا الوقت يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان، وجديده اليوم توغل قوة إسرائيلية في دير ميماس، حيث أغلقت مداخل البلدة وعمدت إلى عرقلة دخول الأهالي وخروجهم. في السياق، يستمر نواب حزب الله ومسؤولوه في انتقاد سياسة الدولة بحصر السلاح غير الشرعي. وآخر الإبداعات ما أعلنه علي فياض أن السلطة تعمل على تطويق الحزب داخل مؤسسات الدولة وإخراجه، معتبرا أنها تعبث بالتوازنات الداخلية الحساسة وبعلاقة مكوناتها ببعضها البعض، وأن اتفاق الطائف أمام خطر حقيقي. لكنه نسي أن حزبه هو من أمعن في ضرب الطائف الذي ينص على سلاح شرعي واحد بيد الدولة اللبنانية، وتاليا عدم تنفيذه كاملا. لكن قبل تفصيل التصعيد في لبنان والمنطقة، تواجه بيروت أخطر معضلة وأكثرها تفاقما، إذ صنفت الأولى عربيا بالتلوث. التفاصيل مع غريسيا أنطون.
1: بيروت الأولى عربيا لناحية التلوث من أصل 16 مدينة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة عالميا. أرقام صادمة بحسب مؤشر التلوث لعام 2026 الصادر عن نومبيو، اللي بيقيس مدى رضا السكان عن جودة الهواء، مياه الشرب، إدارة النفايات وتوفر المساحات الخضراء، كما رصد معدلات التلوث البصري وحتى السمعي.
2: الإنسان ما بقى فيه يعيش هون إلا ويتنشأ مزبوط الهواء، كله فيه ميكروبات وفيروسات وكترت بين الولاد أكتر شيء.
3: نحن مختربين، نجي لهون مرة بالسنة بس سوبر تلوث ببيروت، يعني شيء مش طبيعي. بس إنهم عم تقارنوها مع أي بلد موجودين فيه؟ بالإمارات.
4: عم يأثر على صحتنا أكيد، يعني رايحين للكونسير ومئة ألف مرض.
1: صح، الكلفة الأكبر صحية.
5: كل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الكبار السن، يلي عندهم أمراض مناعية، الكتير صغار بالعمر، ويلي عندهم مشاكل تنفسية، كلياتهم حيعانوا وعم بيعانوا من التلوث، يؤدي لمشاكل بعد أكبر من الجهاز التنفسي، إلى علاقة بالإنجاب، إلى علاقة بالطول، إلى علاقة بالفشل المزمن للكلى وللكبد ولعضلة القلب وغيره.
1: فاتورة التلوث ما بتتوقف عند الصحة، فبحسب البنك الدولي بلغت كلفة التدهور البيئي بلبنان عام 2023 نحو ملياري دولار، أي ما يعادل حوالي 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن هالكلفة 632.3 مليون دولار مرتبطة بتلوث الهواء وحده، يعني كل يوم مرض بيعني كلفة إضافية على الفرد والدولة ومؤسساتها، وكل غياب عن العمل بيعني تراجع بالإنتاجية. المشكلة منا جديدة، من 10 سنين بيروت كانت بالمرتبة 11 عالميا، وعوامل عدة عم تضغط عبيئة العاصمة، الاكتظاظ وحركة السير وانبعاثاتها، قطاع الطاقة والاعتماد على المولدات، الانبعاثات الصناعية، أعمال البناء والغبار، كما سوء إدارة النفايات وحرقها. وبالسنوات الأخيرة أضيف عامل أكثر أسوأ وهو الحرب. القصف والحرائق، تدمير المباني وتراكم الحطام، تضرر شبكات المي والصرف الصحي، كما تعطل خدمات إدارة النفايات، كل عم تترك أثر بيئي بيتجاوز زمن المعارك.
6: حياتيا جزء من الكهرباء التي تنتجها ألواح الطاقة الشمسية في لبنان لا يستفاد منه ويذهب هدرا، فما الحل المطروح؟ تقرير ستريدا بعينه.
7: شبكة خلاص لعدد كبير من اللبنانيين باتت ألواح الطاقة الشمسية مع الارتفاع الكبير في فاتورتي الكهرباء والمولد، لكن جزءا من الكهرباء التي تنتجها هذه الألواح لا يستفاد منه ويذهب هدرا. من العام 2010 ولغاية اليوم تم تركيب أنظمة طاقة شمسية في لبنان بقدرة تصل إلى نحو 1300 ميجاوات، وهنا تظهر أهمية الهدر بالأرقام في لبنان. فالاستفادة من 10% فقط من فائض الإنتاج الشمسي يمكن أن توفر نحو 170 مليون كيلوات ساعة سنويا، بما يعادل عشرات ملايين دولارات من كلفة كهرباء المولدات.
8: اليوم تنستفيد الماكسيموم من هيدي الطاقة، لازم نوصل اليوزرز والبروسيومرز يعني المستهلكين واللي بينجوا كهرباء يلي هنا اوقات نفس الانتيتي، نوصلهم كلهم ببعض. بتطلع الكهرباء من اللي عم بينتجها ومنه عايزها لعند جاره يلي عايز كهرباء بس ما عنده طاقة شمسية او انتاج ببيته.
7: الحل يمكن ان يمتد ايضا الى شبكات مولدات الاحياء. عداد ثنائي الاتجاه يحسب ما يستهلكه المواطن من المولد وما يعيده إليه من فائض الطاقة الشمسية، ليحتسب هذا الفائض رصيدا على فاتورته. أما صاحب المولد فيستطيع استخدام الكهرباء التي يضخها منزل لتغذية منزل آخر على الشبكة عينها، فيستهلك مازوتا أقل، فيما يمكن أن يبقى له بدل منظم مقابل الشبكة والصيانة. لكن ذلك يحتاج إلى تنظيم واضح، عددات ثنائية الاتجاه، شروط تقنية لحماية الشبكة، وتعرفة محددة لكل كيلوات ساعة يعاد ضخها، على أن يكون رفض الربط لأسباب تقنية موثقة.
9: نحن أمام إشكاليتين، الإشكالية الأولى هي قدرة مؤسس كهربنان تأمن كهرباء تنقدر نضخ الفائض على الشبكة الوطنية. الإشكالية الثانية أو الفرصة الثانية واللي فتحتها الهيئة الناظمة انه يصير في هيدا التعاون ما بين القطاع الخاص كمولدات خاصة والمواطنين المولدين للطاقة الشمسية، يصير في هيدا التعاون.
7: في نيجيريا طبق عام 2026 نظام الندبلينج الذي يسمح للمواطن بضخ فائض إنتاجه الشمسي في الشبكة بعد دراسة قدرتها التقنية وتأمين شروط السلامة والعداد المناسب، ويقاس ما يستهلكه وما يضخه بشكل منفصل ليحتسب الفائض بقيمة مالية. في لبنان القانون 318 الصادر عام 2023 وضع أساسا قانونيا مشابها، لكن التحدي يبقى في وضع آلية تنظم تطبيقه أيضا على شبكات مولدات الأحياء.
0: اقتصاديا، المحروقات والضرائب تخنق الصناعة اللبنانية، كلفة الانتاج ترتفع والمواطن الحلقة الأضعف. التفاصيل مع طوان سعادة.
10: الصناعة اللبنانية تدفع الثمن، المازوت أغلى، الشحن والتأمين يرتفعان، واضطرابات الملاحة تزيد كلفة التوريد. النتيجة كلفة الانتاج ترتفع والزيادة قد تجد طريقها سريعا إلى جيبة المستهلك. فهل نحن أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟
11: اليوم صارت الطاقة بتكلف 40-50% من الانتاج، وهذا شيء ما هو طبيعي، اكيد لها تداعيات مباشره على الاكلاف، بتجعل انه السلعه اللبنانيه صارت غير منافسه بالاسواق العالميه، يعني التصدير تبعنا صار مهدد. مفروض نحرر اول شيء موضوع الطاقه المتجدده، يعني الطاقه الشمسيه، من الخيوط تبعها بموضوع الصناعه. يعني نسمح للمصنع وين فيزيكلي فيه يحط لوح لازم يحط، لانه اولا عم بخفف كلفته، وثانيا عم بخفف الضغط على الشبكة.
10: الضغط لا يتوقف هنا، فالرسوم التي فرضتها الحكومة على معظم السلع المستوردة زادت الأعباء على الصناعيين تحت عنوان أنها تستهدف المواد التي تنتج نفايات. واليوم تأتي موازنة 2027 لتضيف المزيد من الضرائب والرسوم، ما يعني كلفة أكبر على الصناعة وأسعارا أعلى على المستهلك.
11: عم نحمل الشركات الخاصة وعم نحمل القطاع الخاص وبطبيعة الحال المواطن ضرائب زيادة. الحل ننزل الكلفة على كل المستويات. كلفة اليوم الدولة على البلد ما لازم تتخطى 15% من الجي دي بي. اوريدي عم نبلش نطلع فوق او بزيادة، ما فينا نقضيها بتركب بالموازنة افخاخ ونحن منروح منفككها. اذا قدرنا عم نبعت للقطاع الخاص ان كان الموجود اما اللي بفكر يستثمر بالبلد الرسائل الغلط، عم نقول له انت مكروه.
10: وضع الصناعيين والقطاع الخاص بات أكثر خطورة، وعلى المعنيين التحرك لتخفيف الأعباء لأن استمرارها قد يدفع بعض المؤسسات غير القادرة على تحمل المزيد من الكلفة إلى الإقفال، فيما قد تضطر مؤسسات أخرى إلى خفض نفقاتها عبر خفض رواتب الموظفين أو صرف بعضهم فقط لضمان استمراريتها في هذه الظروف.
6: في السياسة، لبنان أمام العدل العكسي للفراغ العسكري، من يخلف اليونيفل وهل يبدل انفجار الإقليم أولويات الجنوب؟ رامي نصار.
12: من يملأ الفراغ عندما ينزل هذا العلم من مواقع اليونيفل في الجنوب؟ السؤال لم يعد افتراضيا، لكن كل التطورات والاتصالات اللبنانية تسابق تطورات عسكرية حامية مرتقبة في الإقليم قد تبدأ خلال أيام. فمهمة القوة الدولية تنتهي في 31 من كانون الأول، ومن دون قرار جديد لمجلس الأمن يبدأ انسحابها المنظم. رئيس بعثة اليونيفل الميجر جنرال ديوداتو أبانيارا دق ناقوس الخطر داعيا إلى انتقال سلس جدا نحو كيانات أممية أخرى أو بعثة جديدة، ومحذرا من أن الوقت قصير وأن وجود الأمم المتحدة في الجنوب أهم من أي وقت مضى. لكن الانتقال لن يكون سلسا، فأكثر من نصف مواقع اليونيفل بات داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل، ما يجعل تسليمها إلى الجيش صعبا جدا وفق أبانيارا. كما يحتاج الجيش بحسب التقديرات إلى 10,000 عسكري إضافي لتسلم مواقع القوة الدولية إلى جانب مواقعه الحالية. وفي تقرير لشبكة NPR الأمريكية ترجمه لبنان 24، لم يعد الخط الأزرق وحده يصف الواقع، فالخط الأصفر الإسرائيلي يرسم منطقة عازلة يصل عمقها إلى 8 كيلومترات. مسؤول الإعلام الإسباني في اليونيفل أكد أن القوة لا تعترف بهذا الخط، لكنها مضطرة إلى وضعه على خرائطها بعدما فصل السكان عن منازلهم وحقولهم. أما أحد عناصر الكتيبة الفرنسية فأعلن دخول القطاع الشرقي للمرة الأولى منذ أشهر واستعادة جزء من حرية الحركة. في المقابل، وضع مؤتمر باريس حاجات الجيش على الطاولة من دون تصور النهائي، والمقترح الفرنسي الإيطالي الذي يحظى بدعم لبنان يتركز على التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات أيضا، ويطرح تصورا لبديل اليونيفل. وبين الرفض الأمريكي الإسرائيلي لتمديد اليونيفل واحتمال الفيتو الروسي الصيني أمام إدخال صيغة الإطار في قرار أممي جديد، يخوض لبنان معركة أخيرة لتأمين مظلة دولية، فيما لا تزال مرجعية البديل وصلاحياته وتمويله معلقة. أما علي الطاهر فتدور اتصالات جدية لتحويلها ومحيطها إلى منطقة تجريبية جديدة وتسليمها إلى الجيش، مسار يفترض بحثه في جولة المفاوضات العسكرية المقبلة المرتقبة في النصف الثاني من تشرين الأول، على الأرجح في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا. لكن تطورات الإقليم قد تسبق المفاوضات وتعيد خلط كل الحسابات.
0: إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش أنه جرى في مرفأ بيروت تسلم 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدة الأمريكية المخصصة للجيش. وأشارت القيادة إلى أن هذا الدعم يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، كما يسهم في تحسين إمكانات الجيش لا سيما لجهة المهمات المنفذة في مختلف المناطق اللبنانية.
6: وللإضاءة أكثر حول مستقبل لبنان بعد اليونيفل، ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية في الأم تي في دكتور سامي نادر. دكتور نادر، أهلا وسهلا فيك. هل تخشى من الفوضى بعد اليونيفل، خصوصا أنه بعدنا عم نشوف في تعنت من حزب الله وإسرائيل؟
13: أكيد، يعني إذا وصلت المهمة لآخر السنة و يعني ما تتخذ أي قرار باتجاه يعني تثبيت سيادة الدولة على المناطق اللي حتنسحب منها اليونيفيل، خطر كبير. لذلك الدولة اليوم محقة أنه تقول الفراغ خطير، ولكن منا محقة إذا الحل هو التجديد لليونيفيل كما هي. لأنه اليوم مش المطلوب، يعني كان مهمة اليونيفيل دوريات على الحدود، مراقبة، تقارير، ولكن من دون أي قدرة على التنفيذ. اليوم يعني مطلوب قوة دولية، نعم، لملء الفراغ ومساندة الجيش اللبناني، ولكن يكون عندها قدرة على التنفيذ. يعني 48 سنة اللي مروا على اليونيفيل شفنا
6: ما عملت شيء.
13: حزب الله يعني استمر بالتسلح، الدولة اللبنانية لم تستطع أن يعني تفرض حصرية السلاح، وإسرائيل والأخطر، إسرائيل استمرت بعملياتها العسكرية. وكان سبب الفشل شيئين، أنه المهمة كانت مهمة مراقبة مش تنفيذ، وما كان في قرار بحصرية عصرية السلاح، وهيدا المتغير الأساسي اليوم، وهيدي فرصة عم نسمع عن مسار إيطالي فرنسي كونهم يعني أكثر شيء موجودين عندهم جنود باليونيفيل، هيدا ممكن يشكل باب للحل لمرء الفراغ بشكل جدي. أولا سوف يحظى بتأييد واشنطن لأنه منه اليونيفيل كما هو. ثانيا يتماشى مع روح ونص القرار 2790 اللي بيقول على حصرية السلاح وبيشير إلى دعم الجيش اللبناني. باختصار هذه القوة حتى تنجح بده يكون عندها مهمة دعم الجيش لتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح.
6: شكراً لك دكتور نادر.
0: من الرمز الديني إلى الهوية القتالية، كيف توظف التنظيمات المتطرفة المرجعيات الدينية في بناء الهوية والتعبئة؟ تقرير ماريو دويري.
14: من مطار بيروت لغزة وصنعاء وطهران، الرموز نفسها، نساء بلباس موحد مع صوبات الأعين وشعارات دينية. أشكال بتختلف لكن وظيفتها بتتشابه، صناعة هوية جماعية بتحول الفرد إلى جزء من جماعة عند الرمز نفسه والرواية نفسها. بمطار بيروت العبايات السود المتشابهة، الاصطفاف المنظم والعصب الحمراء المكتوب عليها يا لثارات الحسين اجت ضمن رحلة دينية. بس المشهد استحضر أيضا جرحى تفجيرات أجهزة الاتصال وذكرى حرب حديثة.
15: الفكر الاستشهادي هو نتج عن معركة كربلاء اللي استشهد فيها الإمام الحسين. من وقتها صار عند الشيعة الشهادة هي الحرب الحق ضد الباطل. حزب الله استعمل قضية البيجر مثل ما استعمل قضية العمليات الانتحارية اللي كان يسميها عمليات استشهادية.
16: يرحل البيجر بلبنان 17.
14: هون الرمز الديني صار جزء من لغة بصرية بتربط كربلاء بصراع معاصر، وهيدا تحديدا وثق بدراسات عن خطاب حزب الله. سارة همدر خلصت إلى أن الحزب بيربط عاشوره بالحوادث السياسية المعاصرة وبيوضع كربلاء بصلب هويته الإيديولوجية، فيما ناتاشا يزبك سمت هالعملية كربلايزيشن أوف لبنان، تحويل كربلاء من ذكرى تاريخية إلى إطار سياسي لفهم الحاضر. بهالمنطق يا لثارات الحسين ما بيكون بس استعادة لحدث عمره أكثر من 1300 سنة. المظلومية القديمة ترتبط بالحاضر، والموت يعاد تقديمه كشهادة، وبالتالي الحرب بتنتقل من حساب سياسي وعسكري إلى مواجهة مرتبطة بقيمة مقدسة.
15: مشهد المطار هو رسالة للدولة اللبنانية إنه نحن جاهزون ونحن كربائليون ونحن سيئون، إذا حاولتم أن تقتربوا منا فنحن سنقوم بعمل مضاد لحماية أنفسنا.
14: ومن هون أهمية مشهد المطار. بعلم الاجتماع السياسي هالرموز بتخفف حضور الفرد وبتحول الجماعة لهوية مرئية ومتماسكة، ولما تنتقل هاللغة من الجبهة لمساحة مدنية ما بيبقى مجرد تعبير ديني، بل بتصير استعراض هوية سياسية مشبعة برموز الحرب.
6: في طرابلس شهد ساحة النور وقفة استثنائية احتجاجية حاشدة رفضا للطعن بقانون العفو العام، وشارك في الوقفة عدد من نواب المدينة. وتزامنا مع التحرك أغلقت مسارب الساحة من مختلف الاتجاهات، فيما رفع المشاركون لافتات ورددوا هتافات تطالب بإنصاف سجناء والموقوفين وعائلاتهم والإسراع في تطبيق قانون العفو. وألقيت خلال الاعتصام كلمات نددت بالطعن بالقانون، وشدد المتحدثون على ضرورة إنصاف من يعتبرونهم مظلومين وممن أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان، دعينا المجلس الدستوري إلى مقاربة الملف بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المعنيين وعائلاتهم.
0: نيويورك آخر أبواب الدبلوماسية قبل أن ينتقل قرار ترامب من الطاولة إلى الميدان.
1: محو إيران وتركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، بهذه المعادلة اختصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ قرار وأن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا، محذرا طهران من مغبة سوء التصرف. لكن وسط لغة التهديد فتح ترامب بابا آخر، الاستعداد للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الأمم المتحدة بعدما سمحت واشنطن للوفد الإيراني بدخول الولايات المتحدة للمشاركة فيها. أما طهران فردت عسكريا وسياسيا. القيادة العسكرية الإيرانية قالت إن لديها معلومات عن استعداد أمريكي لاستئناف العمليات، وهددت بضرب القواعد والمصالح الأمريكية بشكل متواصل. فيما أعلن محمد باقر قاليباف أن إيران ستقاتل وتفاوض في الوقت نفسه، وأن مضيق هرمز لن يفتح قبل تنفيذ الشروط الإيرانية التي نقلت إلى واشنطن عبر الوسطاء. وفي الداخل الصورة أكثر تعقيدا. بيزيشكيان أقر بضغوط مالية وقيود على صادرات النفط وأعباء الحرب، فيما طرح في البرلمان ملف عدم كفاءة الرئيس بالتوازي، مع أصوات تلوح بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي وإقرار نظام لمراقبة الاتصالات الأجنبية. أما واشنطن فتواصل الضغط الاقتصادي عبر إجراءات تستهدف بنوكا داعمة لمهان إير، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن إغلاق تركيا لقناة مالية رئيسية لإيران. وهكذا يصل الطرفان إلى نيويورك على مسارين متوازيين، تهديد عسكري يتصاعد وباب تفاوض لم يغلق بعد.
6: معركة كهبوب ترسم خط الخطر، والحوثيون يبحثون عن ورقة جغرافية تغير قواعد الاشتباك في البحر الأحمر. رنا نمر.
1: في كهبوب المعركة ليست على جبل فقط، هذه المرتفعات المحاذية للساحل تمنح من يسيطر عليها أفضلية عسكرية في منطقة شديدة الحساسية قريبة من باب المندب وجزيرة ميون، وبالتالي من واحد من أهم شرايين الملاحة والطاقة في العالم. ولهذا يكتسب الاختراق الحوثي الأخير في بعض قرى المضاربة أهمية تتجاوز مساحته، فالتقدم من تعز باتجاه هذه المنطقة يفتح محاولة لتوسيع النفوذ الحوثي حول الساحل والمرتفعات معا. في المقابل تحركت القوات المناهضة للحوثيين لتعزيز الجبهة. قوات العمالقة الجنوبية دفعت بلواء عسكري إلى الصبيحة، فيما تستمر المواجهات في كهبوب وجبل حبشي. وفي البيضاء جاء الضغط من الجو مع إعلان القوات اليمنية استهداف مواقع حوثية وتدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومنظومة اتصالات ومخازن أسلحة وعتاد. وهنا تحديدا تتصل الجبهة اليمنية بالسعودية، حيث أعلنت الرياض اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة، إضافة إلى إحباط محاولات استهداف مدن ومواقع أخرى. والهجمات التي طالت المملكة دفعت إلى إدانات إقليمية ودولية، فيما حذرت واشنطن من أن المواجهة قد تتصاعد سريعا. إذن الصورة أبعد من تقدم هنا أو غارة هناك، فمنع الحوثيين من تثبيت سيطرتهم على هذه المرتفعات لا يحمي جبهة يمنية فقط، بل يضيق قدرتهم على تحويل باب المندب والبحر الأحمر إلى امتداد لجبهة الضغط على السعودية.
6: في الولايات المتحدة تحذيرات أمريكية تتزامن مع تصعيد إقليمي متسارع وعودة مبكرة وغير مفسرة للرئيس ترامب من كامب ديفيد. للإضاءة على آخر التطورات الأمريكية المتعلقة بالمنطقة ننتقل إلى الزميل أنتوني مرشاء. إذن أنتوني أهلا بك، هل هنالك ما يشير إلى أي خطوات ممكن أو عمليات ممكن أن تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة؟
17: نبيلة، يعني خلفية التحذيرات الأمريكية اللي صدرت للأمريكيين في الشرق الأوسط بحسب المصادر الأمريكية هنا هنالك عاملين. العامل الأول هو التصعيد المتسارع بين السعودية والحوثيين، والعامل الثاني هو ما أعلنته إيران عن امتلاك معلومات تشير إلى التحضير لهجوم جديد. واشنطن لم تؤكد هذه المعلومات، لكنها تأتي في توقيت حساس وترفع أكثر مستوى التوتر والمخاوف من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة. بالتزامن عاد ترامب مبكرا من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض من دون تفسير رسمي، ولكنه قال أنه يتخذ قرار بشأن إيران وأنه شيئا كبيرا قد يحدث، واضعا التصعيد أو استمرار الضغط الاقتصادي أو التوصل إلى صفقة بين الخيارات المطروحة. وفي الكواليس أيضا نبيلة هنا تتحدث معلومات عن اجتماعات كامب ديفيد بالأمس تناولت مراجعة خيارات للتعامل عسكريا مع الحوثيين في اليمن، لكن في المقابل بحسب المصادر أيضا تستبعد واشنطن التدخل الهجومي المباشر مع استمرار دعم السعودية بالمعلومات الاستخباراتية ومعلومات الاستهداف. أما المشهد اللافت هنا فهو عودة ترامب إلى البيت الأبيض. نبيلة لفتني ذلك، كان مرتدي قبعة USA البيضة وهي الصورة نفسها اللي كان لبسها خلال إعلانه عن عملية أبيك فوري ضد إيران ب 28 شباط. ولا تقول ذلك أنها تحمل رسالة سياسية أو عسكرية، ولكن في واشنطن أحيانا نبيلة تكفي صورة وحدة لتعيد إلى الذاكرة ليلة كاملة. هذه رسالة من البيت الأبيض.
6: شكرا أنطوني.
0: بعد الإعلان كل الحب لمرضى السرطان،
6: والعقم ليس نهاية الأمل.
18: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
19: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
20: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
21: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: تطور ملحوظ وتسريع في وتيرة العمل وفي مكافحة الفساد داخل مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. الام تي في تجول وتنقل هذه الصورة المفصلة في تقرير صبح إبلاوي.
1: مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية من أهم المؤسسات اللبنانية، تأسست عام 1957 وتشكل كنزا علميا لبنانيا، عادت إلى ممارسة مهامها بكل انتظام بعد تعيين الدكتور جاد شعيا رئيسا لمجلس الإدارة مديرا عاما قبل 8 أشهر. تضم المصلحة التي تعتبر مؤسسة عامة مستقلة إداريا وماليا تحت وصاية وزير الزراعة 12 محطة أبحاث موزعة على مختلف المناطق اللبنانية، وأكثر من 30 دكتورا وباحثا متخصصا في عدة مجالات يعملون بدقة عالية في مختبرات متنوعة.
2: نحن هون منحلل كل أنواع المي، من مية مسابح، مية شرب، مية معبأة، مي غازية، مي غازية منكهة، مي تري، ويست ووتر، مي الصرف الصحي، تقريبا كل أنواع المي تتحلل عنا بالمختبر.
1: تعمل المصلحة بالتعاون مع المنظمات الدولية على تطوير مختبراتها بكل المجالات.
3: احنا عطول عم نشتغل لتطور المختبرات. هلأ السنة عم نشتغل للأكريديتيشن لأكثر مختبرات. مثلا احنا هيدا مختبر جرثومي أكريديتد، معتمد، عنده اعتمادية. لما تحكي عنده اعتمادية معناتها عندك ثقة بشغله.
4: نحن مختبر الصحة الحيوانية بمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، معتبر من قبل الدولة اللبنانية لفحص كل الأمراض الموجودة بالحيوان، الحيوانات الحية اللي بتستورد على الحدود البرية والبحرية.
1: هنا أيضا تجري كل الأبحاث المتعلقة بالزراعة ومنها القنب.
5: نحن هون بمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اشتغلنا على موضوع القنب من سنة 2017 وبعدنا مستمرين لهلأ بالشغل. أخذناه من الناحية الزراعية والبحثية ضمن الواقع اللبناني.
6: الفروع الزراعية بمصلحة الأبحاث الزراعية مقسمة لعدة مختبرات وأقسام. عندنا القسم اللي بيعنى بفحوصات وقاية النبات، تاني اللي بيعنى فحص التربة والأسمدة، كمان عندنا قسم يعنى بالري الإريجيشن، فرع الإريجيشن وفرع الاقتصاد الزراعي، وكمان عنا آخر قسم هو قسم النبيذ والفيتيكالتشر.
1: التغيرات على صعيد الإدارة واضحة بفعل الإجراءات والتنظيم العالي الدقة.
7: أنا كان عندي هدف بتطوير المختبرات أول ما تعينت، وبدنا ترجع الدولة يكون عندها ثقة بمؤسساتها والعالم يكون عندها ثقة بمؤسسات الدولة. قدمنا طلب على مجلس الوزراء باعتماد مختبرات مصلحة الأبحاث الزراعية كهي المرجعية الأولى للدولة اللبنانية، ووافقنا مجلس الوزراء مشكور وصرنا معتمدين للدولة اللبنانية.
1: الإدارة وضعت خطة جديدة للعمل بهدف مكافحة الفساد، منها أصبحت نتائج الفحوص أسرع، وكذلك طريقة إيصال العينات منعاً لهدر الوقت والمال.
7: أخذنا قرار بمجلس الإدارة نفتح مختبرات على المعابر الحدودية، المرفأ، المطار والمصنع على الحدود السورية. هيك منسهل عملية الاستيراد والتصدير ومنسرع إصدار النتائج.
1: إيرادات مصلحة الأبحاث ازدادت 3 أضعاف خلال أشهر قليلة، والنظرة إلى المستقبل واعدة للمواطن والدولة بعدما عادت إلى دورها الأساس وهو سلامة الغذاء وانتظام الزراعة في لبنان، بدلا من اعتمادها في السابق كمتخصصة في الأرصاد الجوية.
8: الفنار على موعد مع مشاريع إنمائية شديدة، فما الذي تحضره البلدة؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
9: 50,000 نسمة بيسكنوا الفنار مع 5 مدارس وجامعتين، رقم لحاله بيختصر كيف تحولت الفنار مع سنين منطقة سكنية أساسية بتستقبل آلاف العيال من مختلف المناطق اللبنانية. هالنمو الكبير بطبيعة الحال خلق معه تحديات أكبر من السير والبنى التحتية للمساحات العامة والخدمات اليومية. واليوم بلدية الفنار عم تحضر لسلسلة مشاريع جديدة.
10: بلشنا كمان نطلع شوي أكثر لقدام، نعمل الفنار تكون منارة المعرفة والعلم. عم نعمل كذا سايت جديد للضيعة لحتى نرجع الإرث التراثي للضيعة، بالإضافة أكيد أنه عم نشتغل لنحسن حياة العالم بوقفاتهم، بالأمن تبعهم زدنا عديد الشرطة كتير، وكان في روايح كمان لأن في عنا معامل كمان خففنا هذا الشيء. بالإضافة لكل هالشيء اللي عم نعمله بدنا نعمل شيء هيك تراثي، شيء إنمائي، شيء بحطنا على الخريطة السياحية تبع لبنان.
9: المشاريع مش بس لأبناء البلدة، إنما لكل شخص ساكن فيها وحتى لأهالي المتن يلي بيستفيدوا يوميا من طرقاتها ومرافقها.
10: وبالفنار عم نعمل كمان مزار كبير هو الصليب، هيكون اكبر صليب بالمتن مبدئيا، بدنا بعد كمان بحدود 6 اشهر لنخلصه، بلشنا نشتغل فيه. عم نعمل شغله ثانيه كمان يلي اسمها مناره الحريه، يلي هي المنارة اللي بتضوي على طول، ومن هلا لشهر بتكون خالصة. حيكون عنا مكتبة كتير كبيرة بتطلع بحدود 1000 متر تقريبا، وبالإضافة عنا صفوف كمان لنعلم التلاميذ اللي محتاجين مساعدة. يعني المكتبة إن شاء الله من هلا لست أشهر بتكون صارت جاهزة وخلصت، لأنه بلشنا نحضر فيها، وعم ناخد موافقة من دولة صديقة للبنان لحتى نقدر نعمل نحن وياهم هذا المشروع.
9: من هون التحدي بيصير أكبر لتتحول هالمشاريع من خطط على الورق لخدمات بيلمس كل زير للبلدة وكل شخص ساكن فيها.
0: جولة لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في مرفأ بيروت للتعرف على مختلف أنشطته وآلية عمله والاطلاع على أبرز مشاريعه المستقبلية.
11: في إطار التعريف بأنشطة مرفأ بيروت ودوره الاجتماعي، جالت مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في المرفأ. عضو مجلس عمدة المؤسسات الدكتور محمد دندن أكد أن مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لدار الفتوى والتي يرأسها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تضم عددا من المراكز الصحية التي تعنى بمختلف الحالات المرضية.
12: مثل ما الكل بيعرف التعليم هو قصة أساسية، كلف أساسية، نحن هيدا بنعمله مجاناً كاملاً، وإن شاء الله مستقبلاً عنا الفند التعليم الجامعي لما أولادنا بيخلصوا المدارس من عنا المفروض بعد سنتين أو ثلاثة يبلش يكسير عنا كانديدتس أنه يفوتوا على الجامعات.
11: من جهته شدد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي على الدور الاجتماعي الكبير الذي يطلع به المرفأ، مؤكدا أهمية التعاون مع المؤسسات الاجتماعية.
13: يعني بدنا ننسى الشأن الإنساني لمرفأ بيروت ودوره الأساسي يلي هو دوره مع المجتمع ومع الأطفال ومع الأولاد، تيعرفوا أكثر شو عندهم بلبنان، شو دور مرفأ بيروت وشو أهمية مرفأ بيروت.
11: وتخلل الجولة عرض لأبرز المشاريع المستقبلية للمرفأ إلى جانب التعريف بمختلف أنشطته وآليات عمله في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية.
8: في المواقف شدد البطريرك الراعي على أن السلام يحفظ السيادة ويحمي الإنسان ويصون الأرض ويعود للدولة بحقها بأن تكون المرجع. كلام الراعي جاء خلال ترأسه القداس الاحتفالي على راحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في كنيسة سيدة إليش في ميفوق، بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة وحشد من المؤمنين وذوي الشهداء.
14: إلى السلام وبناء مجتمع عادل.
15: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن ودولة تستعيد ثقة أبنائها.
0: نعمل من أجل شفاء كل طفل مصاب بالسرطان. قصة التعاون بين جنود معركة الشفاء التي انضمت إليها الـMTV.
16: أيلول شهر التوعية على مرض سرطان الأطفال. التوعية مش بس لمعرفة العوارض والكشف المبكر، إنما أيضا للإضاءة على جنود معركة الشفاء منه ومساعدتهم كل أيام السنة على كافة المستويات. بهذه المعركة الجنود كتار، المريض، الجسم الطبي، العائلة، جمعيات الأهلية، ومنذ أعوام انضمت الـMTV لإلهم عبر تأمين التبرعات لكل طفل يقرع جرس الشفاء.
17: نحن بنعرف أنه أكثر من 90% من الأطفال بيصحوا إذا تعالجوا مظبوط. العائق الأكبر هو العائق المادي، لأنه العلاجات مكلفة جداً، وزارة الصحة عم تعمل أكثر ما فيها.
16: الكشف عن حالات الأطفال المصابين بالسرطان عبر الكاميرا بهدف التوعية أو المساعدة دايماً أمر صعب ومؤلم، فالمرض جبرهم يتمنوا أمور بديهية وبسيطة.
18: حب الحب شارع ما أشتحبي،
16: كما أنه علمهم يكونوا أكبر من عمرهم بالعمق والإيمان.
19: دايماً بفكر بالله وبطلب من الله يشفيني.
20: صار كتير
19: صح كل يوم.
16: هالمرض الخبيث لا يشفى بعد أول عملية أو أول علاج، إنما مجموعة علاجات وبروتوكول ومسار طويل. من هون الحاجة مستمرة لعدم ترك الأطفال بنص الطريق.
19: الحمد لله بفضل الـMTV وبفضل المساعدين المتبرعين اللي برعوا لي قدرت أعمل عملية رأس كبيرة،
18: لأنه أنا قوية بدي أربح هالمرض.
16: ما ننسى أنه الحب وزرع الفرحة عند الأطفال بيوز كل أنواع الدعم التانية كمان.
17: شوف هلأ وليد على
20: وائل
16: الام تي في كما كل من يطلب المساعدة بتشكر بدورة بهالشهر كل متبرع مد يد العون بعد كل تقرير وتوعدكن انها رح تبقى الى جانب كل محتاج.
8: في فقرة الصحة العقم ليس نهاية الامل فقد يكون السبب هرمونيا وبسيطا. تقرير ميريلا بخليل.
21: كثير من الأزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة لا يعلمون أن السبب قد يكون بسيطا ومرتبطا باضطرابات هرمونية يمكن علاجها.
22: في عنا عدد من الهرمونات اللي عادة نحن كأطباء غدد وسكر بنحب نعملها للكابلز اللي بيعانوا من هالمشكلة، ابتداء من مشكلة الغدة الدرقية هو هرمون إدرار الحليب، في يكون عنا مشكلة بإفراز هرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكوري أو حتى هرمون الأستروجين اللي هو الهرمون الإناثي. كل هول المشاكل الهرمونية إذا فيها ارتفاع او هبوط او لخبطة اكيد فيها تأثر عند الخصوبة. تكيس المبايض كمان فيكون مشكلة بتأثر عند الخصوبة عند الصبايا ونحن بلبنان عنا كتير نسبة عالية من هيدي المشكلة.
21: الفحوصات سهلة وتقتصر على تحاليل الدم وبناء على النتائج يبدأ تحديد العلاج المناسب.
22: العلاج هو كتير بسيط، يعني بحال كان عنا مشكلة بالغدة الدرقية، في حال كان في كسل او كان في حال افراط بهرمون هيدا بفرز هيدا الهرمون، نحن بنقدر نعطي حبة دواء وهيدي الحبة بتقدر ترجلج هالهرمون، وإذا كان في عندي مشكلة بالخصوبة نتيجة هيدا الهرمون المرتفع أو المنخفض بتنحل. نفس الشيء بالهرمون البرولاكتين، سو هون أنا بدعي الأشخاص والكوبلات اللي بيعانوا من هاي المشكلة إنه دائما يعملوا السكرينينج الأساسي ويلجأوا لطبيب الغدد والسكري.
21: لذلك تبقى المتابعة الطبية ضرورية مع ضرورة أخذ جميع الأسباب المحتملة لانعدام الخصوبة على محمل الجد وعدم فقدان الأمل قبل استكمال الفحوصات وتحديد السبب.
8: بعد الإعلان الموناليزا في السماء
0: ومشاهير العالم في افتتاح متحف.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فبيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: للعام الثاني على التوالي زغرتا محطة لأهل الفروسية. التفاصيل في هذا التقرير.
2: احتضن مركز شاهة للفروسية في زغرتا بطولة لبنان المفتوحة للخيل العربية الأصيلة من مختلف خطوط الدم، والتي نظمتها جمعية خيل لبنان الأصيل برئاسة ندرة حمية. وتعني هذه التسمية أن البطولة تطيح مشاركة الخيول العربية الأصيلة المنتمية إلى خطوط دم مختلفة دون حصر المنافسة بخط دم واحد بعينه.
3: هذا نشاط مش بس بيحط المنطقة، عم يحط لبنان على خريطة المسابقات جمال الخيل العربي. وإخواننا العرب كان بالإمارات بقطر بالسعودية بكل الدول الخليج، كلنا بنعرف قديش يعيروا هذا القطاع أهمية قصوى.
4: النشاط والاتحاد والتنظيم كله سوا والمشاركين بكبروا القلب. أكيد هذا إيفنت كتير مهم للبنان ولزغرتا أكيد، لأنه بيجيب ناس من الدول العربية ومن الخليج.
2: وشكلت البطولة التي أقيمت يومي السبت والأحد مناسبة جمعت أهل الخيل ومحبي الجواد العربي الأصيل من لبنان والدول العربية، وأعادت تسليط الضوء على ما يتمتع به هذا الجواد من جمال وأصالة، إلى جانب أهمية المحافظة على أنسابه فضلا عن تعريف الجمهور بصورة أوسع إلى عالم الخيل.
5: مهرجان للسيارات الكلاسيكية في سوق جونيا القديم، الأجواء من هناك مع ستريدا بعينه. إذن ستريدا منتابع معك الأجواء، عم نشوف السيارات وراك. مهرجان للسيارات القديمة بجونيا.
6: نعم، السنة الثانية على التوالي عم تستقبل جونيا مهرجان ومعرض السيارات الكلاسيكية. أكثر من 200 سيارة كلاسيكية ونادرة عم تشارك بهذا المهرجان، وتم افتتاح المهرجان بسيارة الرئيس الراحل فؤاد شهاب. وفي هلا على البوديوم 60 سيارة كلاسيكية ونادرة. لنعرف أكثر عن هذا المعرض وهذا المهرجان معي صاحب شركة أوتوبيا ومنظم هذا المهرجان جو يونين. جو، خبرنا يعني عم نشوف الجو العام وعم نشوف 60 سيارة مشاركة، خبرنا يوم هو آخر يوم شو رح يكون عم بيصير؟
7: كان في 200 سيارة بسوق جوني القديم. نحن أين سوق جوني القديم؟ لأنه هو السوق يلي عم ينهض اليوم من وراء المشروع الحلو اللي عم ينعمل، المشاريع الحلوه اللي عم تعمل بجوني. ديفيلي كلاسيك هو 200 سياره، 60 سياره عم يطلعوا على المسرح. جوري بتنقي احلى 6 سيارات، وهلا على 10:30 حنتوج احلى سياره بلبنان.
6: ايضا راح اخذ حديث من رئيس بلديه جونيا فيصل فريم. يعني هيدا ثاني ايفنت بنشهده بشهر واحد بجونيا، شو واعد الناس؟ هيدا الايفنت راح يكون ثابت سنويا
8: ان الله راد؟ هذا الايفنت يكون ثابت سنويا، نعم. وعندنا نحن برنامج سياحي اصلا بنحطه خلال السنه كلها وبنقوم نعمله، بس هالسياحه ما فيها تكون بدون ما يكون في تركيز على البنية التحتية والأمن والأمان بالمدينة. مثل ما نشوفوا اليوم جونيا رجعت نهضت، رجعت نظيفة منورة، عم نقدر نستضيف مهرجانات ونشاطات. وإن شاء الله هذا النشاط اللي عم نشوفه اليوم، هذه كل سيارة حملة قصة. ألا سيارة عمرها 50 سنة، يعني من 50 سنة بس كل لبنان، سويسرا الشرق وباريس الشرق يقولوا عنه. نحن اليوم حابين من جونيا نرجع نذكر شو كان لبنان، وإن شاء الله بيرجع له لبنان.
6: يعني المشاركين بالألاف والمهرجان له 4 أيام، واليوم هو اليوم الأخير يلي بعد ما لحق حاله يجي على
9: جونيا. موجودة من هون عم تشوفوا إنه هي ببين تقريبا.
5: شكرا ستريدا.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
10: بايلوت حول السماء للوحة فنية ورسم الموناليزا بمسار تيارته. ضل تقريبا 4 ساعات عم يتنقل بمسار دقيق فوق ولايتين أمريكية أركانساس وأوكلاهوما ليشكل مسار الرحلة على الخريطة لوحة لموناليزا بتفاصيلها. المشهد لفت أنظار آلاف المتابعين.

ببولندا محاولة صف سيارة بالباركينج تحولت لفوضى. سيدة عمرها 78 سنة كانت عم تحاول تصف سيارتها، بس بحسب التقارير لخبطت بين دعسة البنزين ودعسة الفران، والنتيجة خبطت 6 سيارات. المشهد وثقته كاميرات المراقبة وانتشر بسرعة على مواقع التواصل.

جولدن ريتريفر تفاجأ بالروبوت دوغ، وكل ما كان يقرب عليه كان يخاف ويرجع لورا أو يحاول يتخبى. ردة فعله بين الخوف والاستغراب انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا. بنشوف سوا الفيديو. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها ستيك.

0: ممثلة رئيس الحكومة نواف سلام، رئيس اتحاد كرة السلة أكرم الحلبي، محافظ بيروت مروان عبود، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والرياضية اللبنانية. وكانت بالمناسبة كلمة شكر وامتنان من رئيس النادي الحاج مازن طبارة يلي قدم الفرق المشاركة بالبطولات المقبلة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن أبرز إنجازات بطل لبنان للرجال. وقد تم بيع قميص كريم زينون برقم قياسي لبناني جديد معرفته الرياضة اللبنانية من قبل. منتابع مع أخبار كرة القدم اللبنانية وتحديدا مع مباريات من كأس لبنان. امبارح المساء كنا مع مباراة كبيرة عم تجمع الحكمة بمواجهة جوية. جوية قدروا يربح هذه المباراة بنتيجة 2-1، وافتتح التسجيل بالدقيقة 25 بواسطة جيمي أزان. عثمان ديانج من بعد وقت قليل بيسجل هدف على هذه النتيجة بينتهي الشوط الأول. بالشوط الثاني بالينجي بيسجل هدف، وبالتالي الفوز بيكون لفريق جوية بنتيجة 2-1. أما اليوم فكان عندنا مباراة كبيرة عم تجمع النجمة مع الصفاء، والنجمة قدروا يربح بنتيجة 3-1. علي الفضل بيفتتح التسجيل، قاسم أذين بيسجل الهدف الثاني، وعلى هذه النتيجة بينتهي الشوط الأول. بالشوط الثاني عدنان سلوم بدقيقة 71 بيقلص الفارق قبل ما يرجع كيفن لاسو باللحظات الأخيرة يسجل الهدف الأخير للنجمة. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
1: شكرا ناجي.
2: شكرا ناجي.
1: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
2: على مدى ليلتين جمع اي هارت راديو ميوزك فيستيفال مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى بتي موبايل أرينا بلاس فيغاس، واختتم نسخته الجديدة بأجواء حماسية. ومن بي تي اس وكاردي بي لسنوب دوغ بنسن بون سييرا وزارا لارسن تنوعت العروض بواحد من أضخم المهرجانات الموسيقية.

حدث ضخم شهدته لوس أنجلوس مع افتتاح جورج لوكس وزوجته ميلودي هوبسون متحف لوكس ميوزيوم أوف ناريتيف أرت، مشروع مختلف وكلف حوالي مليار دولار، وبيجمع بين السينما والرسوم والفنون بمفهوم جديد. والموعد تحول لتجمع ضخم لنجوم هوليوود والمشاهير، أبرزهم كيم كارداشيان، روبرت دينيرو، أوبرا وينفري، مايكل بي جوردن وفين ديزل، إلى جانب كيتي بيري وجاستن ترودو.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية. إلى الأحوال الجوية،
1: إذا كنتوا على الساحل فالطقس ما رح يتغير عليكم بالأيام يلي جاية، يعني استقرار وحرارة مقبولة لهالفترة من السنة، بس بيزيد احتمال الشتاء الخفيف على المرتفعات الشمالية ابتداء من الثلاثة مع خطيطة قوية على الجبال. نرجع لتفاصيل طقس بكرة، الهواء شمالي غربي خفيف ورطوبة 65%. ما في كتير شوب بالنهار والحرارة ضمن معدلاتها وعم تسجل 29 درجة بصيدا، 31 بشتورة و21 درجة بالأرز. من عشية بتوطى الحرارة أكثر شيء على الجبال وبتوصل ل 22 درجة بمغدوشة، 13 بزحلة و15 درجة بالفرزول. ببيروت وعلى الساحل السماء مغيمة جزئيا، الرطوبة عالية وموج البحر منخفض، وعملوا حساب الخطيطة القوية إذا رايحين على الجبال والحرارة بين 16 وال 23 درجة. خلونا نشوف كيف رح يكون طقس بداية الأسبوع. بكرة الأجواء مستقرة وغائمة جزئيا على الساحل والحرارة 30 درجة، بس منحس كأنها 34 أوقات بسبب الرطوبة العالية وبتتشكل خطيطة على الجبال. ثلاثة الأربعة والخميس بيبقى الطقس مستقر وغائم جزئيا على الساحل، بتوطى الرطوبة والحرارة 30 درجة بس بيقوى الهواء، ومنشوف شوية شتاء خفيف على المرتفعات الشمالية من عشية. لهون بتخلص نشطتنا، إذا بدكم تعرفوا أكثر عن طقس باقي الأيام تابعونا بكرة وتصبحوا على خير.
2: شكرا كريستينا.
0: شكرا كريستينا. ختام نشرة، تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وام تي في دوت كوم دوت ال.
2: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان معنا المباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميديا لمنه ممثل، وإلي متري
4: حتى القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. على أجندة الأسبوع الطالع، أمم متحدة تجتمع في ظلالها دول متفرقة، وزعماء يقفون قبالة بعضهم البعض على مفارق المواجهة أو التسوية، ولبنان يحمل همومه بجنوبه المشتعل ومساره المتعثر ومستقبله الغامض ليطلق صرخته أمام العالم المجتمع على مائدة المواقف والكلام. فالجنوب تحت نار الاحتلال، توغل جديد هذه المرة في دير ميماس، دبابات تدخل البلدة، منازل تفتش، طرق تقطع، وأعمدة هاتف تحطم. وفي محيط مجد الزون وبيوت السياد، النار تطاول حقول الزيتون وبساتين الحمضيات بالتوازي مع قصف وتمشيط وتفجيرات متنقلة بين القرى. مشهد ميداني يضع أبناء الجنوب أمام واقع أكثر خطورة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاحتلال، فيما تبقى الحدود تحت ضغط عسكري متصاعد، والسياسة تراوح مكانها رغم الجهود اللبنانية لوقف الاعتداءات وفتح الطريق أمام التهدئة. ومن الجنوب إلى أروقة الأمم المتحدة، يضع لبنان هواجسه وعناوين المرحلة: وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، إنهاء الاحتلال، تثبيت مسار التفاوض، ودعم الجيش والمؤسسات الأمنية بما يمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها. هاجس يتقاطع مع موقف البطريرك الراعي الذي وضع اليوم في عظته حصرية السلاح في صلب مفهوم الدولة، مؤكدا أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الشرعية، وأن الجنوب ليس ورقة تفاوض بل أرض لبنانية، وأهله مواطنون لهم حق الأمن والاستقرار والعودة إلى قراهم. وفي موازاة ذلك، يبقى ملف اليونيفل معلقا على حافة نهاية التفويض. قوة دولية تقترب مهمتها من نهايتها، فيما لم تنضج بعد صيغة واضحة للمرحلة التي تليها، وسط عقبات أمريكية وإسرائيلية ومخاوف لبنانية من فراغ أمني في الجنوب. فمن يحضر بعد اليونيفل؟ وهل يتحول الدعم الدولي من وعود سياسية إلى قدرات فعلية على الأرض؟ وفي معلومات الجديد أن لبنان سوف يطرح صيغة تقوم على التمديد لليونيفل مع تعديل مهامها بما يتناسب مع المرحلة وتطوراتها. أسئلة تبحث في بيروت وباريس ونيويورك، فيما الميدان لا ينتظر، ويقف لبنان عند تقاطع ثلاث ساحات: ميدان إسرائيلي يضغط بالنار، دبلوماسية لبنانية تحاول فتح طريق التفاوض، ودولة تسعى إلى تثبيت قرارها واستعادة سلطتها. لكنه يبقى في مربع الانتظار، انتظار أن تسبق الدبلوماسية التصعيد، وأن تتحول الوعود الدولية إلى دعم، وأن يصبح للدولة وحدها الكلمة الأخيرة في الأرض وفي قرار الحرب والسلم. لكن المعادلة لا تتوقف عند الداخل اللبناني وحده، ففي الأقليم تتسع دائرة التوتر وترتفع التهديدات وتتداخل الجبهات. ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمامه ثلاث خيارات بالنسبة إلى إيران: إما محوها أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، عاد وأبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهكذا تبقى الساعات المقبلة مفتوحة على مسارين متوازيين، تصعيد عسكري تتسع تداعياته إقليميا، أو تفاوض شاق تحاول عبره الوساطات منع الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
3: MTV. الحوثيون يمعنون في استهداف الرياض، وها هم يحاولون السيطرة على مرتفعات كهبوب اليمنية المحاذية للساحل، ما يمنحهم سيطرة على منطقة شديدة الحساسية قريبة من باب المندب، أحد أهم شرايين الملاحة والطاقة في العالم. توازيا، إيران حذرت من خطة أمريكية جديدة لاستئناف الهجوم عليها، في وقت كرر رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ربط فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بتنفيذ واشنطن الشروط الإيرانية. هذا التوتر المتصاعد إقليميا دفع الخارجية الأمريكية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط خوفا من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وتحدثت معلومات عن مراجعة الإدارة الأمريكية خيارات عدة للتعامل عسكريا مع الحوثيين. محليا، البحث ما زال جاريا عن ملء فراغ اليونيفيل جنوب لبنان من دون قرار جديد لمجلس الأمن يبدأ بموجبه انسحابها المنظم. فالاتصالات اللبنانية تسابق تطورات عسكرية حامية مرتقبة في الإقليم، وهذا سيكون مدار بحث رئيس الحكومة نواف سلام في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولاحقا في اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. في هذا الوقت يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان، وجديده اليوم توغل قوة إسرائيلية في دير ميماس، حيث أغلقت مداخل البلدة وعمدت إلى عرقلة دخول الأهالي وخروجهم. في السياق، يستمر نواب حزب الله ومسؤولوه في انتقاد سياسة الدولة بحصر السلاح غير الشرعي. وآخر الإبداعات ما أعلنه علي فياض أن السلطة تعمل على تطويق الحزب داخل مؤسسات الدولة وإخراجه، معتبرا أنها تعبث بالتوازنات الداخلية الحساسة وبعلاقة مكوناتها ببعضها البعض، وأن اتفاق الطائف أمام خطر حقيقي. لكنه نسي أن حزبه هو من أمعن في ضرب الطائف الذي ينص على سلاح شرعي واحد بيد الدولة اللبنانية، وتاليا عدم تنفيذه كاملا. لكن قبل تفصيل التصعيد في لبنان والمنطقة، تواجه بيروت أخطر معضلة وأكثرها تفاقما، إذ صنفت الأولى عربيا بالتلوث.
4: المنار. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالعناوين. العدو يمعن في اعتداءاته، تفجيرات ضخمة وغارات وقصف مدفعي على بلدات جنوبية. وأبناء بلدة زبدين صامدون رغم غياب الدولة.
5: دولة توقف حدنا بهذا الموضوع يا خيب.
6: هذه الأرض كلها في الدم، ما بنتركها. شو ما صار شو ما صار يصير، نحن باقيين وصامدين وبدنا نقاول.
4: أهلا بكم. فوق طبول الحرب التي تقرع في كل مكان بضع رصاصات من فدائي فلسطيني أصاب الأمن الصهيوني وثبت المعادلات بأنه لا أمن ولا أمان لمحتل الأرض وقاتل أهلها مهما طال الزمان. فرصاصات فدائي فلسطيني على مستوطنة صهيونية مقامة على أرض فلسطينية قرب رام الله بالضفة الغربية قتلت صهيونيا وكل عنتريات بنيامين نتنياهو وعرضات حكومته الانتخابية ومحاولاتهم تدنيس المسجد الأقصى، وأعادت المجتمع الصهيوني إلى دوامة الأمن المفقود مهما أكثروا من القتل والترهيب والإجرام. ومهما أكثر دونالد ترامب من تصريحات متناقضة وعنتريات عاجزة، فإنه لا فتح لمضيق هرمز ولا عودة إلى المفاوضات قبل تنفيذ شروط طهران، كما أكد كبار قادتها السياسيين والأمنيين. أما المعلومات الواردة إلى الإيرانيين من أن الإدارة الأمريكية تريد استئناف إجراءاتها ضد الجمهورية الإسلامية بضوء أخضر من بعض دول المنطقة، فقد رسم لها مقر خاتم الأنبياء الخط الأحمر، مؤكدا في بيان أن جميع المصالح الأمريكية في المنطقة ستتعرض لضربات مؤلمة وواسعة وغير محددة. أما إذا واصلت دول المنطقة سياسة الازدواجية اتجاه إيران وانحازت إلى العدوان الأمريكي، فستعتبر جميعها شريكة في هذا العدوان، ولن يعود بإمكانها توقع ضبط النفس من قبل القوات الإيرانية، كما أكد بيان مقر خاتم الأنبياء الذي يدير المعركة ضد العدوان. والنار التي أوصلت أمريكا وحلفاؤها شراراتها إلى يمن الحكمة والإيمان، فإنها تحرق أهل العدوان وخياراتهم، ولن ينفع العويل ولا التهويل، بل الالتزام باحترام سيادة اليمن وعزة أهله ووقف العدوان ورفع الحصار. أما حشد البائسين للتهويل أو التصعيد بالقتال، فقد رد عليه اليمنيون بأنه سيكون مكلفا جدا على كل من يتورط بدماء اليمنيين، وأن النار المتبادلة مع السعودية ليست سوى أول الرسائل ما لم يفهم المعتدون المعادلة، وباب المندب مفتوح على كل الاحتمالات، كما يحذر كبار القادة العسكريين والخبراء. وأصعب الأخبار على حلف العدوان هي أسعار النفط التي تغلي في بلدانهم وتطال كل الاقتصاد العالمي، ولا تحتمل أي شرارة إضافية أو حماقة بالهروب إلى الأمام. فأسعار النفط تضغط الأمريكيين الذين يصرخون ويتوعدون دونالد ترامب عند صناديق الاقتراع، وتهدد أوروبا التي أعلنت النفير الاقتصادي وحذرت مواطنيها مما هو آت. فكيف ببلادنا الواقعة تحت خط الأزمات التي يتقلب أهلها بين غلاء فاحش يطال كل القطاعات؟ وفي لبنان صبت أسعار النفط على نار الغلاء، صبت وسط غياب شبه تام للماء والكهرباء، وغياب كلي للسلطة العاجزة عن أي دور رقابي أو حلول مؤقتة تخفف عن كاهل المواطنين، وإذ بها تصارع الفشل في مهماتها الداخلية وشاهدة زور أمام العدوانية الصهيونية المتمادية، قصفا وتفجيرا وغارات يومية في جنوب لبنان، ولا ينتهي يوم دون تنظير سادة الحكم عن الدولة ودورها واستعادة السيادة والقرار.
7: NBN. مساء الخير. مرة أخرى يشتد السباق بين نذر الحرب الواسعة ومساعي الدبلوماسية الهادئة. الخيار الأول عززته مؤشرات مثل قطع الرئيس دونالد ترامب للعطلة في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض، ووضع إيران بين خيارين إما الصفقة أو المحو، إلى جانب توجيه تحذيرات أمنية للأمريكيين في الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختصار رحلته إلى الولايات المتحدة وقصرها على اليوم الذي يلقي فيه خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك دعوات دول غربية عدة مواطنيها إلى التزود بالحاجات الضرورية كالمواد الغذائية والمياه. وذهب بعض التقارير الإعلامية الأمريكية إلى حد التأكيد أن الرئيس الأمريكي ناقش خيارات توجيه ضربة إلى حركة أنصار الله الحوثية، كما رأت وسائل أعلام إيرانية أن حجم التحذيرات الأمريكية يؤشر إلى احتمالين، إما تنفيذ ضربة كبيرة في اليمن أو ضرب جبل الفأس في إيران. ولكن إذا ضربت حركة أنصار الله اليمنية التي تكثف هجماتها على السعودية ولا سيما الرياض، فسيتم إغلاق باب المندب أمام الولايات المتحدة. أما إيران فإنها ترفع مستوى الجاهزية العسكرية إلى أقصى درجاتها ترقبا لأي تطورات محتملة. في مقابل المؤشرات الحربية ثمة مؤشرات دبلوماسية عدة، أهمها تأكيد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الصراع في مرحلته الختامية، وأن مفاوضات تجري لمعالجة ما تبقى من النزاع، ويتقاطع هذا الكلام الأمريكي مع آخر إيراني. صحيح أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف زاوج بين الحرب والتفاوض قائلا إنه يجب خوضهما في آن واحد، إلا أن الصحيح أيضا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي شدد على أن المشاورات متواصلة مع الوسطاء، كاشفا أن الوسيط القطري نقل شروط طهران السبعة لوقف الحرب إلى واشنطن، وتنتظر الجمهورية الإسلامية ردا من ترامب عليها. أما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان فذهب أبعد من ذلك بإعلانه أن هناك مقترحات جديدة يؤمل أن يقبلها الإيرانيون والأمريكيون، وأكد أيضا أن ثمة مبادرات لحل أزمة باب المندب. ومن لبنان رأي واقتراح من وليد جنبلاط: هناك مخرج من هذا الوضع، نفذوا اتفاق إسلام أباد وطبقوا هدنة مع الحوثيين.
8: OTV. حين تتحول المنطقة إلى صندوق بريد انتخابي، يصبح التصعيد وقودا للحملات والتهديدات وسيلة لجمع الأصوات. هكذا ترفع المزايدات الانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل السقوف السياسية والعسكرية، وتدفع نحو مزيد من التهديدات والتوتر الميداني، فيما تدفع شعوب المنطقة ثمن حسابات المتنافسين وصراعاتهم على السلطة. أما لبنان فما زال معلقا بين النوايا الإسرائيلية العدوانية واستعصاء حصر السلاح وسلطة عاجزة وفاشلة تتخبط في قراراتها ومواقفها من دون أن تمتلك رؤية لمواجهة المرحلة أو قدرة على حماية السيادة والاستقرار والإيفاء بالوعود. ولم يعد الفشل السلطوي محصورا في ملف أو قطاع، بل تمدد إلى مختلف نواحي الدولة وحياة اللبنانيين. لكن الأبشع من الفشل هو إصرار أركان السلطة على طمر رؤوسهم في الرمال واعتماد الإنكار سياسة دائمة، فلا مسؤولية يتحملونها ولا خطأ يصححونه، وكأن تجاهل الانهيار كفيل بإخفائه، أو كأن اللبنانيين لا يرون ولا يسمعون ولا يدفعون الثمن في كل يوم. أما الخدع السياسية التي يلوح البعض باعتمادها شطبا لفشل موصوف كمثل استقالة وزير عتمة 24/24 فلا تنطلي إلا على المصفقين لأحزابهم مهما ارتكبت، والمهللين لنواب الزفت المتنقلين بين المناطق، الناشطين في هوامش الخلافات بين القوى السياسية الكبرى، والمعتاشين سياسيا من حاجة الناس بفعل كذبهم عليهم منذ 7 سنوات على الأقل.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب، وهذا المساء أغار الطيران الحربي مستهدفا أطراف علي الطاهر لجهة حي الدير، كما استهدف النبطي الفوقة، واستهدفت غارة بلدة المنصوري. كما سجلت قرابة 8:30 تفجيرات عنيفة في بيت يحون لجهة كونين، وسجل قصف لبيت ليف. كذلك استهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين زوطر وميفدون. تطلع النائب وائل أبو فاعور إلى الاتفاق على خريطة طريق لتأمين القسم الكبير من الاحتياجات التي تضمن أن يحصل طلاب المدارس الرسمية على الفرصة نفسها التي يحصل عليها أي طالب في أي مدرسة أخرى. ودعا الأهالي إلى الثقة بالمدارس الرسمية وثقة بإداراتها، متعهدا باسم الحزب التقدمي الاشتراكي بأنه لن يسمح بأن يتعثر هذا العام الدراسي أو في غيره من الأعوام. أكد النائب علي خريس أن هذه المرحلة صعبة وخطيرة، وإننا عندما أعلننا وقلنا إننا لسنا مع المفاوضات المباشرة ليس لأننا لا نريد مفاوضات بالشكل الذي يتحدثون عنه بوجه عام أو بالمبدأ العام، بل لأننا نعي حقيقة هذا العدو الذي لم يلتزم أبدا لا بمبدأ ولا بنهج ولا بخط ولا باتفاق ولا بمعاهدة. واعتبر خريس أن هذه المفاوضات لا يمكن أن تعطي نتيجة، والدليل ما يحصل اليوم، إذ لم يلتزم العدو باتفاق الإطار ولا بما يسمى بالمناطق التجريبية، ولم يلتزم بنقطة أو فاصلة أو كلمة مما تعهد به. أبدى النائب وليد البعريني قلقه من التطورات في الجنوب، ولا سيما التوتر الذي افتعلته إسرائيل ضد الجيش اللبناني، وقال إنه لا يمكن إلا أن يقف كل لبناني خلف جيشه ودولته لحماية كل شبر من لبنان وتحريره. واليوم يبقى مسار الدبلوماسية هو الأفضل لذلك، مشيرا إلى أنه لا ثقة بالحكومة بطريقة إدارتها للملفات المرتبطة بيوميات الناس ومشاكلها، وهذا أمر لا يمكن الاستمرار به.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعربية عن قناعته بأن قوات اليونيفيل أدت دورا إيجابيا للغاية في لبنان. وفي مجال آخر شدد على أهمية المضي قدما في خطة سلام غزة، ملاحظا أن سوريا أحرزت تقدما كبيرا في خلال الفترة الأخيرة. وعرب عن إدانته بشدة للهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية في السعودية، مشيرا إلى أن سيادة الدول على المضائق البحرية لا تلغي مبادئ القانون الدولي، وأن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة. في آخر تغريداته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وسؤالي هو متى؟ وإذا كنت سأفجر إيران بأكملها، من الأفضل أن يحسن التصرف. وأشار إلى أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وقال في المقابل: أنا منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وفي معرض الرد على ترامب قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيا إن بلاده لا ترغب في الحرب أو الصراع، معتبرا أن اندلاع الحرب لا يضر بالشعب الإيراني فحسب بل بالعالم أيضا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران لن تتراجع أمام ما وصفه بالقوة والبلطجة. وأشار بيزشكيا إلى أن إيران ووفقا للتعاليم الدينية لا ينبغي أن ترفض السلام الذي يدعو إليه الخصم إذا كان من شأنه أن يوفر الأمن والسلام، محذرا في الوقت نفسه من تجاهل مكري وحيل العدو، لأن السلام قد يتحول بحسب قوله إلى وسيلة لتوجيه ضربة إلى إيران. الخبر الأخير في هذا الموجز: انهار منجم للذهب في شمال السودان، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 على الأقل بحسب ما أفاد 2 من الناجين. كان هذا موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: نبا هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
1: في هذه الحلقة، مصرع فلسطيني واعتقال آخر على أيدي الجيش الإسرائيلي بعد مقتل مستوطن شمال غربي رام الله، والجيش يفرض إجراءات مشددة على المدينة.
2: الوضع سيء جدا جدا، إغلاق جميع البوابات المؤدية إلى مدينة رام الله دخول وطلوع،
1: توقف العمل في المستشفى الكويتي جنوب قطاع غزة بسبب إمدادات الوقود.
3: نتكلم عن خدمات كانت تقدم بالحد الأدنى لإنقاذ ما تبقى من حياة الناس.
1: ارتفاع وتيرة النزوح في اليمن يفاقم أزمة الأسعار والخدمات الرئيسية.
4: أسعار الأدوية، أسعار الدقيق، المواطنين يعانوا ويشتكوا من ارتفاع في الأسعار.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا في أولى حلقات الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من الضفة الغربية المحتلة التي شهدت اليوم تطورات متلاحقة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعتقل منفذ عملية إطلاق نار وقعت اليوم قرب مستوطنة في شمال غربي رام الله. وأشار الجيش إلى أن الاعتقال جاء في ختام مطاردة مشتركة لقوات الأمن، موضحا أن المهاجم كان قد أصيب قبل اعتقاله وفر إلى مستشفى قريب من موقع العملية على حد رواية الجيش الإسرائيلي. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت نقلا عن مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى في حي المصايف بمدينة رام الله واعتقل أحد المصابين. للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفية فيحاء شلش. أهلا بك فيحاء، وبداية كيف تبدو الصورة الآن في مدينة رام الله في ظل ما قيل عن تشديد الإجراءات الأمنية في مداخل ومخارج المدينة؟
5: نعم، أهلا بكم. التشديدات الأمنية والإجراءات الأمنية على الأرض ما زالت مشددة، والتعزيزات العسكرية الإسرائيلية ما زالت موجودة رغم انسحاب الجيش الإسرائيلي من وسط مدينة رام الله بعد اعتقال منفذ العملية وهو مصاب داخل إحدى المستشفيات. لكن يعني الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة رام الله ما زالت حتى هذه اللحظات تشهد أزمات خانقة. الجيش الإسرائيلي يمنع أي مركبات فلسطينية من الخروج من يعني محيط مدينة رام الله إلى الشوارع الالتفافية الاستيطانية، وهي الشوارع التي تربط بالمناسبة المدن الفلسطينية ببعضها. يعني من يريد الذهاب من رام الله إلى نابلس سيعيقه الجيش الإسرائيلي ولن يتمكن من التوجه هناك. طبعا هناك بعض الفلسطينيين الذين فتحوا منازلهم للعالقين داخل أو في محيط مدينة رام الله، وهناك أيضا شبان توزعوا على الطرق من أجل توزيع المياه على المركبات التي تنتظر منذ الساعة تقريبا 11 أو 12 ظهرا منذ إغلاق هذه الحواجز. أيضا الجيش الإسرائيلي كان أعلن بأنه سيقوم بتجديدات أكبر خلال الساعات المقبلة، وأنه سيقوم أيضا بتنفيذ عملية اعتقالات أو عملية اعتقال واسعة النطاق في عدة مناطق من الضفة الغربية لمحاربة ما وصفه بالإرهاب بعد وقوع هذه العملية. يذكر بأن الجيش الإسرائيلي كان أعلن عن تجديدات أمنية غير مسبوقة في ظل حلول ما يسمى بعيد الغفران اليهودي، والذي يصادف كان يصادف يوم أمس واليوم، وأيضا يستمر لعدة أيام. وكان أيضا أوعز لضباطه وجنوده بحماية المستوطنين بشكل مكثف في الضفة الغربية، لكن جاءت هذه العملية اليوم صادمة للجيش الإسرائيلي، لذلك يقوم بهذه الإجراءات.
1: لكن هذه الإجراءات المشددة المتوقعة خلال الأيام المقبلة بدأت بالفعل، لأن هناك بعض الحواجز التي نصبت على قرى مثلا في محافظة بيت لحم وفي بلدة شرق المحافظة.
5: نعم بالفعل، يعني فقط لنوضح للسادة المستمعين بأن الإجراءات المشددة في الضفة الغربية منذ 3 سنوات مستمرة، الطرق والتنقل ما بين المدن يعني بات صعبا للغاية، لكن التجديدات الجديدة التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي تشمل إغلاقات لساعات أطول ولفترات أطول، وأيضا تشمل اقتحامات مكثفة بشكل أعلى. فقط أريد أن أنوه إلى أن الجيش الإسرائيلي وبعد اعتقال منفذ العملية الذي ينحدر من بلدة بيدو شمال غربي غرب القدس قام باقتحام البلدة بأعداد كبيرة وحجز أو احتجز عدد من المصلين داخل المسجد أثناء أدائهم صلاة العصر، وأيضا داهم منزل منفذ العملية، وعلى ما يبدو هناك اعتقالات لعائلته.
6: أشكرك شكرا جزيلا الصحفية فيحاء شلش من رام الله. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توعد في وقت سابق اليوم بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع قرب نبع مياه مجاور لمستوطنة شمال غربي مدينة رام الله. وفي أعقاب هذه التطورات صرح نتنياهو بأنه أصدر تعليمات الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمن العام الشبك بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض طوق أمني وتنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال لحماية أمن الإسرائيليين على حد تعبيره. كيف ستترجم هذه التعليمات على أرض الواقع؟ معنا عبر الهاتف الجابة من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، بداية، هل هذه الإجراءات المشددة مرتبطة أو مرتهنة فقط بفترة الأعياد اليهودية؟
7: لا، بدون أدنى شك في هذه المرحلة الإجراءات الإسرائيلية صحيح أنها مشددة، وعلى الصعيد الأمني هناك يعني حواجز في الضفة الغربية في كل مكان، ولكن مع هذه العملية أوعز نتنياهو بتكثيف الدوريات الخاصة بالجيش والإجراءات العقابية، وأيضا رئيس هيئة الأركان طالب بتعزيز الكتائب والألوية العاملة في الضفة الغربية. صحيح أن فترة الأعياد اليهودية وخصوصا عيد الغفران وصيام الغفران يعتبر مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للإسرائيليين، وبالتالي تعلن حالة التأهب في مختلف المناطق، ولكن ما زاد هذه الإجراءات اليوم وإغلاق الحواجز بشكل شبه كلي هو العملية التي وقعت في نبع المياه قرب مستوطنة نبيت سوف.
6: طيب أستاذ منير، هذه التعليمات أو هذه الإجراءات ستقتصر فقط على فكرة الحواجز الأمنية أو الإغلاقات، أم ستشمل عملية عسكرية أوسع وعلى نطاق جغرافي أوسع داخل الضفة؟
7: يعني الدلالة الأهم لتصريح نتنياهو أن الساعات المقبلة هي ساعات حاسمة، ستتحول الملاحقة الأمنية بعد الوصول إلى منفذ العملية من عملية

0: أنت معنا عبر الهاتف من القدس. ما زلنا في سياق متابعة التطورات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، حيث شددت قوة الجيش الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على مداخل قرى وبلدات محافظتي رام الله والبيرة. أفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل ومخارج رام الله، وقد استمعنا لشهادات بعض سكان المدينة.
1: الوضع سيء جدا جدا، إغلاق جميع البوابات المؤدية إلى مدينة رام الله دخول وطلوع، زائد اقتحام مدينة رام الله، اقتحام مستشفى التشكلينيك وسط مدينة رام الله. طبعا كما تعلم يا أخي العزيز أن يعني مدينة رام الله مدينة معروفة يعني برمزيتها، بالوزارات الموجودة فيها، المؤسسات الحكومية، يسود وضع مخيف للناس، ضعوا خوف من اللي قاعد بصير وسط مدينة رام الله. الآن الناس مرتبكة، الآن الناس مش عارف شو بدها تعمل، كيف بدها تروح، كيف بدها تطلع، ما في ولا بوابة فاتحة.
2: أنا حاليا مش عارف أروع بيتي بسبب حواجز الاحتلال، يعني إذا صار حدث أمني في جنوب الضفة الغربية عقاب للضفة الغربية جميعها، بيغلقوا الحواجز، بنتشر المستوطنين، بضربوا الناس، يعني أمور صعبة صدة على المواطن، صعبة جدا جدا جدا، ولا تقتصر على المواطن، بل هناك الطالب، هناك الموظف، هناك المريض، هناك الدكتور، هناك الذي يذهب إلى عمله، هناك حتى أطفال الروضات لا يسلمون من هذه الحواجز. فنحن نعيش حالة مزرية جدا جدا.
3: بعد عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة وادرية في أراضي قرية رمضان صباح اليوم، قام الاحتلال بفرض طوء أمني مشدد على منطقة شمال غرب رام الله بشكل خاص على قرية رمضان، واقتحم القرية بعدد من الآليات العسكرية وعملية تفتيش للمنازل وبين حقول الزيتون في القرية. وما زال الاحتلال لغاية اللحظة متواجد وسط إغلاق كامل القرية. القرية طبعا هي قرية صغيرة للشمال الغربي من مدينة رام الله على بعد 23 كيلو، يقطنها حوالي 1200 نصف.
0: عدد من سكان رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. في هذه الأثناء تجددت اعتداءات مستوطنين على ممتلكات فلسطينيين في قرية برقة شرق رام الله، كما يحكي لنا بعض من سكان القرية.
4: الساعة 12:30 بدي اروح على الجامع وهي وذل، ما شفتهم غير لهن قدامي باب الدار، بدي ارجع على الدار، ما قدرتش ارجع على الدار، له صار ضربني في راسي، واحد ضربني في راسي، واحد رش فلفل وغاز على عيني وعلى وجهي وعلى ليه انا بس جات ما ضلت ادوالي انا بهالكل الشجر بهالكل الارض بهالكل بشلق الزيتون انا مش ما بنقدرش نروح.
5: اول شيء القريه عندنا محاطه من الاربع جهات السبع بؤر استوطانيه، غير المستوطنات القديمه الرئيسيه، غير شارع 60 اللي بحيط في القرية من جهة الشمال ومن جهة الشرق. السبع بؤر هذول ضيقن على الناس بشكل مش طبيعي، خصوصا آخر بؤرتين هذول حطوهم بجانب البيوت تقريبا. بالنسبة للاعتداءات، الاعتداءات متفرقة بين حرق، تكسير، ضرب، اعتداءات على الناس، رش غاز سلسل، حرق بيوت، تقطيع شجر، حرق محاصيل زراعية، كل أنواع الاعتداءات، استفزازات داخل القرية. المستوطنين يحط محسوم يسألك سيارتك قانوني أو مشطوب أو هات هويتك، يعني الوضع كارثي حقيقة في البلد.
6: في معاناته إشي، أول إشي إلنا زل أربع سنين، السنة الرابعة هذه الزيتون هي نديش شهو ولا شو صار فيه. ثاني إشي الغنم، كل أصحابهن اللي عنده غنمات باعهم فش ولا متطلع عليه. هلكيت حاليا ولا واحد، يعني كل الدور اللي ديال البلد هذول في منطقة سيه، وهذه ولا يومي يومي لازم يزروهن المستوطنين. الشجر ما خلوش، هيهم حاليا يعني أبو 200 متر في شجر في البلد صغير، يعني إيلي أنا 12 دنم العام شلهم خلعوهن وكسروهن زراعتهم جديد. هي دار الغنم فيهم، غير التنكات شلة والعدة سلكوها وأخذوها، حطوا خيمة هيهم اليوم هاب قاعدين بسووا في غرفة زراعية لواحد جار إلي برضه في أمريكا، هايهم بدي مستوطنوا فيها. امبارح حاولوا يحركوا دار، اليوم اتعدوا على الدور كلهن اللي من البلد وكبلة والبلد وشركة، حالة يعني ما فش زي هي نهائيا.
0: عدد من سكان قرية برقة شرق رام الله.
7: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة اليوم من اقتراب المنظومة الصحية من التوقف التام نتيجة القيود

0: التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إدخال الإمدادات والمستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية. وكان المستشفى الكويتي في مواصي خان يونس جنوب القطاع قد أعلن أمس أن العمل في أقسامه كافة ما عدا قسم الطوارئ سيتوقف اعتبارا من اليوم بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. وعن ذلك تحدثنا إلى الدكتور صهيب الهمص رئيس مجلس إدارة مستشفى الكويت التخصصي في خان يونس.
1: اضطررنا اساسيا الى الاعلان عن توقف الخدمات في مستشفى الكويت التخصصي الميداني، وهو مستشفى الميداني الاكبر في قطاع غزه، والذي يستقبل يوميا اكثر من 3000 حاله مرضيه، يجري اكثر من 50 عمليه جراحيه، ناهيك عن حالات المناظير وحالات الولاده وحالات الطوارئ والمختبر والاشعه. نتكلم عن خدمات كانت تقدم بالحد الادنى لانقاذ ما تبقى من حياه الناس وحفظ ما تبقى من كرامة مرضانا الذين ينتظرون على قوائم الانتظار للتحويل للخارج. اليوم اضطررنا أن نوقف جميع أقسام المستشفى وفقط نستقبل الحالات الطارئة بجزء من قسم الطوارئ اليوم، لأنه لم نستطع أن نشغل المولدات. اللي استطعنا أن نشغله هو مولد بسيط فقط، استطعنا أن نشغل من خلاله شبكة الحاسوب وأن نشغل من خلاله بعض الإضاءة اللازمة وبعض الأجهزة بالحد الأدنى. هذه الخدمة أيضا ستتوقف والمستشفى مهدد بالخروج. اليوم قوائم الانتظار في العمليات الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي اليوم يعني تمتد لأكثر من 3 أو 4 شهور قادمة. اليوم هذه القوائم ستمتد أكثر وأكثر، والضغط على وزارة الصحة ومستشفياتها اللي أصلا منهارة سيزداد.
0: الدكتور صهيب الهمص رئيس مجلس إدارة مستشفى الكويت التخصصي في جنوب قطاع غزة. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل إسرائيلي اليوم الأحد في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في قرية برقة شرق رام الله. شاهد عيان من برقة.
4: الاعتداءات متفرقة بين حرق، تكسير، ضرب، اعتداءات على الناس، رش غاز سلسل، حرق بيوت، تقطيع شجر، حرق محاصيل زراعية.
3: مقتل 48 شخصا على الأقل من الحوثيين والقوات الحكومية خلال 24 ساعة الماضية في ظل استمرار الاشتباكات. التصعيد العسكري يجبر نحو 147 ألف شخص على النزوح في ظل ظروف إنسانية صعبة بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الحوثيون يقولون إنهم هاجموا أهدافاً حساسة في الرياض أمس السبت، واستهدفوا شركة أرامكو النفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع:
5: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين.
3: الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق بالتزامن مع مكاسب ميدانية حققها في محاور القتال في شمال كردفان. قوى الأمن الداخلي السورية تعلن القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري أثناء حكم الرئيس السابق بشار الأسد، للاشتباه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولتنا مع أبرز ما تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: تريندينج يوميات الشرق الأوسط.
0: معنا في جولة اليوم هاشم مناع. أهلا بك هاشم.
6: أهلا بك نرمين ومستمعينا الكرام.
0: يبدو أننا سنبدأ من اليمن.
6: نعم بالفعل من اليمن، حيث انتشر فيديو حول تضرر سيارة لمسافرين في أحد الطرق الصحراوية بمحافظة الجوف اليمنية جراء انفجار لغم أرضي بها بحسب ما يظهر في الفيديو، فإن مقدمة السيارة تدمرت لكن الركاب خرجوا بسلام وتعرضوا لإصابات بسيطة.
7: الحمد لله على السلامة. هالجا هذا الرقم قرح من فوق الدركة ووصل من الدركة وطلعوا وشفت.
8: ها؟
7: لا ما هو قديم جديد
8: ما هو قديم لحظة حول.
0: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع من اليمن؟
6: التعليقات في معظمها نرمين كانت شكر لله على سلامة المسافرين ودعاء لهم. دعا البعض لضرورة الانتباه والحذر في التعامل مع المناطق التي تعد مناطق نزاع واشتباكات، فحتى بعد خروج المتحاربين لا تخلو من بقايا المتفجرات أو الألغام المزروعة.
0: ودائما ما نحذر من هذه الأمور والأسلحة غير المستخدمة أو الذخائر غير المتفجرة، لابد من التعامل معها ومن هذه المناطق بحرص شديد. يبدو أن المحطة التالية ستكون السودان، فماذا لدينا هناك؟
6: في السودان تداول على فيسبوك فيديو للشروع في صيانة وتأهيل مسرح ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. كما ظهر في المقطع المصور المنتشر يبدو المسرح في حالة دمار وهدم لبنيته التحتية.
8: لبوا الندى مع وزارة المالية ووزارة الثقافة، الآن بدأت الصيانة للمسرح عن طريق عطاء من المالية.
0: كيف علق المتابعون على هذا المقطع من السودان؟
6: نرمين، في الحقيقة بينما أبدى كثيرون إعجابهم من خلال التفاعل بالرموز التعبيرية، لكن التعليقات عكست حالة من عدم الرضا، معتبرين أن الأولويات الآن من وجهة نظرهم بالطبع للاحتياجات الأساسية للمواطن وليس للترفيه.
0: لنأخذ استراحة قصيرة من عالم الحروب والصراعات، لكن لدينا أيضا موضوع آخر تصدر بشدة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
6: بالفعل نرمين، اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها، ففيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيك توك وغيرها، محمد صلاح يحرز هاتريك 3 أهداف في مباراة واحدة مع فريقه طرابزون أمام متصدر الدوري التركي جالاتا سراي الذي مني بهزيمته الأولى منذ بداية الدوري. أيضا صلاح صنع الهدف الرابع وتصدر ناديه، أو صنع الهدف الرابع ضد متصدر قائمة هداف الدوري التركي، وهو ما أشعل الأجواء في الملعب وشوارع طرابزون.
0: جزء من احتفالات مشجعي نادي طرابزون بعد الهاتريك لمحمد صلاح، وبالتالي كيف جاءت التعليقات أيضا؟
6: التعليقات كانت: صلاح يصنع التاريخ من جديد في تركيا، يحطم الأرقام القياسية مجددا، متعة كرة القدم ترافق صلاح أينما ذهب. هذا جانب من تعليقات عديدة تداولتها جنسيات مختلفة، احتفاء بالمباراة الأخيرة لصلاح التي حصد فيها أيضا لقب رجل المباراة وهداف الدوري التركي، وأحدثت ضجة في كل تركيا وليس طرابزون فقط. هذا الفيديو هو واحد من فيديوهات عديدة انتشرت للاحتفالات سواء في شوارع تركيا أو في الملعب، وامتد صدى هذه الاحتفالات لمحبي كرة القدم في العالم.
0: أشكرك شكرا جزيلا هاشم مناع.
6: شكرا نرمين.
0: إلى اليمن، حيث يستمر التصعيد الميداني على أكثر من جبهة. فقد أفادت مصادر محلية بسيطرة القوات الحكومية على جبل النعمان بمنطقة جبل حبشي في الجبهة الغربية لمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. في المقابل تتواصل الاشتباكات والقصف في مناطق الوزعية والجبال كهبوب وباتجاه محافظة لحج. على الصعيد الإنساني، وفي أحدث تقرير لها، كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن اتساع رقعة النزوح في 8 محافظات حتى 18 من الشهر الجاري، ووثقت الوحدة نزوح أكثر من 21,000 أسرة من جراء التصعيد العسكري. في الوقت ذاته تتفاقم معاناة النازحين الجدد في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية والإمدادات الإغاثية. المزيد حول آخر المستجدات في اليمن نستمع للصحفية أفاق الحاج.
9: تدور معارك كر وفر على عدة جبهات ومحاور قتالية في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتحديدا في جبهات تعز الغربية الجنوبية الممتدة من مديريات الوزعية والشمايتين جنوبا ومقبنة وجبل حبشي غربا، وسط اختراقات برية محدودة للطرفين ومحاولات متبادلة للسيطرة على المواقع والمرتفعات الحاكمة في هذه المديريات، أبرزها جبل نعمان وجبال كهبوب الاستراتيجية، عقب سيطرة القوات الحكومية على مناطق في محيط جبل الشهداء المطل على جبهة الوازعية بحسب ما ذكرت المصادر العسكرية الحكومية. المواجهات تجددت أيضا في جبهة الكدحة التي تشكل نقطة وصل جغرافية تربط بين الريف الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي، وتمر عبرها خطوط إمداد رئيسية بين مديريات المحافظة. في المقابل تتحدث مصادر عسكرية ميدانية تابعة للحوثيين عن تقدم عناصرهم في عدد من المناطق بين محافظتي لحج وتعز وبعض القرى في الشمايتين، في الوقت الذي يدفع فيها الحوثيين بتعزيزات عسكرية للوصول إلى جبل راس الحاكم الذي يشرف على مدينة التربة مركز مديرية الحجرية والمناطق المحيطة بها. المصادر العسكرية تتحدث عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 48 شخصا من عناصر جماعة الحوثي والقوات الحكومية في جنوب غرب تعز خلال 24 ساعة الماضية. هذا التصعيد بطبيعة الحال يلقي بظلاله على عشرات الآلاف من الأسر التي نزحت من مناطق الاشتباكات في تعز ولحج والحديدة باتجاه مناطق الجنوب وأطراف مدينة تعز، بحسب ما أعلنت عنه الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن. وسط أوضاع إنسانية غاية في السوء يعيشها هؤلاء النازحون، يفتقرون فيها للمأوى والغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، وسط مناشدات عاجلة للتدخل لإنقاذهم وتحذيرات أممية من اتساع رقعة المأساة الإنسانية في اليمن جراء استمرار التصعيد العسكري الحاصل.
0: من تعز الصحفية اليمنية أفاق الحج. هذا وتتزايد حالة المخاوف في أوساط السكان في المدينة الواقعة جنوب غربي اليمن مع تصاعد حدة القتال العسكرية على أطراف المدينة وقراها الممتدة على الجنوب الغربي والشمال الشرقي للمحافظة، كما نستمع في شهادات مواطنين من تعز.
10: هنا في محافظة تعز نشوف أن مواد غذائية أصبحت تقاس بأسعار أخرى غير التي كانت سابقا، كذلك نشوف أن أسعار الأدوية، أسعار الدقيق، المواطنين يعانوا ويشتكوا من ارتفاع في الأسعار. كذلك لاحظنا أيضا أن هناك أسعار المشتقات النفطية، الغاز المنزلي أصبح في فترة وفترة متذبذب في مسألة وجوده أو غير وجوده في المحافظة. لاحظنا أيضا أن هناك بعض التجار يحاولوا في الفترة الأخيرة أن يرفعوا في أسعار المشتقات، إلى جانب أنهم يتعاملوا في العملة القديمة أو في العملة السعودية والدولار.
11: بوادر الأزمة الاقتصادية نتمنى أن لا تتصاعد، عدم الاتجاه إلى السلوك الاحتكاري من قبل التجار والاستهلاك المفرط من قبل السكان لتكديس البضائع، وهذه كلها تتزامن مع نذر انتقال الحرب إلى المدينة.
12: هناك عدة مخاوف بسبب تقدم الحوثيين في تلك المناطق الغربية، حيث هو الخط الضباب الذي يعني هو الخط الرئيسي أو الشارع الوحيد في محافظة تعز وعدن، ونعرف أن عدن فيها الميناء وتصل منها المواد الغذائية والمواد السلاحية في تلك الخط الوحيد، وبالتالي هناك تخوفات من المواطنين. أولا بدأت ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية، أيضا هناك فوارق في الصرف والسعر.
0: يمنيون من تعز، ولا يختلف الأمر كثيرا في عدن بعدما وثقت الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين وصول أكثر من 1600 أسرة إلى المدينة، استقرت غالبيتها لدى أسر مضيفة في مديريات متعددة، كما نستمع لشهادات بعض من هؤلاء النازحين.
13: احنا نزحنا من المخلة عدن، نزحنا أنا وزوجي وولادي معنا 5 أطفال، خرجنا من بيتنا، لشلينا ملابس، لشلينا أي حاجة معنا، إلا بس فقط أنا وأولادي وزوجي. ولما خرجنا كانت قوماتنا قلنا منطقة، قلت لكم صبرنا 3 أيام في مطارين من سيارة لسيارة، منطقة، لما وصلنا عدن وصلنا إحنا قاويين، لم أنا ولا عيش ولا نشرب ماي ولا، وأولادي خلاص قدهم خلاص يموتون من كثرة جوع ومن كثرة ضمع. رجعنا احنا طالق احنا في مشوارع، انا شبيت نسكن فيه ولا انا اتحتم، انا مسك التربه ندور فيها احنا وبنيه من الشمس، ولا ابو منظمه تصرف لك اي حاجه ولا ابو اي شيء، نروح احنا جالسين بين الشمس.
14: انا نازحه من المخا انا واولادي، ما حصلناش مكان نأتوا فيه، رحنا الأدن من شان نستأجر لنا بيت ما حصلناش، قالوا ان الايجار غالي وجوزي ما بيجمع شيء عشان ما يستأجر لنا بيت انا واولادي. مكان احنا جالسين في الشوارع نتنقل من مكان لمكان ما حصلناش ولا شيء، وكل ما نروح ناكل ما بش معانا حتى فلوس، جوزي يروح مطعم يروح اي مكان لقط لنا اكل ناكل انا واولادي، ونقول الحمد لله، لكن لحد الآن ما فيش لا منظمة عندنا ولا في مكان المطار علينا وعلى أولادي. هذا ولدي مريض ما حصل له قيمة العلاج، في حمى وأخاف أنه يمرض يزيد من التأب والمرض، وإحنا ما فيش معانا حتى الملابس نلبسها، خرجنا من البيت ما أخذنا معانا ولا أي حاجة.
0: نازحون يمنيون في عدن جنوب اليمن، وطبعا من بين النازحين أطفال، وهذه بعض النصائح للتعامل معهم في أوقات الحروب تقدمها أميرة كروري.
15: أثناء الحروب وفي أوقات القصف، كيف تتعامل مع طفلك لضمان سلامته النفسية؟ تذكر أولا أن طفلك يستمد مشاعره منك، لذلك حاول قدر الإمكان عدم إظهار الذعر، وتجنب الجدال أو الشجار مع بقية أفراد الأسرة. عانق طفلك بشدة ليشعر بالأمان، وقوما بالدعاء معا. شتت ذهن طفلك وخفف من ذعره بغناء أغنيته المفضلة. احرص على التحدث المستمر مع الطفل وطمأنته، وتجنب الصمت والاستماع لأصوات الانفجارات. تقبل أي مشاعر يظهرها الطفل وحاول احتوائه. تحدث مع الطفل بإيجابية، وحاول معا تخيل أشياء جميلة وأماكن محببة للحد من القلق والذعر. ساعد الطفل على التنفس بانتظام بأخذ شهيق من الأنف والزفير من الفم لتخفيف التوتر. وتجنب تشجيع أي مشاعر للغضب أو الانتقام لدى الأطفال، فهذا يزيد من توترهم. دمتم بخير.
0: وصلنا لختام حلقتنا، وتحياتي فريق العمل. أشرفت على هذه الحلقة ديال العزة، كان معكم في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. على المستوى السياسي الرسمي والشعبي حتى في لبنان، يتم رصد محاولات عديدة ومكثفة لتعزيز العلاقات اللبنانية الروسية الثنائية. المحاولات بتجي في خضم ضغط كبير على لبنان تمنع بكل صراحة من محاولة تثبيت العلاقة مع موسكو. الساحة اللبنانية على كل حال يلي كانت وما زالت ساحة صراع إقليمية ودولية تشهد العديد من التجاذبات والتدخلات الخارجية. هون بتبرز موسكو بدورها الذي يؤكد على تحصين الساحة اللبنانية من تداعيات الصراعات الإقليمية مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأحزاب اللبنانية. تاريخ العلاقات الروسية اللبنانية على كل حال هو تاريخ طويل وقديم، بيرجع إلى عهد القيصر إيفان الرابع. تاريخياً دعمت روسيا بطريركية أنطاكيا الأرثوذكسية، وتم افتتاح أول قنصلية روسية في بيروت عام 1839. هي كانت نبذة سريعة كتير عن العلاقات بين موسكو وبيروت، بس اليوم ضيفنا رح يحكي لنا أكثر عن الجهود المبذولة حالياً لتعزيز العلاقات على الرغم مثل ما ذكرنا من ضغوطات علنية تمنع على لبنان الرسمي توسيع شبكة علاقاته مع دول أخرى. ضيفنا اليوم هو مسؤول ملف التعاون بين التيار الوطني الحر وحزب روسيا الموحدة رامي متى. أهلا وسهلا فيك رامي، يعطيكم العافية. بداية عبالي بلش بسؤال شخصي شوي، ليش قررت أنت شخصيا أنه تاخد هيك ملف على عاتقك؟ والصعوبات والتحديات كتيرة مثل ما ذكرنا.
5: صباح الخير مدام رامي، أول شيء بدي أحييك وحيي إذاعة صوت كل لبنان والمستمعين. أخذت هذا الملف على عاتقي لسببين صراحة. أول سبب هو احترامي ومعرفتي بالحضارة الروسية والتاريخ الروسي، وقديش نحن في تاريخ مشترك بين بعض، وفي صداقات قديمة وتاريخية بين لبنان وبين روسيا بكل الحقبات. وللأسف هذا التاريخ اللي بيربطنا مع بعض منه كتير ظاهر، تحسيه أنه مثل مخفي أو هيك مبادرات فردية على عكس بقية الدول. والسبب الثاني، لما استلم الوزير جبران باسيل رئاسة الحزب في 2015، من بعد فترة بسنة سنتين كان في اجتماع كنت أنا فيه، علق في شغلة قاله هو وعلقت براسي، أنه ما ضروري أنت تكون نايب أو وزير أو مسؤول كبير تتعمل شيء منتج أو تستفيد أنت بخبرتك السياسية أو تفيد حزبك أو وطنك. لا، في كتير ملفات، في ملفات مهمة بالبلد، وفي ملفات فيها تكون ملفات سيادية على هذا، على غرار الوزارات، الوزارة السيادية والوزارة مش سيادية. في كتير وزارات مش سيادية بيعتبروها مش سيادية كانوا، صارت وزارات سيادية بس سلمناها نحن كطيار وطني حر، لأنه مهم الشخص اللي بيكون فيها والفريق اللي بيكون هو اللي بيعلي أو بيفيد شعبه من خلال هالوزارة. فنفس الشيء في ملفات فيها تكون ملفات منسية أو ملفات عن بعض الناس أنه منا مهمة، بس الشخص اللي بيستلمه أو الفريق اللي بيستلم هذا الملف يعمل نتيجة حلوة فيه. فمن هذا المنطلق أنا قلت جمعتهم ببعض، ما قلت هذه هي، في لنفوت نضوي على التاريخ الروسي من لبنان وعلى العلاقات ونطور العلاقات مع روسيا ضمن التيار. فأنا من منبرك بدي حيي الوزير جبران باسيل على دعمه العطول والدايم لكل شيء إيجابي، كل شيء إيجابي وخاصة للشباب، فبدي حيي وكمان بدي يعطي العافية. فرحنا بلشنا بالملف الروسي مع التيار بال 2017 بمبادرات أول شيء فردية. بلشت أنا كانت عندي شوية علاقات مع المركز الثقافي الروسي، هو الوالدة كانت كمان على معرفة بساعة السفير السابق أليكساندر زاسبكين، فعملنا اجتماع، ما نزلت عملت اجتماع معه اجتماعات فيه، وهو وجهني قال لي اللي بدك إياه أنت موجود بالمركز الثقافي الروسي. فتعرفنا عليهم مع الناس اللي كنا نحن بنعرفهم، وبلشنا بكم مبادرة وكم نشاط لتطور لحيط هلأ. يعني البداية كانت رسمية بال 2017. أما بالنسبة للصعوبات والتحديات اللي الشق الثاني من سؤالك، بكل شيء بالحياة هذا شيء طبيعي، بكل شيء بالحياة في تحدي، بكل شيء بالحياة في صعوبات، كان بالشغل كان بالسياسة كان بالحياة اليومية كان بحياة الخاصة. فهذا الشيء أنا بالنسبة لي ما بالعكس بعتبره مساحة نجاح. وفي مقولة برددها على طول فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، أنه مش عيب أنه تفشله، العيب أنه ما تجربه. في الواحد يجرب ويشتغل على موضوع معين يصير شيء أكبر منه ويفشل فيه أو ينجح فيه، هذا ما هذا بالعكس، بس أنه ما تجربه هذا هو مش مزبوط. فالصعوبات والتحديات على طول بتكون موجودة أكيد.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: التعاون بداية رامي، بدأ تعاون ثقافي بين تياركن السياسي والمركز الثقافي الروسي، مثل برامج منح دراسية وأمور تانية. خبرنا شوي أكثر عن هالتعاون وكيف عم يتطور اليوم، إن كان من خلال المركز الثقافي الروسي أو منابر أخرى.
5: صحيح، بلش تعاوننا مع المركز الثقافي الروسي اللي هو هلأ البيت الروسي. تعرف أنت إذا منضوية بحزب ما فيك تعمل مبادرة فردية، بدك شيء إطار، يكون إطار يعني قانوني تتمشي فيه. فنحن ما كان عنا بعد ملف مع روسيا، فشفت الأنسب أنا هو قطاع الانتشار. حكيت مع القيادة ووافقت القيادة أنه نعمل هالمبادرة الطلابية والتربوية، نبلشها بقطاع الانتشار تنشوف بعدين وين نصير. فحكيت مع قطاع الانتشار وكان على رأسه، كان بدي أتشكرهم لقطاع الانتشار لأنه كتير دعموا الفكرة وكتير حبوا الفكرة. بدي أتشكر في أشخاص ما فينا ننسى أنا دعمهم لهذا الموضوع. بدي أتشكر أستاذ سعد حنوش اللي هو كان على رأس قطاع الانتشار، وبدي أتشكر السيدتين جوانا أبو صعب وكولات بويز، وأكيد شباب وصبايا القطاع، بسكو كمان تريسي صعب، موجه للخير هي هلا بفرنسا. مهم بلشنا، وكان التحدي أنه نجيب طلاب على مركز الثقافة الروسي. أنت هون بيقتنع الطلاب أنه يروحوا يشوفوا، تروح تتعلموا بروسية، وتعرف بوقتها مش بوقتها يعني هو الاتجاه بلبنان للعلم هو غربة، فرنسا ألمانيا أمريكا، لأسباب تاريخية والإرساليات. واللي قلته أول شيء أنه ما في إضاءة على التاريخ الروسي وعلى التربية، مش التربية، على الدراسة الروسية عفوا. فكان التحدي إيجابي بالنسبة لي، لأنه قدرنا نجيب بمساعدة قطاع الانتشار، أكيد قدرنا نجيب 136 شاب وصبية بمساعدة قطاع الانتشار وقطاع الشباب بقلب الطائرة الوطنية الحرة أكيد. فكان وقت أول إيفنت رسمي بنعمله بحضور السفير السابق أليكساندر زاسبكين ودكتور أمل أبو زيد ممثلا للوزير بسير، واللي بتوجه له تحية كمان كبيرة لدكتور أمل اللي هو الداعم الأول والأكبر والداعم العطور لكل شيء بيتعلق بهذا الملف، بالملف الروسي مش بس بالتيار، بالجمهورية اللبنانية ككل يعني. وكرت السبحة لعملنا نشاط تاني بالمقر عام التيار الوطني الحر كمان للشباب، وكان في كمان حضور ل 21 جامعة من روسيا، كمان عملنا لهم معرض بقلب المقر العام للتيار، حتى أخذناهم يزوروا كذا جامعة بلبنان، بركي بنعمل اتفاقيات بين الجامعات اللبنانية والجامعات الروسية. وكمان برمنا بالأقضية، بلشنا بقضاء علي، بقضاء كسروان، بقضاء بعبدة، صيدا الزهران، إلى أن قربنا هون إلى 2019 وصارت الثورة، ومن بعد الكورونا وقفت 3 سنين الخبرية. بس على طول أكيد عم نحكي وعم نجوجي الأفكار. لا وصلنا 2021 كمان هون رجعنا عملنا هيك مثل محاضرة صغيرة عبر الزوم كان بعدها بين ما في كورونا وما في كورونا. وبوقتها في شخصين أول شخصين انقبلوا تيروحوا من قبل التيار على الدراسة انقبلوا كمنحة للدراسة بروسيا. رجعنا بال 2022 هون صار بالتزامن مع توقيع الاتفاقية بين التيار الوطني الحر وحزب روسيا الموحدة. من قبلنا السيدة مايخراش اللي هي كانت نائبة الرئيس للشؤون السياسية ومن قبل الحزب روسيا الموحدة السيد كليموف وأكيد يعني في فريق كمان ساعد هذا الشيء من ضمنهم الأستاذ بشير حداد من زميلنا بالطيار. ومن بعده اللي طور هذا الشيء اللي طور ال ال ال ال عفوا اللي طور الشراكة بيننا وبين البيت الروسي هو في برنامج بروسيا اسمه برنامج الجيل الجديد The New Generation. هذا البرنامج كل المؤتمرات اللي بتصير بروسيا بيعملوا منه رديف لقلو بقلب المؤتمر بس رديف لقلو لليوث للشباب اللي هن من عمر 24 لل 34 سنة. فكمان كان تحدي لقلنا بلشنا فيه هذا البرنامج بيكون مدفوع مجانا من قبل الخارجية الروسية. أكيد بديك تبعت شباب أو صبايا يكونوا يعني يشبهوا المؤتمر اللي رايحين عليه إن كان مؤتمر اقتصادي ولا مؤتمر إسلامي ولا مؤتمر شبابي. فنحن من 22 لحديث اليوم صار رايح فوق 16 شاب وصبية على هالمؤتمرات. وهيدا الشيء الشباب اللي عم يروحوا لهونيك وعم يرجعوا عم بيخبروا زملائهم وبيخبرونا بيخبروا القيادة إنه قديش روسية غير ما نحن بنعرف نشوف غير ما نحن بنعرف شو نشوف الشوفة غير الحكي. عم بيرجعوا مذهولين إيجابيا أكيد مبسوطين كتير مرتاحين نفسيا وعم بيخبروا هذا الشيء لزملائهم. وهذا الشيء عم بيخلينا هلأ بلشنا ما نلاقي كتير صعوبة بموضوع إنه لا بتروح تتعلم بروسية وبلس إنه الوضع الاقتصادي بالبلد من بعد الكورونا كمان أثر يعني الحمد لله في شيء أثر إيجابي بهذا الوضع أثر إيجابيا على العائلات إنه لا فينا نبعت عروسية يتعلموا يعيشوا حياة كريمة وبأمان ويتعلموا بأهم الجامعات بالطاهر الجامعات الأوروبية والعالمية بسعر نحن فينا لا يعني. من بعد نحط كذا فكرة لإطار العمل ملف لهذا مع الحزب جربنا كذا تجربة إلى سنة 2024 صار في ملف اسمه ملف التعامل بين التيار الوطني الحر وحزب روسيا الموحدة. ووقت الوزير باسيل اختارنا أنا تكون مسؤول عن هذا الملف وبين 23 و24 لليوم.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: تحت الهوى رامي كمان دردشنا شوي وبخلال هالمقابلة عن نقطة انت قلت لي اياها لفتت لي نظري كتير، موضوع انه التوجه الاكبر عند الطلاب للتخصص كان دايما باوروبا. اليوم انتو عم تكسروا هالصورة النمطية عبر التعاون مع حزب روسيا الموحدة او حتى عبر كل النشاطات اللي عم بتقوموا فيها بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي ببيروت. يعني عم بتقولوا اليوم للطالب اللبناني انه في جامعات روسية كمان هي بتنافس وجاهزة لاستقبال الطالب اللبناني، ليش برأيك؟
5: تنعطي للطالب اللبناني خيار تاني، خيار انه انت فيك تروح اوروبا وفيك تروح روسية للدراسة. احنا ما عم نكسر نمطية، احنا عم نعطيه خيار لأنه بالوضع الاقتصادي الحالي بلبنان في طالب يروح يتخصص بروسيا بأقل كلفة من أوروبا وأقل كلفة أوقات بعض الأحيان من لبنان بجامعات كتير مهمة وبيأخذ شهادة كمان معترف فيها عالميا وفي يرجع لبنان يشتغل فيها كمان. وهذا الشيء نحن ما عم نشتغله مع حزب روسيا الموحد بعد لهلا، نحن عم نشتغله مع البيت الروسي مع حزب روسيا الموحد ان شاء الله بالمستقبل القريب هلا نعمل خطه كمان تربويه للطلاب اللبنانيه. وكمان نفس الشيء انه في يكون في تبادل بين الطلاب اللبنانيه والطلاب الروس، في ممكن كمان طلاب روس يجوا على لبنان ويعملوا دكتوراه مثلا. بتعطيك مثل فينا نعمل تبادل هذا فينا نعملها مع حزب روسيا الموحدة حتى مع وزارة التربية بروسيا، إنه في الطالب الروسي يجي يعمل دكتوراه عن الدستور اللبناني مثلا، وفي الطالب اللبناني يروح يعمل دكتوراه عن الدستور الروسي. فهي الشغلة مش بس نحن شو بدنا ناخد من روسيا، كمان فيكون في تبادل بيننا وبين دولة روسيا الاتحادية.
4: كيف عم يتم كسر هالصورة النمطية رامي بخطوات فعلية على الأرض، وكيف عم بتلاقوا ردود فعل الناس معه؟
5: عم نكسر هالصورة النمطية بخطوات فعلية، ومن خلال محاضرات دائمة، من خلال لقاءات مع البيت الروسي، مع السفارة الروسية، مع شخصيات من بين البلدين، إن كان أكتريتها هلأ عبر الزوم، لأنه بتعرف الوضع بين البلدين، يعني هلأ الوضع الأمني بروسيا والوضع الأمني بلبنان. فهذا ومن خلال كمان البرنامج الجيل الجديد اللي حكيت عنه قبل، اللي هو بيكون صراحة بتكون النظرة من وراء كتير إيجابية، وعبتكون فعالة. وإن شاء الله نقدر كمان نعمل خطوات فعلية بالمستقبل القريب تتشوف هلأ الحالة ببلدنا، إن شاء الله تخلص على خير وسلامة وبسرعة، نقدر نعمل خطوات لقاءات فعلية، يعني ندعي نواب من حزب روسيا الموحدة بمجلس الدوما على لبنان، ويروح نواب من عنا، حتى يجي شباب من حزب روسيا الموحدة ويروح شباب من عنا. ونحن لكن نحن كتيار مبلشين بهذا الشيء من زمان، يعني في عدة وزراء من عنا راحوا على روسيا، مثل الوزير جبران باسيل راح زيارة مرتين على روسيا، الوزير سيزار أبي خليل وزير الطاقة السابق ونائب قضاء علي اللي هو الصديق والأخ، كمان كان له زيارة لروسيا. وبتعرفي وقتها كان وزارة الطاقة كان في بتعرفي السداسة شركة التوتال وأني ونوفاتك، وكمان كان في خطوات مع روسنفت، وحتى فخامة الرئيس العماد ميشيل عون كمان زار روسيا. فهذا اللي بقول لك نحن التيار، انه نحن منفتحين على كل العالم، يعني الرئيس عون راح على امريكا وزار امريكا، زار الولايات المتحدة الأمريكية، وزار دولة روسيا المتحدة هو والوزير باسيل. فنحن هذا الشيء عنا إياه من رأس الهرم لأسفله، منحب التلاقي ومنحب اللقاءات ومنحب الانتشار غربا وشرقا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: بالحرب والسلم موسكو كانت حد لبنان، بالحرب الأخيرة كمان إن كان من خلال السفارة اللبنانية في موسكو أو عبر جهد شخصي فردي، أنتوا كنتوا على الأرض عم بتساعدوا العالم. خبرنا شوية عن تجربتكم في هذا الموضوع.
5: نعم، موسكو من زمن بعيد كانت صديقة للبنان. بدي هيك أذكر كم شغلة ما بعرف إذا كل الناس بتعرفها. المدارس الموسكوفية بلشت أيام الأيسر سنة 1800 بلبنان وسوريا وفلسطين، كانت مثل الإرساليات الأجنبية الفرنسية أو الإنجليزية، وكانت مهمة. بلبنان كان في فوق 100 مدرسة موسكوفية. مستشفى الروم، مستشفى الدي جورجوس بالأشرفية، هي هبة من الأيسر الروسي للبنان. كمان بالحرب الأهلية كان في إيدان بيضة للاتحاد السوفيتي. بالحرب الأخيرة، بكل الحروب، بالحرب الأخيرة اللي صارت من سنة ونص تقريبا، سنتين لـ 24، رغم العقوبات ورغم الصعوبات، روسيا ساهمت بإرسال طائرات مساعدات غذائية وطبية. ونحن أكيد نحن هون إن كان من مبادرات فردية ولا مبادرات من التيار، نحن أكيد نوقف حتى أهلنا بلبنان. بالنهاية الجنوب هو شقفة منا، والبقاع هو شقفة منا، وكل لبنان هو شقفة منا. وانت بتعرف الطيار هو على كل أراضي، على كل حدود الوطن، نحن من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. أي مكون من المكونات اللبنانية بيكون بمأزق، نحن واجباتنا نكون حده. هيدا أقل الإيمان، هيك نكون نحن شعب واحد. لأنه بلبنان تيستمر لبنان لازم نكون نحن حط بعضنا، لأنه تعلمنا بلبنان أنه ما حدا فيه غير حدا، ما في طائفة فيها تغلب طائفة، ما في مكون فيه يغلب مكون، كلنا بدنا نكون إيد واحدة مع بعضنا. هيدا لبنان، هيك مكون لبنان، بدنا نرضى بهيدا الشيء. ونحن ما في مشكلة، مهم ما حدا يتدخل من برا، مهم ما يكون في حدا من الأطراف اللبنانية عنده شيء لبرا، مهم كلنا نقول لبنان أولا، مهم نكون مزبوط وطنيين ونحب بلدنا، وكل شخص منا بيوعى بمأزق لازم الشخص التاني اللبناني التاني يكون حده، وهذا الشيء نحن عم نعمله في نحن بتاريخنا بالتيار. أي مكون لبناني كان بورطة أو كان مأزوم أو كان عليه حرب من برا، نحن كنا واقفين حده.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: رامي، التعاون بدأ وانطلق من مبدأ أنه فعلا يحق للبنان، لا بل وعلى لبنان أن يوسع تعاونه مع الشرق والغرب. اليوم إذن بيروت عندها علاقات مع عواصم غربية، هذا لا يمنعها أصلا من تعزيز علاقاتها مع موسكو. كيف فينا نوصف أكثر هذا الواقع السياسي؟
5: أكيد لبنان بحق له يعمل اللي بده إياه لصالح شعبه، كل شيء لصالح شعبه، كل شيء لسيادة شعبه ولسيادة أراضيه، بحق له يعمل اللي بده إياه. ولبنان، ما هو لبنان هو من زمان صلة الوصل بين الشرق والغرب، ليش حددنا له حدوده؟ بالعكس، لبنان لكل العالم، فأكيد لبنان فيكون منفتح للغرب، على الغرب ومنفتح على الشرق وعلى الشمال وعلى جنوب الكرة الأرضية، ما في مشكلة بهالشيء. وعطول الوزير باسيل، عطول أنا بستشهد فيه للوزير باسيل، لأنه عن جد كتير يعني كتير بحمسك تشتغلي، فعطول بقول نحن فينا نكون إيدنا مفتوحة للغرب وإيدنا مفتوحة للشرق. طب يا مدام رميمة، في كتير دول بمنطقتنا وجيراننا وإخوتنا بالشرق الأوسط، ما بدي بعيد لك لبعيد، عندهم اتفاقيات مع الغرب ومع روسيا، بيحكوا مع أمريكا وبيحكوا مع روسيا وبيحكوا مع إنجلترا وبيحكوا مع الصين ومع الهند. ليش ما فينا نحن نكون هيك؟ يعني حتى هي روسية، هي كدولة روسية، ما نحن ليش في أمور كتير مشتركة بين الشعبين الروسي واللبناني؟ لأنه حتى هن بروسيا منفتحين لكل العالم. أنت بتعرف قديش في أجانب عايشين بروسيا، من أفريقيا ومن أمريكا حتى ومن أوروبا ومن الصين ومن كل الشعوب عايشين بروسيا، معززين مكرمين، ومن كل الأديان ومن كل الأعراق. فإيه، ما في مشكلة، أكيد ما في مشكلة بهذا الموضوع. وأكيد إذا بيروت فاتحة علاقات مع دول أوروبية أو غربية، فيها يكون فاتحة كمان علاقات مع دول بشرق الكرة الأرضية ومن أبرزهم موسكو. بعدين ما ننسى شغلة، أنه بارجيريس هو شفيع بيروت وشفيع موسكو بنفس الوقت.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: في أبعاد بتتعدى الثقافة والسياسة، في أبعاد روحية ودينية حتى، كيف ممكن تخبرنا أكثر عن هذا الملف من خلال التعاون مع موسكو؟
5: طبعا في أبعاد تتعدى الثقافة والسياحة، نحن في أبعاد دينية وروحية بين بعضنا. في شيء مشترك، أنه نحن مثل ما نحن متعددي الأديان هون، كمان بروسيا في تعدد للأديان وفي احترام للأديان. فنحن كنا بلشنا بفكرة سنة 24 ووقفت من وراء الحرب، أنه يكون مع حزب روسيا الموحد أكيد، وهلأ عم نجتمعنا مع السفارة الروسية مؤخرا بهالموضوع، ورح نجتمع بالمستقبل مع حزب روسيا الموحد تنبلش نحط خطط عملية بهالفكرة، أنه يكون في تبادل سياحة دينية بين لبنان وروسيا، يروح ناس من لبنان على روسيا يزوروا أماكن الأثرية الدينية والمقدسة، كان إسلامية ولا مسيحية ولا بوذية ولا إلى آخره. كمان نفس الشيء، يجوا ناس من روسيا يزوروا، نحن عنا المساجد والكنائس وكل شيء بيختص بالدين، كان تراثي ولا أثري. ونحن كمان في عنا كمان شيء مشترك بين بعضنا، أنه في بعض الكنائس بلبنان نبنوا على يد مهندسين روس. مثلا كنيسة مارجرس بسوق الغرب بقضاء علي بقضائي بنوا مهندسين روس 1904 ل 1905. مارجرس هو شفيع مثل ما قلت مدينة بيروت وشفيع مدينة موسكو. احنا عنا معتمد للكنيسة الأنطاكية بموسكو. هلأ في عنا سيدنا المطران نيفون سيئلة وعنا كمان ممثل الكنيسة الروسية بلبنان وسوريا أبونا فيليب. يعني في تبادل حتى ديني وإن شاء الله رح نطور. نحن لكي نحن بدنا نطور العلاقة مع روسيا بكل الأصعدة، وكمان منحمس أنه نطور علاقة مع كل البلدان وكل شخص بحب الخير للبنان أهلا وسهلا فيه، ونحن منحب الخير لكل العالم. بس أهم شيء تضل سيرتنا محفوظة محفوظة وتكون المعاملة للند للند، وهذا الشيء اللي حبيناه بروسيا، لأن روسيا بتحب المعاملة من الند للند. روسيا بتحب تكون صديقة للدول مش مهيمنة على الدول، ونحن كمان نفس الشيء ما بنرضى حدا يكون مهيمن علينا. فأنا الله رات هذا الشيء راح يتم، وأكيد كل شيء في خير راح يكون لصالح هذا الملف.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: سمعنا حتى أنه في مشاريع جديدة عم بتقوموا أنه تنفسوها أو حتى عم بتتبعوها كتير مؤخرا، شو فيك تخبرنا عنها شوي؟
5: طبعا في مشاريع عديدة رح تصير غير السياحة الدينية اللي كنت عم بحكيك عنها، غير المنح الدراسية، غير برنامج جيل جديد. على فكرة برنامج جيل الجديد هلأ نحن استلمنا ورقة 2026 من البيت الروسي في 7 إيفنت للبنان، ممكن نبعت فوق 12-13 شخص على روسيا من عنا، شاب أو صبية. هذا ماشي على طول كل سنة بسنة الحمد لله. يعني في عندي كمان كنا عم نفكر بموضوع بلشنا فيه كمان وعم نحضره هلأ، أنه يكون في محاضرات بمواضيع معينة، بمواضيع بتهم الطرفين، بين نواب لبنانية وطلاب بروسيا أو شباب أو مع نواب آخرين زملاء لهم بحزب روسيا الموحدة، ونفس الشيء نواب من روسيا مع طلاب بلبنان أو مع شباب أو مع نواب من الطيار الوطني الحر. إن شاء الله هذه رح تكون أقرب شيء، يعني هلا لأنه رح تكون المحاضرات أو الاجتماعات عبر التطبيق الزوم. كنا نحن كمان حطينا على السكة وللأسف كمان هلا أجلناها. كنا بندعي نواب من حزب روسيا الموحدة، نائبين أو 3 أو 4 ماكسيموم، مع شباب وصبايا من الحزب يجوا على لبنان، يجوا يزوروا لبنان، يشوفوا الأماكن السياحية بلبنان، الأماكن التراثية والأثرية، ويلتقوا بالمسؤولين معنا ويلتقوا بالنواب وبرئيس الحزب. فهلأ تنشوف، كنت مقررة هذه الصيفية، تنشوف هلأ يا بتلعمل بالصيفية إذا على راد خلصت الحرب، إذا لا من أجلها لبعدينها. وفي كتير أمور تانية ممكن نشتغل عليها خطوة ورا خطوة، نقلرت بالموضوع الديني، بالموضوع السياحي، بالموضوع الاقتصادي اللي هو كتير مهم، واللي أهم بالنسبة لي أنا على صعيد الشخصي الموضوع الزراعي. التقنيات الروسية تقنيات كتير مهمة نحن لازم نستفيد منها، بلس أنه نحن كمان فينا نفيد القطاع الزراعي الروسي بمنتوجات ما عندهم إياه هن، أو بتدريب لشيء هن ما عندهم إياه، مثل ما بعرف يمكن مثل التفاح، مثل الصناعات النبيت. بعرف في نبيت بروسيا وعم يجيبوا نبيت من أوروبا الشرقية، بس من نبيت اللبناني يعني معروف عنه. ففي كتير مواضيع، في كتير أمور زراعية ممكن نتبدل فيها. أكيد التقنية الروسية هي أهم نستفيد منها بلبنان، تنحسن زراعتنا، تنطور زراعتنا، واللي هو الأهم بموضوع الزراعي انه البذور الروسيه هي بذور منا هجينه، هي بذور اورجانيك. فهذا الشيء اكيد برسم المسؤولين عنا اذا فينا نعمل شيء بهذا الموضوع، بهذا الشيء بيطال الصحه بالعالم. يعني يمكن موضوع اكبر من ما بعرف، بس تشوف قديش يعني بروسيا رجعوا لممنوع البذور الهجينه، البذور هي الاورجانيك. فهذا شيء مهم، وكمان نحن حابين وطامعين، بيقولوا طامعين هيك انه التقنيات الزراعيه الروسيه تكون موجوده بلبنان.
4: رامي متى، مسؤول ملف التعاون بين التيار الوطني الحر وحزب روسيا الموحدة، شكرا جزيلا لك على هالمقابلة. مستمعينا شكرا على حسن المتابعة، ونلتقى بحلقة جديدة.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تميزع،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة من تراثنا عرى امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تذاع أيضا عبر راديو تورمورو أستراليا، مع تحيات محمد الحسن وهادي الهاشم.

الاحتلال واصل اعتداءاته على الجنوب. الرئيس سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية يطلب مساعدة لبنان على وقف الحرب في الجنوب اللبناني. مواقف لبنانية من التطورات في الجنوب. والبطريرك الراعي يتمسك بالسلام المفيد لثبات أمر الدولة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا، أهلا بكم في أبرز التحركات المتوقعة هذا الأسبوع. تحرك الاتحاد العمالي العام إلى جانب الروابط الموظفين في القطاع العام، وهم يطالبون بتحسين بدل النقل في الدرجات الأولى بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار صفيحة البنزين والمحروقات. طبعا ذلك إلى جانب الاهتمام بالتطورات الأمنية في الجنوب اللبناني. وفي هذا الإطار الرئيس نواف سلام يتابع مهمته في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب المعلومات الأولية فإنه سيطالب المسؤولين في الأمم المتحدة بمساعدة لبنان على وقف الحرب في الجنوب، إلا أن الاعتداءات في الجنوب اللبناني بقيت متقدمة على ما سواها من الاهتمامات في الداخل اللبناني، فقد واصل الاحتلال الاعتداءات على الجنوب، وهذا المساء أغار الطيران الحربي مستهدفا أطراف علي الطاهر، كما سجلت قرابة 8:30 تفجيرات عنيفة في بيت يحون، كذلك استهدف قصفا مدفعي المنطقة الواقعة بين زوطر وميفدون. مزيد من التفاصيل مع حسين معنا.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي المتواصل بشكل متقطع، ويستهدف أطراف ميفدون وسروبين ووادي زبقين والمنصوري وزوتر الشرقية وكفر تبنيت ومحيط النبطي الفوقة. كما طال القصف المدفعي اليوم بلدات بيوت السياد وبرعشيت وحداثة والقنطرة وحرج عيت الجبل ووادي أسلوقي ووادي الحجير. وفي العدوان الجوي شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المنصوري والنبطي الفوق وعلي الطاهر بجهة حي الدير وبني حيان وأطراف القنطرة، فيما تتواصل التفجيرات حتى ساعات الليل هذه، حيث نفذت قوات العدو ليلا 4 تفجيرات في المنصوري إضافة إلى أكثر من 10 تفجيرات خلال ساعات النهار. كما تم رصد هذه الليلة طائرات درون تقوم بنقل جالونات متفجرة تمهيدا لتفجيرها لاحقا في المنصوري. كذلك طالت التفجيرات قونين وأطراف برعشيت ويحمر شكيف وأطراف عيطرون، بالإضافة إلى سلسلة تفجيرات نهارا طالت مجدل زون وطير حرفة وبيوت السياد وزوتر الشرق. كما أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على إحراق حقول الزيتون والبساتين في مجدل زون وبيوت السياد بعدما ألقت فوقها القنابل الحارقة والفسفورية. وفي دير ميماس تقدمت صباح اليوم دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات ميرجافا و5 آليات عسكرية هامبي باتجاه الطريق العام من منطقة هورا الفاصلة بين بلدتي دير ميماس وكفر كلا، وعملت على تفتيش عدد من المنازل، كما نفذت انتشارا في محيط المنطقة قبل أن تنسحب بعد أكثر من ساعتين على توغلها. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك سجل تحليق منذ ساعات الصباح للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات اللبنانية خاصة في البقاع. في هذا الوقت أعرب قادة الجيش الإسرائيلي عن خشيتهم من أن بقاء القوات في الأراضي اللبنانية طيلة فترة الشتاء قد يكلفها ثمنا دمويا كبيرا، مع تراجع محتمل للقدرات العملاتية في الطقس الصعب. ومعلومات استخباراتية تفيد بأن حزب الله قد يحاول تشغيل خلايا في المنطقة من أجل حرب عصابات. وحذر ضباط في القيادات الشمالية في الجيش الإسرائيلي بحسب موقع ولا من أن جمود القوات في الميدان وظروف الشتاء القاسية سيشكلان تهديدا طويل الأمد للجيش، وسيكلفانه ثمنا باهظا، وسيؤديان إلى سقوط قتلى. وبحسب الضباط تظهر المعلومات الاستخباراتية بالفعل أن العدو يتعلم ويستخلص الدروس ويحاول تشغيل خلايا حرب العصابات دون أن يلاحظه أحد، وفق التقارير الإسرائيلية. يصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوجه أولا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد الرئيس سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. الرئيس سلام وفق معلومات إعلامية سيطلب من المجتمع الدولي، تماما كما فعل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في باريس الخميس، مساعدة لبنان دولة وجيشا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل ودفع مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب قدما، والتي لا موعد محددا لها بعد. وإلى بلدة شحيم حضر الوزيران أحمد الحجار وغسان سلامي. الوزير أحمد الحجار أكد أن لبنان واحد من الشمال وعكار إلى الجنوب، فالبقاع مؤكدا على خصوصية شحيم وميزاتها.
2: التحدي الأهم بيبقى لأولاد شحيم، لبلدية شحيم، لكل فعاليات شحيم اللي بنتشكرهم واحد واحد، دكتور بلال، دكتور محمد، كل المعنيين، رئيس البلدية مع المجلس البلدي اللي مطلوب منهم يكونوا عم يعملوا جهد لحتى تكون شحيم فعلا منارة مثل ما هي منارة بنجاحات أبنائها، تكون منارة كمدينة ضمن هالمنطقة هيدي.
0: الوزير سلامي كشف عن العمل لوضع شحيم في صلب الساحة الداخلية والخارجية في لبنان.
3: لماذا نأتي مجددا إلى شحيم؟ لأن شحيم ليست في صلب السياحة الداخلية والخارجية في هذا البلد، وبالتالي نريد أن نضعها على هذه المساحة، على أن تكون محطة محترمة لذلك، وهذا يعني الاهتمام بهذا الموقع الذي يجمعنا اليوم القصر. ويسرني أن أعلمكم بأن المديرية العامة للأثار قد حصلت على هبة بمبلغ 435 ألف دولار مخصصة فقط لهذا الموقع.
0: وإلى بعلبك توجه الوزيران ركان ناصر الدين ومحمد حيدر، فشدد ناصر الدين على إرث القلعة وتاريخها.
4: هاي القلعة هي مدنية تراثية بحتة موجودة في صلب لبنان، ودعونا الناس لتجي، واليوم أنا جاي عبيتي، ما بتأخر عبيتي، بيجي عبيتي، وإلي الشرف كون ابن بيت بعلبك.
0: ومن جهته نفى الوزير حيدر كل المزاعم التي تطلق حول بعلبك، مؤكدا أنها منطقة مدنية بحتة.
4: بجوتنا هي بناء على القرار اللي اخذناه مجلس الوزراء لنعمل جوله بمدينه بعلبك وبقلعه بعلبك، بهالقلعه المدنيه اللي الناس كلها عم بتزورها، وخلي الناس يطلعوا على الامر على الواقع، هتشوفوا كلكم منطقه مدنيه بحته، قلعه اثريه كل الناس بتيجي عليها، واكثر من هيك حدا دغري الناس عاملين اليوم احتفاليه بعلبكيه.
0: وفي المواقف شدد البطريرك الماروني مارو بشارة بطرس راعي على أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وأن السلام يحفظ السيادة ويعيد للدولة حقها في أن تكون المرجع.
5: حين نقول حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح، فنحن نتحدث عن مبدأ الدولة نفسها، أن يكون قرار الحرب والسلم مسؤولية المؤسسات الشرعية التي تتحمل القرار أمام جميع اللبنانيين، فالوطن الواحد لا يستطيع أن يعيش طويلا بقرارات متوازية، ولبنان بحياده لا يهرب من محيطه ولا يتخلى عن قضايا الحق، بل ينصرف إلى خدمة الحوار والدفاع عن حقوق الشعوب. الجنوب ليس ورقة تفاوض، إنه أرض لبنانية وأهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار. المطلوب أن تتوقف الاعتداءات وأن تحفظ الأرض والحقوق وأن يعود الاستقرار ثابتا لا مؤقتا. بالنسبة إلى المفاوضات، نحن مع كل مسار سياسي ودبلوماسي جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق انسحابا وحقوقا وسيادة وأمنا واستقرارا.
0: لفت النائب جبران باسيل في حديث للجديد إلى أن التيار يدرك تماما أن الحكومة تحظى بدعم داخلي وخارجي، وأن دوره تصحيح عملها، متمنيا نجاح الحكومة لأن فشلها يعني فشل البلد. وأشار باسيل إلى أن دور مجلس النواب مراقبة عمل الحكومة وليس تحويل الجلسة إلى حفلة زجل، مشيرا إلى أن تكتل لبنان القوي قدم 50 استجوابا للحكومة أمام المجلس النيابي، آملا أن يحظى ذلك بالوقت الكافي داخل الجلسة. وإذ ذكر بأنه ضد الشارع في هذه الفترة لأن لبنان بحاجة إلى استقرار، قال إن اتفاق الإطار لم يذكر المبادرة العربية والهدنة والقرار 1701، وما حصل بالواقع هو اتفاق تنفيذي وليس إطارا، بدليل الملحق الأمني وآلية العمل الموفقان معه.
6: هيدا الاتفاق يلي نحن منريد يكون مصحح، لأنه نحن بدنا اتفاق وبدنا تفاوض، وبرجع بقول وبدنا وصولا للسلام، بس نحن ما بدنا تنازل عن السيادة والتسليم لإسرائيل باتفاق أمني. هيدا اتفاق تنسيق أمني، بتقلي اتفاق إطار، أنا ما بقول أرفض على التفاوض، أنا بروح على التفاوض وبالتفاوض بقول إيه أنا بعطي هيك بس بدي بالمقابل هيك، ما بوقع. بشوف كنا يروح لبنان يقول أنا استسلمت، ما يروح يقول أنا عملت إنجاز وعملت اتفاق.
0: النائب سيزار أبي خليل وفي حديث لصوت كل لبنان شدد على أن مقاربة ملف المفاوضات والعلاقة مع إسرائيل وسلاح حزب الله تحتاج إلى حوار، ملاحظا في المقابل وجود خلافات جوهرية داخل الحكومة.
7: بهالجلسة اللي نحن طالبينها ظهرنا مدى تقصير هيدي الحكومة بكل الملفات السياسية والقطاعية والحياتية وكل ما إلى ذلك. فضحوا بعضهم واحد، واثنين حملنا مسؤولية لا الأطراف المشاركة بالحكومة لنتائج سياسات هيدي الحكومة والإجراءات اللي عم تخدها. ما فيهم جلسة الماضي ب11 ايه بيطلع رئيس الحكومة ويزقفوا له هن زيتهم بالتضامن الوزاري ويرجعوا بهيدي الجلسة يجربوا يتبرقوا من أعمال بعضهم. بقى هيدا الأمر فضحهم أمام اللبنانيين وصعب عليهم إمكانية التبرؤ من نتائج السياسات يلي عم بتقوم فيها هيدي الحكومة فيما بعد. أكيد هيدي المناقشة التقليدي ديمقراطي جيد أنه ينعمل نظاميا بنص عليها نظامنا الداخلي بمجلس النواب أنه كل ثلاث جلسات تشريعية لازم نعمل جلسة مناقشة أو عند طلب 10 نواب، وهذا الأمر اللي عملناه نحن كتيار وطني حر وصارت المناقشة. هلأ بتشوف كمان بإدارة الجلسة، يعني نحن كمعارضة كان لنا كلمة واحدة عطانا نص ساعة.
0: النائب علي فياض اعتبر أنه آن لهذه السلطة أن تعيد الاعتبار لأولوية تفاهم اللبنانيين مع بعضهم البعض.
8: وقامت هذه السلطة بملاقات العدوان على المستوى الداخلي، لذلك لم تكتفي هذه السلطة بتصنيف المقاومة بوصفها وجودا عدوانيا، إنما أيضا سعت إلى محاصرة ظاهرة المقاومة على المستوى الداخلي، والآن هي تسعى إلى تطويق هذه الظاهرة.
0: في الذكرى 42 للهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية في عوكر في 20 من أيلول العام 1984، كتبت السفارة الأمريكية في بيروت عبر إكس: نستذكر ونكرم زملائنا الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم، ونقف إلى جانب عائلاتهم وجميع من تأثروا بهذا الهجوم المأساوي، وستبقى ذكراهم حاضرة في وجداننا. إلى طرابلس، حيث تداعت هيئات نقابية وإسلامية وشعبية إلى اعتصام تضامني مع الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، ورفضا لقرار الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر بقانون العفو العام. شارك في الاعتصام النائب أشرف ريفي الذي طالب بالعدالة ورفع المظلومية، مشددا على أن الجيش خزان عكار، فلا يزيدن أحد علينا في الولاء له، فإننا مع الجيش هو جيشنا، وهذا الموضوع ساقط التشكيك فيه. وفي موقف له عبر النائب فيصل كرامي عن دعمه للسجناء وندد بالطعن بقانون العفو. مطلبيا دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر أعضاء هيئة المكتب إلى اجتماع عقد عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد الاثنين في مقر الاتحاد، وعلى جدول الأعمال التفلت في الأسعار، خاصة المحروقات والمواد الغذائية، الرواتب وملحقاتها في القطاعين العام والخاص وما يستجد من أعمال. مطلبيا أيضا حذر رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي من التداعيات المتصاعدة لارتفاع أسعار المزوت على القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن كلفة الوقود باتت تفوق قدرة عدد كبير من المزارعين على تحمل أعباء الإنتاج والنقل. بعد جدل بشأن مباراة الدخول إلى كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعة اللبنانية، أصدرت الجامعة بيانا لفتت فيه إلى أنه تبين وجود نقص في بعض البيانات لدى ترجمة جزء محدود من أحد الأقسام الثلاثة لأسئلة مادة الكيمياء التحليلية من اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية، وقد عالجت اللجنة المختصة هذه المسألة. وكشف البيان أنه حرصا على حقوق المتبرين جرى احتساب العلامة الكاملة للأسئلة المعنية لجميع المتبرين بما يضمن المساواة بينهم وعدم تحميلهم نتيجة نقص ليسوا مسؤولين عنه، كما خضعت النتائج لمراحل المراجعة والتدقيق المعتمدة، ولم يتبين وجود أي خلل من شأنه التأثير في سلامة النتائج بعد تطبيق المعالجة المذكورة. إلى الأحوال الجوية. في الأحوال الجوية، يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

وكان في النشرة: الاحتلال واصل اعتداءاته على الجنوب. رئيس سلام في الولايات المتحدة يطلب من مسؤولي الأمم المتحدة والواشنطن مساعدة لبنان على وقف الحرب في الجنوب. الراعي يتمسك بالسلام المفيد للدولة اللبنانية. وكان في النشرة: مواقف من الملفات الراهنة وتوضيحها من الجامعة اللبنانية حول امتحانات الدخول إلى كلية الطب وطب الأسنان. إذن كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم. شكرا إلى إصغائكم. الملتقى 12:15. إلى اللقاء.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم، وهذا العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان بالطبع لهذه الليلة. أهلا بكم. واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وهذا المساء أغار الطيران الحربي مستهدفا أطراف علي الطاهر لجهة حي الدير، كما استهدف النبطية الفوقة واستهدفت غارتين بلدة المنصوري، كما سجلت قرابة 8:30 تفجيرات عنيفة في بيت يحون لجهة كونين وقصف بيت ليف. كذلك استهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين الزغوطر وميفدون. الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات في المنصوري جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرا على أطراف برعشيت، وتعرضت خلة ميفدون بين بلدتي زغوطر الشرقية وميفدون لقصف مدفعي متقطع. ونفذ الاحتلال تفجيرا كبيرا في برعشيت، وأخضع أيضا مناطق زغوطر الشرقية لجهة زغوطر الغربية مجددا للتمشيط. جدد وزير الخارجية يوسف رجي موقف بلاده من إدانة الاعتداءات التي تطال السعودية، كما أكد في حديث لقناة الحدث أن لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض، وقال: نجحنا في وقف الاعتداءات على بيروت وضواحيها بالتفاوض، ولن نسمح لأي طرف بالتفاوض نيابة عنا. رجي أشار إلى أن مسار التفاوض طويل ومعقد، ولكننا ماضون حتى استعادة كامل سيادتنا، وإن الحل العسكري دمر الجنوب وهجر سكانه. وقال إن حزب الله وسلاحه يهدد أمن وسيادة لبنان، وتلويحه بالحرب الأهلية أكبر إثبات لصوابية قرار حصر السلاح. لفت النائب جبران باسيل في حديث للجديد إلى أن التيار يدرك تماما أن الحكومة تحظى بدعم داخلي وخارجي، وأن دوره تصحيح عملها، متمنيا نجاح الحكومة لأن فشلها يعني فشل البلد. ولفت باسيل إلى أن دور مجلس النواب مراقبة عمل الحكومة وليس تحويل الجلسة إلى حفلة زجل، مشيرا إلى أن تكتل لبنان القوي قدم 50 استجوابا للحكومة أمام المجلس النيابي، آملا أن يحظى ذلك بالوقت الكافي داخل الجلسة. وإذ لفت إلى أنه ضد الشارع في هذه الفترة، قال إن اتفاق الإطار لم يذكر المبادرة العربية والهدنة والقرار 1701، وما حصل بالواقع هو اتفاق تنفيذي وليس إطارا بدليل الملحق الأمني وآلية العمل المرفقان معه. أشارت معلومات الجديد إلى أن وفدا اقتصاديا سوريا كبيرا برفقة عدد من الوزراء السوريين بينهم وزير الاقتصاد سيزور بيروت يوم الأربعاء للمشاركة في منتدى الاستثمار اللبناني السوري، كما لفتت إلى أن الوفد سيجري سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا. حذر رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم ترشيشي من التداعيات المتصاعدة لارتفاع أسعار المازوت على القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن كلفة الوقود باتت تفوق قدرة عدد كبير من المزارعين على تحمل أعباء الإنتاج والنقل. في طبي أحيت سفارة فلسطين عيد الصليب برعاية منها وبالتنسيق مع بلدية طبي ورئيسها، وجمعت عددا كبيرا من المسنين اللبنانيين والفلسطينيين حول مائدة جامعة. أقدم مسلحون مساء اليوم على إطلاق رشقات نارية باتجاه مقهى في محلة الكولا، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وفي وقت لاحق أوقفت الأجهزة الأمنية شخصا مطلعا بهذه العملية وتتابع توقيف آخرين للتحقيق في دوافع إطلاق النار في هذه المنطقة. قال رئيس وزراء العراق إن بلاده تواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء في نيويورك وذلك عقب محادثات هاتفية جرت بينهما اليوم. إلى ذلك توعدت موسكو بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات شنتها أوكرانيا بالطائرات المسيرة يوم الانتخابات التشريعية الروسية. كان هذا العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.